من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن مجرد النطق بالشهادتين يعصم الإنسان ويصبح مسلما، ولذلك فإن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، كما يدل على أن السرائر لا يعلمها ولا يحاسب عليها إلا الله سبحانه، وليس لنا من الأمور إلا ظاهرها.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منه المبتدا وإليه المصير له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى المجتبى المختار اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك سيدنا محمد وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجه سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا غفار وعلينا معهم وفيهم أما بعد فإننا نطالع في سيرة هذا المصطفى منهج حياة الثبات والاستقامة ومعرفة الإنسان قدر ما خلق له وعظمة خالقه وتهيئه للقائه والرجوع إليه وهذا يخلصه من الاغترار بزخارف هذا العالم وما فيه مما ينقطع عن الإنسان وينقطع عنه الإنسان ومما يخرج من يد الإنسان ولا يبقى مع الإنسان إنه للمتاع الفاني الذي يختبر به الناس أهل الإيمان وأهل الفسوق والعصيان. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واصل صبره ومجاهدته وهو قدوة الذين خوطبوا فيما أنزل الله عليه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كم ناله من أذى وهو يبلغ رسالة ربه جل جلاله وتعالى في علاه وإنما كمل عدد الذين آمنوا به بمكة 40 بإسلام سيدنا عمر وسيدنا حمزة بن عبد المطلب وكان بهم إعزاز لهذا الدين وكان بهم قوة ومنعة للمؤمنين مع كثرة ما يتلقى المستضعفون بمكة من أنواع الأذى حتى ساد جو مكة ذلك التهجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنيل من كل من اتبعه ومن كل من صدق به عليه الصلاة والسلام من كل من يقدرون على أذاه فلا يستطيع الناس الجهر باتباعه ولا أن يذكروا اسمه أو أن يسألوا عنه في شوارع مكة لما تدرع به أولئك من تلك الهيمنة والسيطرة على البغي والعدوان واتباع الهوى والأنفس الأمارة. وفي تلك الأثناء وتلك الأيام يهدي الله تعالى لنوره أفرادا من الناس واحدا بعد آخر وكان منهم سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا أبو ذر الغفاري وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر إلى بعض نواحي مكة ووجدوا ابن مسعود يرعى غنما لبعض أعيان مكة من المشركين وكانوا قد خرجوا هربا من كثرة الأذى بمكة فقالوا عندك من لبن؟ قال نعم ولكني أنا مأمون مستاجر على الأغنام لا أسقيكما. فقال له هل عندك شاة لم تحمل بعد ولم تبلغ أن تحمل وتلد؟ قال نعم. قال فأحضرها. قال فأحضرتها. قال فأمسكها أبو بكر ونفض رسول الله ضرعها فدر باللبن جاء أبو بكر بحجر فيه نقير وحفرة واسعة فملأه باللبن وشربوا وسقوني معهم. قال ثم أشار بيده إلى الضرع يقول أقلص فقلص الضرع وعاد كما كان. فعجبت من هذه الآية وسمعته يقرأ القرآن فقلت علمني من هذا القول المبارك الطيب. فقال إنك معلم. قال ثم عاد فهاج في نفسي وفي قلبي الرغبة في معرفة هذا النبي واتباعه. قال فأرجعت الغنم وجيت إلى مكة أتبعه لأسلم فكان من السابقين إلى الإسلام عليه رضوان الله وكان بعد ذلك ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظن الداخل إلى المدينة أنه من آل بيت رسول الله لكثرة ما يدخل ويخرج في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم
ويدعى صاحب السواك والنعل والطهور سيدنا عبد الله بن مسعود، لأنه كان يختار الأسوكة للنبي ويقدم له الأسوكة، وكان يخدمه في طهوره فيأتي بالماء ويقدمه لرسول الله ويصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل الوضوء، وكان يحمل عليه إذا دخل ويقدمهما له إذا خرج، فهو صاحب السواك والنعل والطهور رضي الله تعالى عنه. وهو الذي قال عنه رسول الله: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان قصير القامة نحيل الجسد، ولكنه كان رفيع القدر، حتى هبت ريح مرة وهو على شجرة فإذا بساقيه الصغيرين يبرزان، فضحك بعض الصحابة فقال: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساق ابن مسعود. قال: لرجل ابن أم عبد أثقل عند الله أو في الميزان من جبل أحد، مشيرا إلى عظمته المعنوية عند الله، إنما استقاها من إيمانه ومن إخلاصه ومن أدبه. ومن أراد أن يعتلي فسبيل العلو معرفة بالله، تقوى لله تبارك وتعالى، صلة بالنبي محمد بن عبد الله رفيع القدر عند الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سبيلنا أيها المؤمنون، خذي أيتها المؤمنة، خذ أيها المؤمن سيرة المصطفى، تأملها، ادرسها، فكر فيها، اعمر بها قلبك وفكرك وعقلك، اقتطع من وقتك ما ينصرف فيها، فهو خير ما صرفت فيه الوقت والعمر، وأبركه عليك حالا ومآلا، تنزل به الطمأنينة، تنزل به السكينة، تتصفى به عن الأدران، تتذوق به حلاوة الإيمان، تستعد به لمقابلة الرحمن. لا تنسى نصيبك من سيرة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذك الحظ من هذا النور ومن هذا الخير. عاش ابن مسعود على حال عجيب في موالاة الحق وموالاة رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتبوأ مراتب شريفة عالية منيفة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وسيدنا أبو ذر الغفاري سمع بخبر هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان قد مال إلى معنى من عبادة الله تعالى وأنكر عبادة الناس الأصنام، فأرسل أخاه قال: انظر لي خبر الرجل وكن حذرا من أهل مكة. فجاء هناك وسأل حتى دل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فرجع إليه فقال: إنه رجل يدعو إلى الإيمان بالله وإلى مكارم الأخلاق ويقرأ كلاما ليس بشعر. فقال: ما أغنيت عني، فقم في مكاني وأذهب أنا. قال: فدخلت وأنا أريد أحدا أسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما تمكنت وخفت القوم، فجلست أياما ليس لي قوت، فآتي إلى زمزم فأشرب فأتغذى بذلك، فسمنت حتى غلظت عكان بطني من أثر ماء زمزم، لم يكن له قوت ولكن الله كفاه بماء زمزم. قال: ورقبني علي فقال: أراك رجلا غريب، أما أنا أن تهتدي إلى منزلك؟ فبعد 3 ليال وهو يراقبه ويكلمه قال: لقد جئت لأمر، فإن كنت تكتم علي أخبرتك. قال: قل. قال: إنما جئت أسأل عن محمد. قال: جئت للخير، أدلك عليه، سأمضي بك، فإن رأيت شيئا يخاف عليك فسأنتحك أني أريق الماء واذهب أنت. فمضى معه حتى أدخله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فآمن وأسلم
وتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال إني أريد أن أهاجر إلى أرض ذات زرع، فاذهب حتى يبلغك خبر هجرتي فالحق بي. ما قال اذهب إلى قومك فبلغهم. قال والله لا أصرخن بها بين أظهرهم، يعني شهادة الحق، قبل أن أعود إلى بلدي. فخرج وقريش مجتمع في حوالي الكعبة، فنادى يا معشر قريش ما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا من هذا الصابي الذي يعلن بهذا الكلام في أنديتنا؟ فقاموا إليه يضربونه. فجاء إليهم سيدنا العباس بن عبد المطلب فقال يا قوم هذا من بني غفار على طريق تجارتكم إلى الشام يقطعون عليكم الطريق، فخلصه منهم وبقي على ذلك إلى اليوم الثاني. ونرى بعد الفاصل ماذا عمل في اليوم الثاني وما بعده، رضي الله عنه.

ونعود إلى ما كنا بصدده أبي ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك أنه وإن ناله الضرب كأنه استحلى الإعلان بهذا الإيمان، فجاء في اليوم الثاني أيضا وأعلنها بين أظهرهم وقاموا يضربونه كذلك، وخلصه العباس بن عبد المطلب، واليوم الثالث كذلك، فقال يكادون أن يقتلوك فاخرج يا هذا، فعاد إلى قومه كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من آمن وأسلم على يده ومنهم من بقي حتى هاجر صلى الله عليه وسلم، فعم الإسلام هذه القبيلة بني غفار بعد أن هاجر صلى الله عليه وسلم، وغفار غفر الله لها كما جاء في الحديث دعاء عليه الصلاة والسلام لهم. في تلك الأثناء كان الأفراد يدخلون في دين الله تبارك وتعالى، والأمر يشتد في مكة المكرمة على المستضعفين من أذى أولئك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المواسم وحيث اجتماع الناس في الأسواق، ويتكلم مع الناس يدعوهم إلى الله، حتى يحكي بعض الذين حضروا في سوق وقال فسمعته يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، الناس مجتمعون عليه، قال وخلفه رجل يأتي يقول لا تصدقوه ولا تتركوا اللات والعزى ويسبه، فقلت من هذا؟ فقال وعمه يعنون أبا لهب، كان يصد الناس عنه، بل كان يتناوب هو وأبو جهل في الأسواق إذا حضروا، فيمضون حيث يمضي صلى الله عليه وسلم، كلما بلغ قوم قالوا نحن قومه وأعلم به إنه كذاب ويتكلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صابر، ورسول الله ثابت، ورسول الله مواصل. انظر أيها المؤمن ماذا تصنع عندما يكسر خاطرك هذا، أو يرفع صوته عليك هذا، أو يقاطعك في الحديث هذا، وربما خرجت عن حدك أو عن خلقك أو تركت شيئا من أمر دينك، وما هكذا يكون المؤمن بالله. وانظر إلى صبر نبيك صلى الله عليه وسلم، وبمن تقتدي إن لم تكن قدوتك به، بمن تقتدي، بمن تهتدي، بمن تقتدي إن لم تقتدي بنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان يبلغ ويتكلم هؤلاء من ورائه، ويعود إلى البلاغ ويصبر على ذلك، ويعرض نفسه على القبائل، من يمنعني حتى أبلغ دين ربي، ويعرض عليهم إن شئتم أسلمتم وإن شئتم منعتموني، ثم إن أظهرني الله تبارك وتعالى فإن شئتم دخلتم فيما دخل فيه الناس أو بقيتم على ما أنتم عليه. كان هكذا يعرض نفسه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يجب لما دعي له عليه الصلاة والسلام، وكان اشتداد الأذى عليه وعلى من معه من الذين آمنوا أكثر بعد وفاة السيدة خديجة وعم أبي طالب، حتى سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك العام عام الحزن، وكان بين وفاتهما ثلاثة أيام، وكان سيدتنا خديجة تنافح عنه وتدافع بمالها وبجاهها، وكان أبو طالب كذلك يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهته ومكانته وعمن آمن به عليه الصلاة والسلام. فاشتد الأذى عليه وعلى أصحابه، فجاءت لذلك الهجرة أولا إلى الحبشة، وكان من أمرهم بعد اشتداد هذا الأذى، بل قبل وفاة أبي طالب، أن قريشا لما رأته لا يسلم إليهم ابن أخيه وأنه يواصل دفاعه عنه، جاء أن يفكروا في تلك المقاطعة وذلك الحصار الاقتصادي، طريقة تفكير كانت عند تلك العقليات، وقالوا إن لم يسلمه لنا فنكتب كتابا نقاطع فيه جميع بني عبد المطلب، فلا نبيع على أحد منهم ولا نشتري لأحد منهم، ونحبسهم في شعب من شعاب مكة حتى يموتوا جوعا أو يسلموا إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم.
وكتبوا بذلك كتابا وحبس في الشعب صلى الله عليه وسلم مع قبيلته كلهم. وهناك أمر من كان من أصحابه أن يسافر ويهاجر، واختار لهم أرض الحبشة صلى الله عليه وآله وسلم، وقال إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، يقول عليه الصلاة والسلام. فبذلك ابتدأت تتسع رقعة الصبر وانتشار النور في نفس الوقت. وكان من أول من هاجر سيدنا عثمان بن عفان بزوجته سيدتنا رقية، أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولدت بعد القاسم. هاجر بها حتى قال في الحديث إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد نبي الله لوط على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام. فهاجر ومعه ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة، إلا أنهم بعد ذلك عادوا على إثر دعاية أن أهل مكة أسلموا، فجاءوا ووجدوا الخبر غير صحيح وعادوا بالهجرة إلى المدينة المنورة. فكانوا هناك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمر في الحبشة عدد من الذين هاجروا، وكان ما كان لهم من المناعة وقيام النظام أن لا يظلم أحد، كما أشار صلى الله عليه وسلم وأثنى على هذا الاتجاه، اتجاه العدل واتجاه الإنصاف والبعد عن الظلم. واختار لهم تلك البقعة ليهاجروا إليها أولا، ثم لما سبقت السعادة لجماعة من الأوس والخزرج وآمنوا برسول الله وبايعوه، صارت الهجرة إلى المدينة المنورة. وكان من أوائل من أرسلهم صلى الله عليه وسلم سيدنا مصعب بن عمير ليعلم الناس القرآن هناك. فكانت تلك المرحلة فيها معان واسعة من مواصلة التحمل والصبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الأكرمين، يتلقون ثباتا ومواصلة وصبرا ومواجهة لأنواع من الأذى وأنواع من التعنيف والتشديد. واستمر صلى الله عليه وسلم في الحصار في الشعب 3 سنوات، حتى أن فيهم من أكل ورق الشجر من شدة الجوع، وهم مقاطعون من قبل بقية قبائل قريش، حتى اشتد الأمر عليهم وحتى ثارت الفطرة في بعضهم وقالوا إلى متى نحن في انطلاقنا وبيعنا وشرائنا وهؤلاء منا ومن بني

هذه الدابة التي فأكلت ما في الصحيفة إلا اسم الله. فأخبرهم فقالوا ونفتح الصحيفة فإن وجدنا ما قال محمد حق تأكد ووجب علينا أن نخرجه وقومه من هذا الشعب والحبس والحصر. وكانت معهم سيدة خديجة وسط هذا الشعب، وإن كانت من بني أسد إلا أنها دخلت مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبرت وشاركت أهل ذلك الصبر. ففتحوا الصحيفة فوجدوا الأرض قد أكلت ما كتبوا فيها من هجر ومقاطعة إلا اسم الله في قولهم باسمك اللهم كما كانوا يكتبون ذلك. فتبين ما قال وبلغهم أبو طالب أن ابن أخيه يقول كذا، وهي آية من الآيات، لولا الهوى ولولا طغيان النفوس لكفتهم أن يسلموا وأن يتبعوه صلى الله عليه وسلم وأن يهتدوا بهديه، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء جل جلاله وتعالى في علاه. وأخرجوا بعد 3 سنين وعادوا إلى حياتهم بمكة المكرمة. ومن جملة من هاجر سيدنا أبو بكر الصديق، ولكنه أعاده من الطريق ابن الدغنة، خرج يريد الهجرة فلقيه ابن الدغنة إلى أين يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومك وآذوني. قال مثلك لا يخرج، أنا جار لك وادخل في جواري، ارجع إلى مكة، إنك تقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، فمثلك لا يخرج. فرده وأجاره عند قريش وقال إن أبا بكر في جواري. قالوا له فاشترط عليه أن يبقى في بيته في صلاته وقراءته حتى لا يفتن أبناءنا وبناتنا. فأخبره بذلك فالتزم أبو بكر مدة، ثم بدا له أن يبني مكانا بجوار بيته فبناه، صار يصلي فيه ويقرأ القرآن ويبكي ويلفت ذلك أنظار من عنده من أبناء المشركين ونسائهم، فيأتون ويستمعون إليه. فبعثوا إلى ابن الدغنة إن صاحبك تجاوز الحد، فعاد إليه قال إما أن تلتزم بالدخول وسط بيتك وإما أن ترد علي جواري. قالوا أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. ما أكثر ما عانى هؤلاء وقاموا به من أجل الله عليهم رضوان الله. اللهم احشرنا في زمرتهم يوم لقائك وادخلنا معهم جناتك، وأنت راض عنا ولا تعرضنا لعذاب ولا فتنة، يا حي يا قيوم، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المقيت. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكان الله على كل شيء مقيتا. هو الذي يعطي الأقوات، وقيل في معنى المقيت أي خالق الأقوات البدنية والروحانية وموصلها إلى الأرواح والأشباح. إن كلمة مقيتا أخذت أبحاثا مستفيضة، وهي تعني إن الحق شهيد، وإن الحق حسيب، وإن الله جل جلاله مقيت مانح القوت. الله سبحانه وتعالى لا يقيت الإنسان فقط، ولكن يقيت كل خلقه، فهو يقيت كل شيء، فهو يقيت الإنسان والحيوان والنبات والجماد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فالله عز وجل من فوق عرشه مقيت، له الكمال المطلق في إقاتة خلقه ورزقهم. فإذا أضيف إلى الإطلاق اجتماع معاني العلو، فكان هذا كمال الكمال. إذن الله جل جلاله هو المقيت، هو المقتدر، الذي خلق الأقوات وساقها إلى العباد وتكفل بإيصالها إلى العباد، هو حفيظ عليها. المقيت هو المقتدر على خلق الأقوات وخلق التوافق وخلق الأجهزة. فالمقتدر له معنى علمي ومعنى قدرة، المقتدر علما وقوة. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المقيت، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: مرحبا بالأسود.
1: لا أجد أبا جهل بينكم.
0: لقد تأخر بالفعل، سأذهب وأطلبه.
1: لا بأس عليك، سيذهب ابني المقداد له.
2: حسنا يا أبي.
1: لقد أفسد محمد شبابنا، وإن لم يصمت سيفسد علينا الحياة برمتها.
3: توقف توقف، انتظر.
2: أهلا يا أخي.
3: ماذا تفعل هنا؟
2: بعثني الأسود إلى أبي جهل.
3: ألا تزال معهم؟ هذا مؤسف، فأنت من أوائل المسلمين.
2: أنت تعرف الأسود ومعاداته للإسلام، وأنا أخشى على نفسي إن علم أني قد أسلمت.
3: هذا صحيح، فيكفي ما عاناه بلال وعمار وخباب وغيرهم.
2: كان الله في عونهم وفي عون كل مسلم يعذب لقوله ربي الله.
3: يا رب يا رب، ولكن ما قصتك مع الأسود؟
2: كنت أعيش مع والدي في قبيلة كندة، وحدث أن أصبت أحد شيوخهم في ساقه، ووقتها خفت كثيرا من نقمتهم ففررت إلى مكة. وعندما وصلت اخترت أن أبقى مع الأسود لكونه يتمتع بمهابة بين القبائل، عسى أن يمنعهم من أذيتي.
3: التحالف لدى كبار قريش أشبه بالعبودية، حتى لو كان الأسود ينسبك لنفسه كما لو كنت ابنا له، لكن هذا لن يدوم لو علم أنك أسلمت.
2: أتمنى أن يمن الله علي وأتمكن من اللحاق برسول الله. صرت لا أطيق البقاء بمكة وهو غائب عنها.
3: لا تقلق، لست وحدك تعاني، لا يزال هناك غيرنا مستضعفون لا يستطيعون الفرار بدينهم.
2: ها قد وصلنا.
3: حسنا، أراك لاحقا.
2: أعرف من ضحكته تلك أنه يستهزئ بالنبي. كيف يمكنني أن أحتمل كل هذا؟ أبي، أرغب في الذهاب معكم.
1: هل تريد أن تذهب لمنازلة محمد وأصحابه؟
2: وهل تراني أقل ممن سيذهبون؟ أنت تعرف أني من شجعان قريش يا أبي.
1: هذا عهدي بك، أتمنى أن تعودوا لنا بأخبار حسنة.
4: سننتصر عليهم
5: ولا شك سنذهب إلى هناك.
3: هيا بنا. هل جننت؟ والآن أخبرني، كيف ستقاتل إخوتك؟
2: إنها فرصتنا يا أخي، وأنت أيضا تعال معي في الغد.
3: أنا؟ ماذا تقصد؟
2: لن يكون بإمكاننا الخروج من مكة بسهولة، ولكن في الغد حين نخرج منها مقاتلين لن يشك بنا أحد.
3: ثم ماذا؟
2: ثم حين يقتربون من المسلمين نتركهم ونميل نحو إخوتنا، ووقتها سيحموننا من المشركين ونعود معهم للمدينة.
3: نعم، الآن فهمت مقصدك. أنا آسف يا أخي، لقد ظننت بك ظن سوء.
2: لا عليك، سأبلغ الأسود في رغبتك بالقدوم معنا.
3: إنني في شوق كبير للقاء رسول الله.
1: يا للحسرة، لا يمكنني أن أستضيفهم في منزلي، فأنا لدي ما يكفي من المسلمين وأخشى أن أضيق عليهم.
6: وأنا أيضا لا أستطيع، فما لدي بالكاد يكفي أهل بيتي.
1: نعم صدقت، إننا نعيش في وضع صعب، خلال أشهر هاجر الكثيرون للمدينة ولم نعد نستوعب أعدادهم.
6: لا عليك، إنها مرحلة قصيرة سنتعداها قريبا إن شاء الله.
1: انظر، ها هو رسول الله قد قرر أن يستضيفهم في منزله.
6: هنيئا لهم.
3: ماذا بك؟ ألم تنم بعد؟
2: لا أستطيع النوم قبل أن يأتي النبي، إنه يمر بنا في كل ليلة يسلم علينا بصوت لا يوقظ النائم.
3: يا لرحمة هذا النبي. لا أزال أشعر بالإرهاق.
2: أتذكر أننا عندما جئنا للمدينة ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجوع والتعب. استضافنا رسول الله وليس لديه سوى 3 من الأغنام نتقاسم لبنها فيما بيننا. رغم ذلك إلا أنني أشعر بالسعادة لمجاورة النبي. و يبدو أنك نمت يا عتبة. لا بأس، من الأفضل أن أذهب للمسجد وأنتظر رسول الله هناك. يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أفأقتله بعد أن قالها؟
4: فأجاب النبي الكريم: لا تقتل، فإن فعلت فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يسلم. صدق رسول الله.
2: هذا والله دين رحمة، فكلمة واحدة فقط من لسان صادق تنقذ حياة صاحبها من موت محتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام يا أخي، كيف حالك؟
2: بخير ولله الحمد. وأنت، هل تسير أمورك على ما يرام؟
3: أجل أجل ولله الحمد، لقد آخى النبي بيني وبين أخي أبي دجانة، وأنا الآن أعيش في وضع أفضل.
2: الحمد لله الحمد لله.
3: نعم نعم نعم، إن رسول الله قد جمعنا اليوم ليستشيرنا بأمر قتال المشركين.
2: عندما يستشير رسول الله صحبه فهو يعني ذلك، وأنا أخشى أن يقول أحدهم ما يبعث اليأس في نفوس المسلمين أو أن يرفض أحد القتال. أتسمح لي بالحديث يا رسول الله؟
3: انظر، إن رسول الله يسمح لك.
2: يا رسول الله، امضي لما أراك الله، فنحن معك. والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون.
7: أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت
8: الله أكبر.
4: فامتلأ قلب رسول الله بشرا ودعا للمقداد، ثم قال لأصحابه: سيروا بنا على بركة الله.
9: لقد انتصرنا في أول معركة لنا.
3: ها قد جاء فارس الإسلام الأول.
9: أجل، لم يكن هناك فرسان في صفوفنا عدا المقداد والزبير.
2: مرحبا يا إخوتي، لا شك أنكم تتحدثون عن سبحة.
3: نعم نعم، سوف يتذكر الجميع اسم فرسك سبحة، أول فرس في الإسلام.
9: لقد أمر رسول الله بسهم للمقداد وسهم لسبحة.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله أمرني بحبك وأنبأني أنه يحبك.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهم مخيمين في الطريق كده معسكرين، قال لهم في ناس في المدينة هم مش معانا بس هم واخدين نفس الأجر. مين الناس دول؟ اسمهم البكائين. وسيدنا النبي طالع من المدينة، جم سبعة من الأنصار ما عندهمش رواحل، ما عندهمش جمال كبيرة تسافر، وده 1000 كيلو ما ينفعش لا على حصان ولا على بغلة ولا على حمار، لازم الراحلة. فطلبوا من سيدنا النبي يجيب لهم رواحل، ما كانش فيه لا فلوس ولا رواحل. قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه. مشيوا هم بيبكوا، فتسموا البكائين، نفسهم يطلعوا بس ما عندهمش قدرة. وينزل القرآن: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هو لما قال لسيدنا النبي عايز أطلع معاك، فالنبي قال له مش هقدر أطلعك، مش فرح استريحنا وعملنا اللي علينا وعارف كده إيه ضميره مستريح، لا ده بيعيط إنه مش مع الرجالة في الحرب في الدفاع عن الأوطان والأديان. تتكلم على ناس صدقت مع ربنا. فسيدنا النبي قال دول معانا في نفس الأجر. قال صلى الله عليه وسلم لأهل تبوك: إن خلفكم بالمدينة لرجالا ما سلكتم شعبا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر حبسهم العذر. إنما الأعمال بالنيات، واللي نيته صادقة يتفاجئ يوم القيامة بأجور أعمال هو ما عملهاش بس كان نفسه يعملها. وبعدين سيدنا معاذ بن جبل كان شاف سيدنا النبي كده إيه الظهر لوحده، فقال له كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة. قال له نعم يا معاذ، قلت لك غزوة تبوك كلها مواقف كأن النبي بيسيب معلومات في غاية الأهمية قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى. قلت يا رسول الله أنبئني عن عمل يدخلني الجنة، حديث طويل شوي، ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يا معاذ، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال وإن شئت يا معاذ أنبأتك بأبواب الجنة. قلت أجل يا رسول الله. ده الإجابة غزيرة جدا، ده بيقول له قل لي حاجة تدخل الجنة. قال له الموضوع كبير بس متسهل على ربنا مسهله له، والفيض النبوي والأنوار بدأت بقى. قال ألا أنبئك بأبواب الجنة؟ قلت يا رسول الله أنبئني. قال الصوم جنة، الصوم حماية، جنة يعني حماية، والصدقة تكفر الخطيئة، وقيام الرجل في الليل يبتغي وجه الله. ثم قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال وإن شئت يا معاذ أنبأتك برأس الأمر، الموضوع كله بقى، وعموده وذروة سنامه. ذروة السنام يعني أعلى حاجة في الإسلام. قلت أجل يا رسول الله. قال أما رأس الأمر، أصل الأمر زي الرأس في الجسم كده أهم حاجة، وعموده الصلاة، وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله. وإن شئت يا معاذ أنبأتك بملاك ذلك كله. أقول لك بقى خلاصة الخلاصة اللي تمسك ده كله، لو عملتها تعرف تظبط ده كله. ألا أنبئك بملاك ذلك كله؟ فسكت، ثم قال بعد ذلك يا معاذ أمسك عليك هذا. دي خلاصة الخلاصة، لسانك ما يقولش إلا خير، أمسك عليك هذا. قلت يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ هو موضوع الكلام واللسان واللت اللي احنا يعني طبعا ده كلامنا اللي بنقوله ده، والغيبة والنميمة والسؤال عن أسرار الناس ونقل الأخبار كده اللي هي مش متأكدين منها، هو الموضوع ده مهم قوي أو نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك أمك؟ يعني أنت هتموت نفسك كده، أنت كده بتخاطر لو المعلومة دي مش عندك. فكلمة ثكلتك أمك عند العرب مش شتيمة، يعني معناها أنت بتخاطر بحياتك، هتفقد حياتك درجة أن أمك هتفقدك. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على منخارهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ده الموضوع كله هنا يا معاذ. وكان سيدنا معاذ سؤاله القصير، بس قولي حاجة تدخلني الجنة وتبعدني عن النار، كان خير كبير على كل واحد عايز يوصل لربنا، ولكن في نور النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يوصل لأرض تبوك ومش ناسي أصحابه وحبايبه اللي ما طلعوش غصب عنهم عشان ما عندهمش الراحلة اللي تسافر في الصحراء الألف كيلو، وجم يقولوله يا سيدنا النبي طلعنا معاك، قال لهم والله ما عندي حاجة أشيلكم عليها. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، اسمهم البكائين. وهنا في حكم مهم جدا في ديننا يبين لك قد إيه ربنا بيحب يدي الناس الأجر ويحب يكرمهم، أنك تؤجر بنيتك حتى لو ما عملتش العمل لو ما عندكش القدرة. النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام، يقول إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه، هو متعلم دينه ومعه فلوس فعمال بيطلع حق ربنا ويوصل الرحم بالفلوس، ذاك بأعلى المنازل. ورجل لم يؤتيه الله مالا وآتاه علما فهو يقول لو أن لي مثل فلان، أصلا عارف فضل أن أنا أوصل قريبي بالفلوس وساعد الناس بس ما عنديش، لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله، فهو ونيته فأجره ما سواء بالنية بتاعته. بقول لك الكلام ده علشان أقول لك أن ربنا عليم بحالك. لو عندك نية ومعرفتش تعمل اللي أنت عايز تعمله بسبب أن العين بصيرة، عندك علم بس الإيد قصيرة، ربك قريب منك. حاجة تانية المنورة قوي بقى في سفرية تبوك دي، حديث سيدنا معاذ اللي بيقول النبي كده لما لقى النبي عليه الصلاة والسلام عنده مساحة انه يتكلم معاه، اللي ممكن تقول لي اكتر حاجة تدخلني الجنة وتبعدني عن النار؟ قال له الموضوع كبير بس ربنا ميسره، وانه ليسير على من يسره الله عليه. وكلمه عن الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وبعدين قال له اقول لك الخلاصة، ودي احد اهم خلاصات وانوار سيدنا محمد، اقول لك الخلاصة: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ الموضوع فين؟ أمسك عليك لسانك، أنت لو ما تكلمتش كلام كتير ملوش لازمة أنت كل ده هيتظبط. فسيدنا معاذ قال له هو الموضوع مهم كده أو نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ قال له يا معاذ أنت بتقول إيه يا معاذ؟ ده الناس هتخش النار بسبب الغيبة والنميمة والمعايرة وإفشاء الأسرار والإهانة والشتيمة، كلها مشاكل لسان، عشان هو قال لهم زمان المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فكأنه صلى الله عليه وسلم بيديك نور في طريقك كده، يبقى كنترول لسانك ومش عيب تبقى قاعد ساكت لما تحس ان الكلام مؤذي، لان ده دليل على احترامك لربنا. فمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، مفيش اختيار تاني، او يصمت. والحمد لله رب العالمين.
0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع في هذه الحلقة مع الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فقد رفع الله تعالى ذكره وأعلى قدره حين اختار بيته من دون بيوت المسلمين جميعا لينزل فيه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لما حل في المدينة مهاجرا. أقام النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب نحوا من 7 أشهر حتى تم بناء مسجده في الأرض الخلاء التي بركت فيها الناقة، فانتقل إلى الحجرات التي أقيمت حول المسجد له ولأزواجه، فغدا جارا لأبي أيوب رضي الله عنه. حدث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج أبو بكر رضي الله عنه بالهاجرة وقت الظهيرة، أي في شدة الحر، إلى المسجد، فرآه عمر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: ما أخرجني إلا ما أجد من شدة الجوع. فقال عمر: وأنا والله ما أخرجني غير ذلك. فبينما هما كذلك إذ خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ قالا: والله ما أخرجنا إلا ما نجده في بطوننا من شدة الجوع. قال عليه السلام: وأنا والذي نفسي بيده، ما أخرجني غير ذلك، قوما معي. فانطلقوا فأتوا باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان أبو أيوب يدخر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل يوم طعاما، فإذا أبطأ عنه ولم يأتي إليه في حينه أطعمه لأهله. فلما بلغوا الباب خرجت إليهم أم أيوب وقالت: مرحبا بنبي الله وبمن معه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين أبو أيوب؟ فسمع أبو أيوب صوت النبي، لأنه كان يعمل في نخل قريب له، فأقبل يسرع وهو يقول: مرحبا برسول الله وبمن معه. ثم أتبع قائلا: يا نبي الله، ليس هذا بالوقت الذي كنت تجيء فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت. ثم انطلق أبو أيوب إلى نخيله فقطع منه غصنا فيه تمر ورطب وبسر، والبسر هو التمر الذي لم يكتمل نضجه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أردت أن تقطع هذا، ألا جنيت لنا من تمره؟ قال: يا رسول الله، أحببت أن تأكل من تمره ورطبه وبسره، ولا أذبحن لك أيضا. قال: إن ذبحت فلا تذبحن ذات لبن. فأخذ أبو أيوب جديا فذبحه، ثم أخذ نصفه فطبخه، وعمد إلى نصفه الثاني فشواه. فلما نضج الطعام ووضع بين يدي النبي وصاحبيه، أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قطعة من الجدي ووضعها في رغيف وقال: يا أبا أيوب، بادر بهذه القطعة إلى فاطمة، فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام. فلما أكلوا وشبعوا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خبز ولحم وتمر وبسر ورطب. ودمعت عيناه، ثم قال: والذي نفسي بيده، إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، فإذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فيه فقولوا بسم الله، فإذا شبعتم فقولوا الحمد لله الذي هو أشبعنا

فلما رأتها أم أيوب قالت: لمن هذه يا أبا أيوب؟ قال: لنا، منحنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أعظم به من مانح، وأكرم بها من منحة. فقال: وقد أوصانا بها خيرا. فقالت: وكيف نصنع بها حتى ننفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله لا أجد لوصية رسول الله بها خيرا من أن أعتقها. فقالت: هديت إلى الصواب فأنت موفق. ثم أعتقها. هذه بعض صور حياة أبي أيوب الأنصاري في سلبه، فلو أتيح لك أن تقف على بعض صور حياته في حربه لرأيت عجبا. فقد عاش أبو أيوب رضي الله عنه طول حياته غازيا، حتى قيل إنه لم يتخلف عن غزوة غزاها المسلمون منذ عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى زمن معاوية، إلا إذا كان منشغلا عنها بأخرى. وكانت آخر غزواته حين شق أمواج البحر مع الجيش الذي انطلق لفتح القسطنطينية، وكان آنذاك شيخا طاعنا في السن يحبو نحو 80 من عمره. لكنه لم يمضي غير قليل على منازلة العدو حتى مرض أبو أيوب مرضا أقعده عن مواصلة القتال، وأوصى جنود المسلمين أن يدفنوه عند أسوار القسطنطينية. استجاب جند المسلمين لرغبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكروا على جند العدو الكرة بعد الكرة حتى بلغوا أسوار القسطنطينية وهم يحملون أبا أيوب معهم، وهناك كان قبره كما أوصى. رحم الله أبا أيوب الأنصاري، فقد أبى إلا أن يموت على ظهور الجياد غازيا في سبيل الله تعالى، وسنه تقارب 80، رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، حدثناكم في الحلقة السابقة عن التلقيح الهوائي في النبات، ونواصل الحديث معكم اليوم عن التلقيح الحشري في النبات، حيث تعتمد أجناس عديدة من النباتات بتقدير الله سبحانه وتعالى على الحشرات في التلقيح وبقاء نوعها واستمراره في الحياة، لدرجة أن بعض النباتات تفشل في إنتاج البذور أو الحبوب إذا غابت عنها الحشرة التي تخصصت في تلقيحها. فنبات اليوكا إذا غابت عنه فراشة اليوكا لم يتم التلقيح في النبات، وبالتالي لا يعطي الثمار. ونبات التين إذا غاب عنه دبور التين أو فشلت الحشرة في دخول الثمرة من الثقب الصغير في نهايتها، فشلت الثمرة في تكوين البذور. ولقد زود الله سبحانه وتعالى النباتات التي تحتاج إلى التلقيح الحشري بتراكيب وآليات ومواد جاذبة لتلك الحشرات ومهيئة لعملية التلقيح الحشري. فالأزهار حشرية التلقيح تتميز بألوان زاهية جذابة تجذب إليها الحشرات من مسافات بعيدة، وبعض الأزهار يتحول لونها من اللون الأبيض إلى اللون القرنفلي فور تلقيحها كدليل على عملية التلقيح وعلامة للحشرات لتجنب زيارتها مرة أخرى. ولبعضها خطوط ملونة دالة على مكان الرحيق وحبوب اللقاح، وكأنها ممرات في المطار الذي تهبط عليه الحشرة. وللأزهار حشرية التلقيح روائح عطرية زكية تؤثر على المراكز العصبية للحشرات، وبعض هذه الروائح لها تأثير جاذب للمسافات الطويلة فتجذب الحشرات عن بعد، ولبعضها الآخر تأثير من المسافات القصيرة فيؤثر على الحشرات عند قربها من الزهرة. وللأزهار حشرية التلقيح المقدرة على إنتاج الرحيق الذي تتغذى عليه الحشرات، وحتى تصل الحشرة إلى مكان الرحيق عليها المرور على أعضاء التلقيح في الزهرة حتى تتم عملية التلقيح. وبقدرة الله سبحانه وتعالى تتغذى بعض الحشرات على حبوب اللقاح، مما يدفعها للبحث عنها وتجميعها، وأثناء عملية الجمع تنتقل الحشرة من زهرة إلى أخرى ناقلة معها حبوب اللقاح، وأثناء ذلك تتم عملية التلقيح. وللأزهار حشرية التلقيح خواص تركيبية ووظائفية تحمي بها الرحيق وحبوب اللقاح من التلف والضياع بفعل الندى والمطر والرياح والحرارة العالية. فبعضها يمتلك أغطية محكمة يغطي بها الرحيق عند الشدائد فيحميه من المطر والحر. وزودت الأزهار بآليات معجزة لإتمام عملية التلقيح، فلزهرة السيلفيا آلية ميكانيكية تضمن ملامسة حبوب اللقاح لجسم الحشرة أثناء زيارتها للزهرة، وتمنع التلقيح الذاتي لنفس الزهرة بحبوب لقاحها حماية لها من التلقيح الذاتي المهدر للصنف والمغيب للصفات الوراثية القوية والمرغوب فيها. وعضو التأنيث في الزهرة لزج تلتصق به حبوب اللقاح عند ملامستها له، كما أن حبوب اللقاح في الأزهار حشرية التلقيح على عكس الأزهار هوائية التلقيح، ثقيلة الوزن، لزجة، خشنة الملمس، متجمعة مع بعضها في كتل. وللحشرات تراكيب معجزة تمكنها من إتمام عملية التلقيح الحشري، حيث زودت بخراطيم ماصة للرحيق وأرجل ذات سلاسل حاملة لحبوب اللقاح، وأهداب جسمية تتعلق بها حبوب اللقاح، وعيون قوية حساسة للأشعة الضوئية المرئية وغير المرئية. أخي المسلم، كان هذا فيض من غيظ التراكيب والآليات والمواد التي خلقها الله سبحانه وتعالى وقدرها بحكمته وعلمه لإتمام عملية التلقيح الحشري في النبات. فهل هذه التراكيب وتلك التحورات المعجزة خلقت صدفة وبعشوائية كما يدعي أصحاب نظريات الصدف والعشوائية في نشأة الحياة وخلق المخلوقات؟ لهؤلاء جميعا نقول: هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء،
3: ملك ألوذ به إلاك يا سندي.
0: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين المبلغ عن الله سبحانه وتعالى بأحسن البلاغ ما أرسله به للعالمين. صلي وسلم يا ربي وبارك على عبدك ومصطفاك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا نأخذ من مظاهر الثبات في سيرة خير البريات ما يعلمنا منهج الحياة بما نستعد به للقاء المولى تعالى في علاه. أيها المؤمنون، بعد جهر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله، عندما نقول الدعوة إلى الله يجب أن نستشعر هنا معنى راقيا في شان الإخلاص لوجه الله والتنقي عن الأغراض، فإن كثيرا من المنتمين لهذا الإسلام قد يأخذون معنى الدعوة إلى آرائهم وإلى أنفسهم وإلى مذاهبهم وإلى أشخاصهم وإلى أصحابهم، فيعدونها وقد لبس عليهم دعوة إلى الله. إن كثيرا ما يكون الاختلاط بين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبين ما يعلق من الأغراض بنفس الإنسان فيكون في صورة الدعوة إلى الله، وهو داع إلى نفسه إلى أن يعرف أو إرادة أن يرى أو أن يشتهر أو أن يقضي غرضا أو أن يتبع ليصل إلى مقصد من مقاصده الفانية. فصورته داع إلى الله وهو داع إلى نفسه، كم من داع إلى رأيه أو حزبه أو طريقته أو ما توصل إليه فهمه هو، مشوبا بجعل ذلك الفهم كأنه الأصل، وبذلك تجده لا يقيم حقيقة الوزن لشان الصلة بالله وأداء فرائضه وترك محارمه. أول ما يقيس الأمر أين هذا من رأيي أو من حزبي أو من جماعتي أو من طريقتي أو من مذهبي، وهذا بلاء عظيم تصاب به الأمة. إن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحمل معنى التخلي عن الأغراض بأكملها، ليكون القائم منا بأي إفادة أو إرشاد أو توجيه لا يبتغي من وراء ذلك إلا رضا ربه، وإلا نيل الدرجة عنده سبحانه وتعالى، ولا يكون همنا إلا أن يقرب الخلق من خالقهم سبحانه وتعالى. بهذا التنزه والتجرد تكون الدعوة إلى الله، وبالسماح لغش وخلل الالتفات إلى النفس والهوى تظهر بين الناس العصبية، ويظهر بين الناس التشدد، ويظهر بين الناس التفرق والتباعد. فتجد من لم يخلص لوجه الله تعالى لا يسره أن ينتفع الناس ويهتدوا بغيره، وإنما يريد نفسه، فهو ليس بداع إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه. أيها المؤمنون بالله، نحتاج إلى إدراك معنى حقيقة الدعوة إلى الله التي بمعناها وبحقيقتها تحمل رسول الله وتحمل هؤلاء الصحابة الكرام تلك المشقات وتلك الأتعاب. لو كان لهم غرض في أنفسهم لولوا دبرا ولما صبروا على ما نازلهم، لكن لما أخلصوا لوجه الله تبارك وتعالى وأرادوه هيأهم للمراتب العلى واستحقوا الثناء منه، فهم خير هذه الأمة.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال تعالى: والذين اتبعوهم، جعلهم محل القدوة، محل الأسوة، محل التبعية. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. لكن كثيرا من أذهاننا معاشر المسلمين وأذهان أبنائنا وبناتنا خالية عن إدراك جهاد هؤلاء وصدقهم وصبرهم وتحملهم وتضحيتهم. وهذا تاريخ ديننا، وهذا بيان واقع منهج الله في حياتنا، نحتاج أن نعطيه حقه من الاعتناء به والاهتمام به. أيها المؤمنون بالله تبارك وتعالى، توالي هذا الصبر من سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا كيف نمضي في الحياة على ثبات، على وجهة صادقة إلى الرحمن، نفرح بكل من جمع على الله وبكل من دعا إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون مرادنا هداية الخلق إلى الرب، لا أن نعرف نحن أو أن نقضي شيئا من أغراضنا باسم دين الله تبارك وتعالى. فدين الله أكبر من الأهواء وأكبر من الشهوات وأكبر من المطامع والأغراض، هو فوق كل هذا. يجب أن نعلم حقائق دين الله تبارك وتعالى، ولا نغالط أنفسنا، ولا نستجيب لأهوائنا، ولا إلى دعاة العصبيات والأهواء. وليس منا من قال عصبية، وليس منا من دعا إلى عصبية. هذا الخلل كم جر على الناس من آفات ومن مشاكل ومن تباعدات ومن تطاحنات، أدى إلى اختلاط الأمور وإلى قيام أنواع من الخلل في تواصل الناس ببعضهم البعض. الشعوب والحكومات وبينها البين وبين بعضهم بعض وبين ذا وذاك، كل ذلك من خلل في الفهم والوعي عن الله تعالى وإدراك حقائق هذا الدين. إن السابقين الأولين الذين أثنى عليهم ربنا ليس فيهم من دخل الإسلام ليأخذ، دخلوا الإسلام ليعطوا، دخلوا الإسلام ليضحوا، دخلوا الإسلام وقاموا بالدين وتعرضوا لأن يسلب عنهم بعض معيشتهم وأموالهم وقوتهم وضرورات في الحياة. مصعب بن عمير فتى منعما مدلل بمكة، كان فتى منعما مدللا بمكة، يستعمل أفخر العطور حتى أن ريحه لا ينفح في الشوارع، تشرب إليه من البيوت النساء إذا مر في الطريق لشم ريحه، مدللا بين أسرته، كثير الإغداق عليه بأنواع المأكولات والمشروبات وأفخر الملبوسات. كل هذا انقطع عنه وأزيل عنه ومنع منه بإسلامه ودخوله إلى الإسلام. ما دخل لغرض، ما دخل ليكسب شيئا من الفانيات، دخل ليكون مرضيا عند خالقه وليكون في هذا المصير الذي هو فيه الآن. هو من شهداء أحد الأبرار، وهو سفير المصطفى محمد الذي أرسله إلى المدينة المنورة ليعلم الناس، وهو الذي لما رآه صلى الله عليه وسلم وقد تخلل العباة بشوك قال بكى ودمعت عيناه وقال: لقد رأيت هذا وما بمكة فتى أنعم منه. وحمله حب الله وحب رسوله على ترك هذا، حتى لما أرادوا تكفينه في أحد ما كان عليه إلا ثوب، إن غطوا راسه ظهرت رجلاه وإن غطوا رجليه ظهر راسه، عليه رضوان الله تبارك وتعالى. لنعلم حقائق الإيمان والإسلام، إن شؤون المتاع والفانيات ما أباح الله منها لا يكون محرما، ولكن لا يؤخذ باسم الدين ولا يعد مقصدا في الوجهة إلى رب العالمين، ولا يلتبس الأمر علينا لنحفظ حرمة دين الله تبارك وتعالى، ونكرم منهج الله أن يكون عرضة لأهوائنا ولمطامعنا، وأن يكون سببا بعد ذلك لتباعدنا ول
زعزعة حصون وحدة الإسلام ووحدة المسلمين. إن بيننا من يجعل فهمه ممجدا معظما كأنه نص صريح قطعي، عليه يعادي وعليه يوالي وعليه يبغض وعليه يحب، وما هكذا يتعامل مع دين الله تبارك وتعالى. وإنه لا يسعنا احترام من كان معتبرا في الفهم من الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان، وإنه لا يسعنا أيضا أن نعلم المعلومة من الدين بالضرورة وما هو مجمع عليه وواضح، فهو أساس وحدة المسلمين، وهو مساحة أخوتهم وتكاتفهم وتعاونهم. كان رسول الله داعيا إلى الله، فلذلك صبر عليه الصلاة والسلام، وكان يأتي إلى عند الكعبة المشرفة ويسجد لله تبارك وتعالى ويصلي هناك، وكان ذلك يغيظ بعض المشركين، ولم يفكر في تلك الفترة أن يكسر شيئا من هذه الأصنام في ليل أو في أي ساعة من الساعات، فما كان هذا أسلوبه في بلاغ دين الله تبارك وتعالى، وما كان الأمر أمر حماس وتصرف على غير بصيرة. ولقد جاء عليه الصلاة والسلام إلى مكة المكرمة معتمرا والأصنام 360 أصنما معلقات بالكعبة، وهو اعتمر في عام 7 من الهجرة والأصنام في محلها، وهو يطوف لله تعالى ببيته الحرام ويصلي لله تبارك وتعالى. ما أعجب سيرة المصطفى، إنها منهج حياة. فلنتابع بعض أخبار هذه السيرة بعد هذا الفاصل إن شاء الله.

نواصل أحبابنا أهل الإسلام خبر المصطفى عليه الصلاة والسلام ومحبته للكعبة وتردده إليها ومعاناته التي عاناها وهو صابر. كم سكت وهو يسب، كم سكت وهو يذم، وكم وضع الشوك في طريقه وحفرت له بعض الحفر وغطيت بغطاء خفيف ليسقط فيها في طريقه. وكان من عجيب ما حصل أنه في بعض الأيام حفر حفرة له وعمقها ووسعها أبو جهل على طريقه وغطاها بغطاء خفيف حيث لا ينكر كأنها طريق عادية. فشاء الله تعالى أن يمشي الرجل بنفسه وينسى حفرته فيسقط هو فيها، ومن كثرة ما عمقها لم يستطع أن يطلع منها وبقي يصيح فيها. وشاء الله أن يمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع الصوت وسط الحفرة فيقدن ما هذا، ويجد خصمه، يجد عدوه، يجد موذيه، وما كان منه إلا أن مد يده يخرجه من الحفرة. وأخذ هذا يتصنع ويقول من هذا الذي يحفر الحفر في طريق الناس وهو يؤذي عباد الله تعالى ويسكت الناس، وهو بنفسه الذي حفرها. ولكن رسول الله ما قال يا من تؤذيني محلك في الحفرة، ومد يده الكريمة الطاهرة ورفع هذا العدو له من وسط الحفرة. من يعرف حقوق الإنسان كسيد بني الإنسان؟ إلى من نذهب؟ من أين نأخذ مبادئنا؟ من الذي يكذب علينا وعلى عقولنا في زمننا هذا؟ إن المعلم لأداء الحقوق ولمعاني الإنسانية أكرم الناس وخير الناس وحبيب رب الناس، إنه سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. علينا معاشر أهل الإسلام والإيمان أن ندرك هذه الحقائق ونستقيها، نستقي هذا المعاني. اشربوا من هذه الكؤوس فإن فيها الطهارة والزكاة للنفوس، وفيها التنوير للقلوب وللرموس، والرموس هي القبور، وفيها الفوز يوم الوقوف بين يدي الملك القدوس جل جلاله. لا تبخل على نفسك أيها المؤمن، شرب كاس الاتصال بهذه المعاني العوال ومعرفة هذا الصبر وهذا القيم والثبات والكرامة من نبيك صلى الله عليه وسلم. هو المعلم المنقذ الموجه الحامي للحقوق حتى للحيوان والنبات والجماد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورزقنا حسن متابعته. هذا العدو لم يزل على حاله والله يظهر له الآيات، فأبى إلا الإصرار والعناد، مع أنه في قلبه يعلم أن سيدنا محمدا صادق وأنه رسول الله، ولكن شهوة الجاه، شهوة الرئاسة في الدنيا، شهوة رئاسة الدنيا والظهور والشهرة فيها حجبته عن الإيمان، فخلد في النار من أجل ذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى. كم ذا قاس من شدائد العقاب ما تمنى أنه تبع النبي محمدا، ولكن طغيان الإنسان عند استجابته للشهوات وعند محبة الرئاسة وسكره بها يؤدي إلى مثل ذلك المصير الخطير الفظيع الشنيع. مع ذلك كله فهو الذي تحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيعفر محمد وجهه بينكم لإلهي؟ قالوا نعم. قال وأقسم بالله والعزة إن عاد إلى فعله لا أضربن رأسه أو لا أطأن رقبته، وتكرر ذلك منه، فمرة قال لا أطأن رقبته، ثم قالوا له هذا محمد جاء يصلي، وسجد صلى الله عليه وسلم فقام ليطأ رقبته وعاد على وراء مالك، وهو منتقع اللون مغير مالك ما بك، فرأيت بيني وبينه خندقا من نار. وجاء مرة يحمل حجرة كبيرة ويحلف إن رأى محمدا يصلي وقد نهاه أن يصلي عند الكعبة ويسجد لإلهه أن يكسر رأسه بالحجر. وكان في مجتمع لقريش وجاء رسول الله على عادته ومر
وصلى. قالوا هذا محمد، فحمل الحجرة وتوجه. فلما دنا منه ما فاجأهم منه إلا أن رجع على وراه وهو منتقع اللون ويبست يداه على الحجرة حتى رمى بها وعاد. قالوا ما لك؟ قال لقد رأيت بيني وبينه فحلا كبيرا فاتحا فاه ما رأيت مثله يكاد أن يلتقمني. مع ذلك كل تكرر منه مثل هذا العناد، حتى فيما علموا من عداوته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرادوا يوما أن يهزأوا به. إذ جاء رجل كان قد باع إبلا لأبي جهل فأخذها منه ثم ما طله بثمن وما طله، فجاء إلى ناديهم يقول أنا رجل غريب ومن يأتي لي بحقي من أبي الحكام بن هشام، فإنه أخذ علي الجمال ولم يؤدي إلي الثمن وما طلني. فقالوا له ذاك الرجل، يشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الرجل هو أحسن من يخرج لك حقك من أبي جهل، من أبي الحكم بن هشام على حد تعبيرهم. قال هذا؟ قالوا نعم. فذهب إليه، يريدون أن يهزأوا ويضحكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل إليه قال يا هذا إني غريب، وإن أبا الحكم بن هشام أخذ علي جمالي ولم يعطني الثمن وما طلني مرة بعد مرة ومدة بعد مدة، ثم أخبروني أنه لن يتمكن من إخراج حقي مني مثلك، فقم بحقي وإنصافي. قال قالوا لك هذا؟ قال فتبعني. فمضى إلى بيت أبي جهل، ولما مضى معه أرسلوا واحدا من بينه ليتفرج على المنظر، ما يدروا ماذا يحدث، قال اضحكوا فانظر ماذا يحصل ماذا يكون. راح وراه، فجاء صلى الله عليه وسلم فطرق الباب فخرج. نعم، من بالباب؟ قال محمد، فخرج إليه. فخرج إليه، قال هذا له حق، ثمن جماله عندك، أعطيه حقه. قال نعم، لا تبرح مكانك حتى أعطيه حقه. ودخل وجاء بالثمن وسلمه إليه. فقال له صلى الله عليه وسلم انصرف لشأنك، ومضى النبي. فمر الرجل هذا الغريب يقول لهم جزاه الله خيرا، لقد أخرج لي حقي وسلم لي مستحقي من أبي الحكم. فعجبوا، هم يريدون أن يهزأوا ويضحكوا ويرون ماذا يقابلوا به أبي الحكم بن هشام، وإذا به يسلم له حقه كأنه يوده أو يحبه. فلحق الرجل قالوا ماذا رأيت؟ قال أنا رأيت ما هو إلا أن طرق عليه الباب فخرج بلا قلب، فكلمه من أجل الرجل فسلم له حقه. قالوا عجبا. فأقبل بعد ذلك، أقبل أبو جهل فدخل بينهم، قال ما الذي طرى عليك اليوم؟ ماذا عملت؟ قال ما هو إلا أن طرق علي الباب فمليت رعبا فخرجت إليه فرأيت فوق رأسه فحلا فاتحا فاه لو تأخرت عن تلبية أمره لالتقمني. كان هذا تأييد من الله لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي حرص على إيصال الحق لصاحبه، وجاء بنفسه يقصد باب أبي جهل ذلك المعادي له، هنا ينقذه من الحفرة، وهنا يطلب منه أداء الحق لإنصاف ذلك المظلوم ما منعه سبه إياه.

أشد ما رأيت من معاداة قومك للنبي صلى الله عليه وسلم أيام معاداتهم. قال مر عليهم يوما فسبوه وأسمعوه من الكلام. قال فعرفت ذلك في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ومضى لحاله. قال وصلى وعاد إليهم فمر فتكلموا عليه وثالث مرة. فلما كان منهم ذلك قال لقد بعثت إليكم يا معشر قريش بالذبح أي لأرباب العناد والكبر والغطرسة. فوجموه من هيبة الحق ونطق الحق حتى أن على رأس كل واحد منهم طائر لا يريد أن يطير. فوجموه حتى أن أشدهم عليه كما يلاطفه ويقول يا محمد يا محمد أنك لست بجهول إنك صاحب الخلق يا محمد امضي راشدا أنت الذي تعامل بالإحسان وبالرفق. هكذا كانوا يقولون له صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى صبره الكريم عليه الصلاة والتسليم. وقد جلسوا يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يسجد عند الكعبة المشرفة فقالوا من يعمد إلى سلا جزور بني فلان ولدت الناقة. وكان ما يخرج مقابل المشيم من الإنسان ما يخرج من ذلك القذر والأذى يسمى سلا. من يأخذ السلا فيضعه فوق ظهر محمد. وصار يجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد. وإذا قام عقبة بن أبي معيط فحمل ذلك تلك الأوساخ فصبها على ظهر نبينا وعلى رأسه وهو ساجد. فثبت في سجوده وأخذوا يتمايلون من الضحك يضحكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأى بعض المسلمين هذا المنظر وما استطاع يفعل شيء فذهبوا إلى فاطمة. فخرجت وهي بنت صغيرة وجاءت السيدة فاطمة أبعدت الأذى من ظهر أبيها ومن على رأسه الشريف وأخذت تنظفه. ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم ويقول بعض الصحابة ما رأيته دعا على قريش إلا ذاك اليوم على هؤلاء النفر قال اللهم عليك بفلان اللهم عليك بفلان. فلما رأوه رفع يديه يدعو انقلب الحال وصاروا في خوف وإشفاق وذهب الضحك الذي كان دونهم. والذين سماهم سبعة كلهم قتلوا يوم بدرين وألقوا في القليب إلا أمية فإنه تقطع جسده في الطريق ولم يلقى في القليب. هكذا كان صبر الحبيب وثبات الحبيب وهكذا كان شانه. وكم بعد هذا الحال من شؤون حصلت قبل هجرته صلى الله عليه وسلم عسى أن يكون فرص مقبلة للحديث عنها نتزكى بها ونزداد إيمانا ونرتقي ونرى برهانا ونحوز إيقانا وندرك بذلك فوزا ورضوانا. اللهم آمين. بارك يا ربي فيما سمعنا وما قلنا وانفع به كل سامع واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الحسيب. الحسيب هو الكافي الكريم الرفيع الشأن. الحسب في حقنا نحن البشر هو الشرف الثابت في الآباء. فلان ذو حسب ينتمي إلى أرومة عالية. الحسب هو العمل الصالح، رب حسيب الأصل غير حسيب. له آباء أبرار، لكن الابن ليس كذلك. هذا في شأن اللغة. أما إذا قلنا الله جل جلاله هو الحسيب، هو العليم، هو الكافي الذي قدر أرزاق الخلائق قبل خلقهم ووعد باستكمال العباد لأرزاقهم على مقتضى حكمته وضمن ألا تنفذ أرزاقه، الله سبحانه وتعالى حسيب كل أحد وكافيه. كل شخص الله يحاسبه حسابا دقيقا. الحقيقة الذي يكفيه كفاية مطلقة، لا يمكن أن ينال هذه الصفة إلا الله. أي إنسان يقدم شيئا، لكنك تحتاج إلى أشياء. الله يقدم لك الأمن والحكمة، يقدم لك الصحة ونجاح الزواج وأولادا أبرار، يقدم لك كفاية تزيد عن حاجتك، يقدم لك راحة نفسية وراحة مادية، يقدم لك رضا. الله عز وجل حسبك، يكفيك كل شيء. فالله سبحانه وتعالى من فوق عرشه حسيب باسمه وبصفته وعطائه وحكمته. له الكمال المطلق في محاسبته لخلقه، وله الكمال المطلق في علو شأنه الكريم الرحيم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الحسيب، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: لا إله إلا الله الفرد الصمد، لا إله إلا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك، إنك أنت الله لا إله إلا أنت، إن يومنا هذا خلق جديد أفتحه علينا بطاعتك، وارزقنا فيه حسنات مضاعفة منك ومقبولة عندك.
1: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك.
0: اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تسؤ بنا الأصدقاء، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

كل حق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: حدثني أبي عن الأنصاري إمام الفقهاء وكنز العلماء معاذ بن جبل أنه قد شهد بدرا والمشاهد كلها، وكان إذا تكلم كما قال عنه من عاصروه كأنما يخرج من فمه نور ولؤلؤ، هو أعلم أهل أمة الإسلام بالحلال والحرام كما قال عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: أتعلم أن معاذا أسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان ممن شهدوا بيعة العقبة الثانية من الأنصار؟
0: نعم، حيث وقف الشاب الصغير وسيم الملامح يبايع الرسول الكريم، وما إن عاد إلى المدينة حتى قام يحمل لواء الإسلام خفاقا عاليا، فكان من بركة دعوته إسلام سيد من سادات المدينة هو عمرو بن الجموح.
2: آه يا معاذ بن عمرو بن الجموح، الحمد لله على نعمة الإسلام، كم كنت سعيدا عندما قابلت الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبايعته عند العقبة.
3: نعم يا معاذ بن جبل، الحمد لله الذي هدانا، ولكنني حزين على أبي، فهو ما زال يعبد الأصنام، وما يضايقني أنه ما زال يحتفظ بصنم من الخشب في منزلنا يصلي له دائما.
2: إذن نجعله يرى بعينيه.
3: وكيف هذا؟
2: لما تأخرت؟ لقد قلقت كثيرا.
3: لقد كنت حريصا حتى لا يسمعني أبي وأنا أخذ هذا الصنم من مكانه.
2: هيا ارميه سريعا في هذه الحفرة، وعندما يصحو غدا ولا يجده في المنزل بل في هذه الحفرة بلا حول ولا قوة، سيدرك حينها أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر.
4: أين إلهي؟ أين إلهي؟ قد وضعته هنا ولا أجده في مكانه، وقد بحثت عنه في كل مكان في جميع أنحاء المنزل.
3: لا أعلم لا أعلم يا أبي، لما لا تبحث عنه خارجا؟
4: ها؟ خارجا؟ كم أنت مغفل؟ أيكون قد مشى ليلا ونحن نيام؟
3: إذن طالما أنك تعرف أنه لا يمشي ولا يقدر على فعل شيء، لما تؤمن به؟
4: أوه، الكلام معك لا يفيد. هيا هيا لنبحث عنه خارجا. هيا. آه لو أعلم من فعل به هذا لأقتلنه شر قتلة.
2: ولما لا تفكر كيف يكون إلها ويسمح لأحد أن يفعل به هذا؟
4: أجننت؟ كيف تقول هذا الكلام؟ هيا هيا يا معاذ، خذ صاحبك هذا واذهب بعيدا. هيا هيا، سوف أنظفه وأطيبه وأضعه مرة أخرى في مكانه. هيا. لم تخادع نفسك يا عمرو؟ هذا الشاب معاذ بن جبل يقول الحقيقة. كيف يكون هذا الصنم إلها ويترك نفسه وسط القاذورات؟ هناك حل واحد لأتأكد. سأترك هذا السيف معك أيها الصنم، فإن كان فيك خير فاحمي نفسك. إن هذا الصنم لا خير فيه.
3: ألم أخبرك يا أبي أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، وأنه لا خير في دينكم هذا؟
2: يا عماه، أنت عمرو بن الجموح سيد بني سلمة ومن أشراف المدينة، وقد عرفناك دائما الحكيم في قومك، وها قد عرفت أن أصنامكم هذه لا تنفع ولا تضر، فلما لا تؤمن بالإسلام دين الله رب الكون الواحد الأحد؟
4: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
3: يا معاذ، رسول الله يسألك: كيف أصبحت يا معاذ؟
2: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله.
3: يقول لك رسول الله: إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟
2: يا رسول الله، ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أن المساء لن يأتي علي، ولا أمسيت مساء إلا ظننت أن الصباح لن يأتي علي، ولا أخطو خطوة إلا ظننت أنني لن أخطو بعدها، وكأني أنظر إلى كل أمة واقفة تدعى إلى كتابها، وكأني أرى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وأهل النار في النار يعذبون.
3: رسول الله يقول لك: عرفت فالزم، نعم الرجل معاذ بن جبل.
5: ونصر الله المسلمين نصرا عظيما بعد فتح مكة، ولما جاءت رسل ملوك اليمن إلى رسول الله تعلن إسلامها وتطلب منه أن يبعث معهم من يعلمهم دينهم الجديد، يختار رسول الله معاذ بن جبل ليرسله معهم.
3: يا معاذ، رسول الله يسألك: إذا وصلت اليمن بما تقضي؟
2: بكتاب الله.
3: يقول لك رسول الله: فإن لم تجد في كتاب الله
2: أقضي بسنة رسوله.
3: يقول لك رسول الله: فإن لم تجد في سنة رسوله
2: أجتهد برأيي يا رسول الله.
3: يقول لك رسول الله: الحمد لله الذي وفق رسول الله.
1: وعندما خرج الرسول الكريم يودع معاذ قبل سفره إلى اليمن، أحس صلى الله عليه وآله وسلم أنه لن يراه مرة أخرى، وأن هذا هو آخر لقاء

0: هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. رسول الله يقول لك: لا تبكي يا معاذ.
1: وسافر معاذ إلى اليمن يعلم أهلها شرائع الإسلام وتعاليمه، وبعد فترة قصيرة توفي رسول الله قبل أن يرجع معاذ من اليمن. فلما عاد إلى المدينة ولم يجد فيها الحبيب رسول الله، أحس وكأن روحه قد فارقت جسده.
2: وبعد أن تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه، كان يعرف لمعاذ قدره ومكانته. ومن بعد أبي بكر جاء عمر بن الخطاب، فكان يستشير معاذ بن جبل كثيرا، وكان عمر يقول: لولا معاذ لهلك عمر.
1: وهاجر معاذ إلى الشام، فعاش بين أهلها عالما وفقيها.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
3: جئتك وأرغب في أن تعلمني،
4: وهل تطيعني؟
3: إني على طاعتك لحريص.
4: صم وأفطر وصل ونم واكتسب ولا تأثم، ولا تموتن إلا وأنت مسلم، وإياك ودعوة المظلوم.
2: بما توصيني يا والدي؟
4: يا بني، إذا صليت فصلي صلاة مودع، لا تظن أنك تعود إليها أبدا. واعلم يا بني أن المؤمن يموت بين حسنتين: حسنة قدمها وحسنة أخرها.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة، زمن الصحابة، زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجو لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله، مكملين رحلتنا في حياة سيدنا محمد. وصلنا لغزوة تبوك، وغزوة تبوك غزوة حصلت في رجب سنة 9 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا رسول الله عنده 62 سنة دلوقتي. الغزوة الرايح والجاي فيها كلها مواقف ممتلئة بالأنوار والحقائق اللي حب سيدنا محمد يسيبها قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى بعد سنة أو سنة وشوي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع 30,000 واحد من الصحابة. كم من المشاهد اللي حصلت في الطريق رايح جاي، لأن الطريق السكة لوحدها 1,000 كيلو. قعدوا أيام طويلة وأسابيع رايحين جايين. والقصة دي أو الغزوة دي نزل فيها سورة التوبة، أو عند العلماء يسموها سورة الفاضحة، اللي فضحت جبن المنافقين وأظهرت رجولة المؤمنين الصادقين. احنا وصلنا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي دلوقتي من المدينة في اتجاه تبوك، وهم ماشيين عدوا على مدائن ثمود، القرية اللي كان فيها قوم صالح، اللي ربنا قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اللي ربنا أرسل عليهم صيحة سيدنا جبريل لما كذبوا سيدنا صالح ودبحوا الناقة بتاعته. فلما نزلوا لقوا ان المكان فيه مية، فجريوا ملوا المية وشربوا الدواب بتاعتهم وبدأوا يعملوا العجين. وشاف النبي المشهد ده فقال انتظروا، توقفوا، إذا مررتم بديار الظالمين فلا تشربوا منها ولا تتوضأوا، وما أخذتم من عجين فاعلفوا به الدواب، ومروا وأنتم باكون ألا ينزل بكم ما نزل بهم. كأنه صلى الله عليه وسلم بيحط عنينا إزاي وإحنا معديين من ديار الظالمين اللي نزل فيهم العذاب. إن أنا أفتكر إن دول ناس ربنا بعت لهم أنبياء فرفضوا واشتروا الدنيا وباعوا الآخرة وحاولوا يقتلوا نبيهم وكذبوا بالآية اللي مع نبيهم. الحاجات دي أصلا ربنا أبقاها في القرآن عشان تفضل في قلوبنا ووجداننا. جايين الدنيا هنا عشان نعبد ربنا ونرحم بعض ونعمر الأرض. فلما ربنا يبعت لنا نبي لازم تبقى حاجة كبيرة. فاللي كذبوا الأنبياء دول حاجة بالنسبة لنا لما نعدي بديارهم ناخد العبرة، مش ننشغل بحاجات في الدنيا. فقال لهم ما تاكلوش ولا تشربوا من الحتة دي، وبأكلوا بس الدواب عشان تشيلكم وتكمل، وساب لهم النور والحقيقة دي. وبعدين كمل صلى الله عليه وآله وسلم وحصل مشهد. المشهد ده إن وهم قاعدين كده جمل النبي ضل ناقة النبي. وكان في سيدنا عمارة ابن حزم عنده واحد معاه في الخيمة بتاعته اسمه زيد بن اللصيط. عمارة ابن حزم من الأنصار، زيد بن اللصيط ده من المنافقين، لكنه طلع. وبعدين وهم قاعدين كده زي ما بقولك برضه، عارف المنافقين تحس ان كلامهم فعلا كناس فاضية. فبيقول ما هذا، أيدعي محمد انه يأتيه الخبر من السماء وانه يتنبأ انه نبي ولا يستطيع ان يعرف اين ناقته؟ بقى في نبي الجمل بتاعه يضيع منه، حتى مش عارف يقول لنا الجمل فيه، وبيقول لنا جنة ونار وغيبيات. فسكت سيدنا عمارة كده وهو متضايق جدا من الكلام ده. فوصل الكلام للنبي فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أتكلم إلا بما يخبرني به ربي، أنا مش بقول حاجة إلا بوحي من ربنا، وإن ربي أخبرني أنها في وادي كذا وكذا قد حبسها خطامها بشجرة. الخطام الحبل، وهي معدية كده الحبل شبك في شجرة. فراحوا يبصوا على الجمل، لقى في الحتة اللي النبي قال عليها صلى الله عليه وسلم، فجابوا الناقة بتاعت سيدنا النبي. أما سيدنا عمارة ابن حزم قال لزيد بن اللصيط ده اطلع بره، لا ترافقني في خيمتي، لا تصحبني في رحلتي، انا ناقص، احنا رايحين نحارب وعاملين وانت عمال تتكلم على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فظهر نفاق زيد بن اللصيط ده، فطردوا سيدنا عماره من صحبته في رحلته الى الله سبحانه وتعالى. وبعدين حصل مشهدين حلوين قوي في الصلاة وهم ماشيين. إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان سيدنا المغيرة بن شعبة معاه، فجي وقت الصلاة فالنبي كان بيتوضى، فتوضى صلى الله عليه وسلم، فسيدنا المغيرة بن شعبة قال: فأهويت إلى قدم النبي لأنزع عنه الخف، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. ومن هنا أخذ العلماء رخصة أو حكم المسح على الخفين لما تبقى لابسهم متوضيين، وتعلمهم الصحابة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في التخفيف، أنك أنت لو قاعد في بلدك تعرف تمسح على الخف، أو دلوقتي عند بعض العلماء الشراب التخين يعني تمسح عليه 5 فروض، ولو مسافر تمسح عليه 15 فرض، يعني 3 أيام في بلدك يوم، ولو مسافر 3 أيام. وبعدين صلى الله عليه وسلم هو بيتوضى كأنه تأخر في قضاء حاجته ووضوئه، فلما جه لقى الناس صلت وقدمت سيدنا عبد الرحمن بن عوف إمام، فصلى النبي بصلاتهم. ولما سيدنا عبد الرحمن بن عوف خلص الصلاة قام سيدنا النبي عشان يصلي الركعات اللي فاتته، فسبح الناس: سبحان الله، احنا سيدنا النبي صلينا ولا ابن عوف ينفع كده؟ فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليهم، يعني شكرهم على اللي عملوه، وغبطهم أنهم صلوا الصلاة لوقتها. حلو قوي اللي انتوا عملتوا، هو ده الصح، ان كنتوا صليتوا الصلاة في وقتها وما أخرتوش الصلاة. وكأنه صلى الله عليه وسلم قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى في آخر شهور أو سنين عمره بيشاور على أهم حاجة تمشي في نورها كده وانت رايح لربنا، وهي الصلوات الخمسة لوقتها. موقف ضياع ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن انت تتصور انه موقف كان ممكن ما يحصلش في قصة حياة نبي وتعدي، بس ربنا بيدبر شؤون كل الخلق المليارات اللي قدامك دول وحده، ففي تفاصيل بتحصل انت ما تفهمش حصلت ليه. هو ليه المحفظة ما لقيتهاش في جيبي فرجعت ادور عليها في البيت فما لقيتهاش في البيت، نزلت لقيتها واقعه في العربيه، طب ليه النص ساعه تاخير دي ما كنت الاقيها تحت رجلي وخلاص؟ ليه يا رب خلتني اعمل كده؟ لحكمه الله يعلمها، ممكن تبان لك وممكن ما تبانش. في موقف ضياع ناقه النبي بانت، كان في منافق ما كناش نعرفه، الصحابه ما كناش يعرفوه، فلما ضاعت ناقه النبي امال الله، مش هو بيقول ان هو نبي وبيجي له وحي من السماء، ده مش عارف الناقه بتاعته فين. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا لا أتكلم إلا بوحي. وبالمناسبة ربنا قال لي في الحتة الفلانية واتشبكت الخطام بتاعها الحبل، روحوا هاتوها. أم الصحابي طردوا من الخيمة: أنت منافق بتتهم نبينا في نبوته، لو سمحت ما تكملش معايا. كأن ربنا أنقذ واحد من الصحابة من صحبة منافق في رحلة طويلة رايح جاي. فساعات إيه ربنا بيبين حاجات كده بمواقف أنت تتصور إن هي كانت ممكن ما تحصلش، بس لولاها ما كانتش الحقائق دي ظهرت قدامك. حاجة ثانية بقى، خدت بالك لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتوضى ورجع لهم بيصلوا وراء عبد الرحمن بن عوف، فالناس قعدت تقول سبحان الله، ده احنا صلينا من غير النبي، قعدوا يسبحوا جوه الصلاة لما النبي دخل في الصلاة. فلما قضى ابن عوف الصلاة والنبي أتم صلاته بقى الركعات اللي فاتته، شكرهم كأنه يغبطهم أنهم أدركوا الصلاة في وقتها، شكرهم ان هم صلوا ورا ابن عوف الصلاه في وقتها وما استنوش النبي. شوف الامين صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لهم المعلومه اللي ربنا يحبها: لا صلوا الاول. ايوه بس احنا عايزين نصلي ورا حضرتك. صلوا، انا بغبطكم، يعني الغبطه هي ان انا اتمنى ان انا اكون زيكم، مش زي الحسد. الحسد اتمنى ابقى زيك والنعمه تروح من عندك، الغبطه ان اقول ياه نفسي اعمل كده. فغبطهم ان هم لقوا يعني لحقوا الصلاه في وقتها. النبي لما انت بتصلي او ما تسمع الاذان يفرح لك، لان اعمالك بتتعرض عليه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهو قال ان احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها، فكن سببا في تفريح قلب النبي، وكن سببا ان لما اعمالك تتعرض الاولويات اللي في اعمالك تبقى هي اولويات النبي، اللي هي الأولويات اللي عند ربنا: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. وربنا يعلمنا ويجعلنا ممن أجاب النداء لما يسمع حي على الصلاة. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد.

نفسه في بيته ليتبرك به عند الغدو والرواح، وليذبح له في المواسم، وليلجأ إليه في الملمات. وكان صنم عمرو بن الجموح يدعى منات، وقد اتخذه من نفيس الخشب، وكان شديد الإسراف في رعايته والعناية به ودهنه بنفائس الطيب. كانوا يصنعون الصنم من الخشب أو التمر، فإذا احتاجوا للنار حرقوا الخشب، وإذا جاعوا أكلوا التمر، فما هذا الإله الذي يؤكل ويحرق؟ كان عمرو بن الجموح قد تجاوز 60 من عمره حين بدأت أشعة الإيمان تغمر بيوت يثرب بيتا فبيتا على يد الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه. فآمن على يدي مصعب أولاده الثلاثة معوذ ومعاذ وخلاد، وترب لهم يدعى معاذ بن جبل، وآمنت مع أبنائه الثلاثة أمهم، وهو لا يعرف من أمر إيمانهم شيئا. رأت هند زوجة عمرو بن الجموح أن يثرب غلب على أهلها الإسلام، وأنه لم يبق من السادة الأشراف أحد على الشرك سوى زوجها ونفر قليل معه، وكان يحذر زوجته من أن يلتقي أولاده بمصعب بن عمير. ولكن في يوم قالت له: هل لك أن تسمع من ابنك معاذ ما يرويه عن هذا الرجل؟ فقال: ويحك، وهل صبأ معاذ عن دينه وأنا لا أعلم؟ فأشفقت المرأة الصالحة على الشيخ وقالت: كلا، ولكنه حضر بعض مجالس هذا الداعية وحفظ شيئا مما يقوله، فقال: ادعوه لي. فلما حضر بين يديه قال: أسمعني مما يقول هذا الرجل. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال: ما أحسن هذا الكلام وما أجمله، أو كل كلامه مثل هذا؟ فقال معاذ: أحسن من هذا يا أبتاه، فهل لك أن تبايعه؟ فقومك جميعا قد بايعوه. سكت الشيخ قليلا ثم قال: لست فاعلا حتى أستشير. من يريد أن يستشير؟ منات. انظر ما يقول له الفتى. قال له: وما عسى أن يقول منات يا أبتاه، وهو خشب أصم لا يعقل ولا ينطق. فقال الشيخ في حدة: قلت لك لن أقطع أمرا دونه. ثم قام عمرو بن الجموح إلى منات، وكانوا إذا أرادوا أن يكلموه جعلوا خلفه امرأة عجوزا فتجيب عنه بما يلهمها إياه في زعمهم، ثم وقف أمامه معتمدا على رجله الصحيحة، فقد كانت الأخرى عرجاء شديدة العرج، فأثنى عليه أطيب الثناء ثم قال: يا منات، لا ريب أنك قد علمت بأن هذا الداعي الذي وفد علينا من مكة لا يريد أحدا بسوء سواك، وأنه إنما جاء لينهانا عن عبادتك، وقد كرهت أن أبايعه على الرغم مما سمعته من جميل قوله حتى أستشيرك، فأشر علي. فلم يرد عليه منات بشيء، فقال: لعلك قد غضبت وأنا لم أصنع شيئا يؤذيك بعد، ولكن لا بأس، فسأتركك أياما حتى يسكت عنك الغضب. كان أبناء عمرو بن الجموح يعرفون مدى تعلق أبيهم بصنمه منات، وأن عليهم أن ينتزعوه من نفسه انتزاعا

فذلك سبيله إلى الإيمان. دخل أبناء عمرو بن الجموح مع صديقهم معاذ بن جبل إلى مناة في الليل وحملوه من مكانه وذهبوا به إلى حفرة لبني سلمة يرمون بها أقذارهم وطرحوه هناك، وعادوا إلى بيوتهم من دون أن يعلم بهم أحد، رموه في النفايات وعادوا. فلما أصبح عمرو ذهب إلى صنمه لتحيته صباحية فلم يجده، فقال: ويلكم من عدا على إلهنا هذه الليلة. فلم يجيبه أحد بشيء، فأخذ يبحث عنه في داخل البيت وخارجه وهو شديد الغضب يتهدد يتوعد، حتى وجده منكسا على رأسه في الحفرة مع النفايات، فغسله وطهره وطيبه وأعاده إلى مكانه وقال له: أما والله لو أعلم من فعل هذا لأخزيته. فلما كانت الليلة الثانية عاد الفتية على مناة ففعلوا مثل ما فعلوا فعلهم بالأمس. فلما أصبح الشيخ التمسه فوجده في الحفرة ملطخا بالأقذار، فأعاد الكرة فأخذه وغسله وطيبه وأعاده إلى مكانه. وما زال الفتية يفعلون بالصنم مثل ذلك كل يوم. فلما ضاق بهم ذرعا راح إليه قبل منامه وأخذ سيفه فعلقه برأسه وقال له: يا مناة، إني والله ما أعلم من يصنع بك هذا الذي ترى، فإن كان فيك خير فادفع الشر عن نفسك، وهذا السيف معك. ثم أوى إلى فراشه. ماذا فعل الفتية؟ وهل ألقوا الصنم في حفرة الأقذار من جديد؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نواصل معكم الحديث عن خلق الله، وامتدادا للحلقة السابقة عن الإنبات في عالم النبات، نحدثكم اليوم عن انفلاق الحب والنوى في النبات، حيث قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. وقال المفسرون: فالق الحب أي شاقه عن النبات، أي يشقه في الثرى فتنبت منه الزروع على اختلاف أصنافها، والثمار على اختلاف ألوانها وأشكالها. والمعلوم لنا جميعا أن البذرة نبات جنيني حي صغير في حالة كمون أو سكون، ويقوم بمعظم العمليات الحيوية الأساسية من تنفس وتغذية، ولكن تتم هذه العمليات في أقل درجة نشاط حتى يبقى الجنين حيا أطول فترة ممكنة في حدود الظروف الخارجية والغذاء المدخر والخواص الوراثية. ويتكون الجنين في البذرة أو الحبة من نفس الأعضاء الخضرية الأساسية للنبات، فهو يتكون من جذير ورويشة وأوراق جنينية تسمى بالفلقات. وحتى تنفلق الحبوب والنوى فإنه يحدث العديد من التغييرات الفيزيائية والكيميائية والحيوية نوجزها فيما يلي: أولا، التغيرات الفيزيائية، حيث تتشرب الحبة أو البذرة الماء وتنتفخ وتتمزق أغلفتها نتيجة للضغط كما علمنا في الحلقة السابقة. ثانيا، التغيرات الكيميائية، حيث تنشط مكونات الأنزيمات في الحبة أو البذرة الحية، وتتحول المواد الغذائية المعقدة التركيب إلى مواد غذائية بسيطة التركيب، وتتحلل الروابط الكيماوية في المواد الغذائية، وتزداد البذرة أو الحبة في الحجم. ثالثا، التغيرات الحيوية، حيث تنشط خلايا الجنين في البذرة أو الحبة وتنقسم ويزداد عددها ووزنها وحجمها على حساب المواد الغذائية المدخرة والماء الممتص، وتتحول المواد الغذائية من مواد ميتة إلى مكونات حية للخلية، وهنا إخراج للحي من الميت كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. ويظهر الجذير خارج الحبة أو البذرة ويتجه إلى التربة والماء بالانتحاء الأرضي والانتحاء المائي، ثم تظهر بعد ذلك الرويشة وتخرج خارج الحبة أو البذرة وتعطي الساق الذي يحمل الأوراق والأزهار والثمار والأشواك والمعاليق وباقي الزوائد على الساق. أخي المسلم، إنه بنظرة علمية إلى العمليات السابقة نجد أن بعض البذور والنوى لها جذر خلدة يصعب على السكين الحادة قطعها، ولكن الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته أودع هذا الجذير الرقيق وتلك الرويشة الناعمة من الخصائص المعجزة، وأحاطها بالقوى التي تيسر لها انفلاق تلك الجدر والخروج منها في سهولة ويسر. ومن العجيب أن الجذير الضعيف الرقيق الجدر يستطيع أن يخترق الأرض الزراعية الصلدة حتى ولو كانت صخرة، والرويشة عند خروجها تنحني لتحمي قمتها النامية الرقيقة من الاحتكاك بالتربة، وأثناء هذه العمليات تموت بقدرة الله سبحانه وتعالى الآلاف من الخلايا الحية ويتكون غيرها. ثم تبدأ الأوراق الخضراء في الخروج من الساق الصلب عديم اللون، وبعد مدة تخرج الأزهار الجميلة من تلك الساق غير الملونة، ثم تخرج الثمار الحلوة ذات الرائحة الزكية من النبات النامي في الأرض السبخة والمروية بالماء العكر. فمن يستطيع من الماديين الملحدين أن يدب الحياة في المواد الغذائية ويفلق الحب والنوى ويخرج الأوراق منها والأزهار والثمار؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي.

كل حق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن جارين، أحدهما هو السيد بسام والآخر هو السيد نمرود. السيد بسام جار جديد في البناء، أما السيد نمرود فهو ساكن قديم. خرج بسام من منزله متوجها إلى عمله صباحا، دخل المصعد فوجد فيه رجلا كالح الوجه متجهم القسمات. حياه بسام قائلا: السلام عليكم، صباح الخير. لكنه لم يدري هل رد الرجل السلام أم أنه كان يحرك شفاهه بدمدمة وهمهمة أخرى. حاول بسام تلطيف الجو فسأل الرجل مبتسما: هل أنت من سكان هذا البناء؟ أجاب الرجل وقد لوى عنقه وزاد في تقطيب جبينه: نعم، أنا من سكان هذا البناء. ولم يزد على ذلك ولا كلمة واحدة. طوى بسام تلك الصفحة الصباحية الجافة وركب سيارته وهو يتلو قوله تعالى: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بعد عدة أيام اشتكت زوجة بسام من تسرب الماء من بيت الجيران الذي يعلوهم إلى حمام بيتهم، فصعد بسام إلى الطابق الأعلى، قرأ اسم صاحب الدار نمرود الدقاق، رن الجرس ففتح الباب ذاك الرجل الذي التقاه في المصعد قبل أيام. نفس المنظر، لم يختلف فيه شيء، كان عابسا كالح الوجه. ألقى عليه التحية فخرج الرد من بين شفتيه باردا باهتا. أعلمه بسام أنه جارهم الجديد الذي يسكن في المنزل الذي تحت منزله. لم تتغير ردة فعل نمرود، بل نظر إليه بجمود وكأنه يقول: حسنا، وماذا تريد؟ وقف بسام مترددا متحيرا، فقد كان ينتظر أن يدعوه جاره للدخول، ولكن الرجل لم يفعل. فحسم أمره وأخبره وهو واقف أمام الباب بأن الماء يتسرب من شقته وأنه يتسبب له بالأذى. صاح نمرود بانفعال وغلظة: وما علاقتي أنا بهذا الموضوع؟ اذهب وابحث عن السبب في بيتك ولا تعود إلى إزعاجي مرة أخرى. ثم أغلق الباب وترك جاره مبهوتا مدهوشا. شعر بسام بالعرق الساخن يكسو جبينه، كاد يطرق باب جاره مرة ثانية ليخبره عن قلة أدبه وسوء إدراكه وسلوكه، لكنه كظم غيظه ونزل إلى منزله وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد مدة كان حسان الابن البكر للسيد بسام يتهيأ لامتحانات الشهادة الثانوية العامة. أهل الدار كلهم اليوم متأهبون، فغدا سيبدأ الامتحان. كان حسان يذرع الغرفة جيئة وذهابا بخطوات مضطربة والكتاب في يده، وهو خائف ومرتبك، شأن في ذلك شأن كل الطلاب. كانت أم حسان تحاول إسكات إخوته الصغار لتوفر له جوا هادئا لمراجعة معلوماته. أما أبو حسان أي السيد بسام فقد كان يتصفح الجريدة لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية استعدادا للامتحان. فجأة ارتفع صوت آلة التسجيل من بيت الجيران بالأغاني والموسيقى الصاخبة، وصب هذا الصوت في رأس حسان فشوشه وشتت تركيزه. أغلق النوافذ، حاول أن يتجاهل الصوت، وضع القطن في أذنيه، لكنه لم يفلح، فخرج من غرفته واشتكى لأبيه ما يعانيه. لم يجد بسام بدا من الصعود إلى بيت نمرود ليطلب منه تخفيض صوت الموسيقى والغناء. صعد وهو يحسب ألف حساب، فهو لا يريد الاصطدام مع جاره، ولكن مستقبل ابنه في الميزان ويجب أن لا يسمح لأحد أن يؤثر عليه. فتح نمرود الباب، سبحان الله، واجهه نفس المنظر، كأنه مطبوع على نسخة كربون، وجه عبوس قمطرير لا يعرف البشر إليه سبيلا. طلب بسام من جاره بأسلوب لطيف تخفيض صوت آلة التسجيل، وبأسلوب جلف غليظ أجاب نمرود: أنا حر، أفعل في منزلي ما أشاء. احتار بسام، ماذا يجب أن يقول؟ وبماذا يجيب هذا الجار الذي لا يعرف حرمة لحقوق جاره؟ أمامه أحد أمرين: إما أن يسكت ويكظم غيظه ويحتسب أمره عند الله، وإما أن يرد الإساءة بمثلها ويعلم هذا المعتدي كيف يقف عند حدوده ويحترم حقوق الآخرين ولو بالقوة.
اختار بسام الحل الأول، فنزل إلى بيته وهو يعض على شفته ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. ذات يوم دعي أهل البناء للتباحث في مشكلة طارئة. حضر بسام الاجتماع، وهناك عرف أن جاره نمرود موقوف في مركز الشرطة منذ البارحة، والتهمة اعتداؤه على رابح ابن الجيران بالضرب المبرح، فقد كسر يده وجرح جبينه. كان رابح يلعب مع أولاد البناء بالكرة في الكراج المعد لوقوف السيارات، وعندما نزل نمرود ليركب سيارته شاط رابح الكرة فوقعت في بركة صغيرة كان نمرود يقف بجانبها، فطار الرذاذ ولوث بزة نمرود الكحلية بالوحل والماء. لم يستطع نمرود ضبط أعصابه، فهرول تجاه رابح وضربه بدون وعي وجرى ما جرى. قال أحد الجيران معقبا على توقيف نمرود: أعتقد أن هذا سيكون درسا يعلم نمرود كيفية التعامل مع الجيران. أردف آخر بلهجة فيها شيء من التشفي وحب الانتقام: نعم، فقد كان نمرود يحتاج إلى هذا الدرس منذ زمن طويل. كان والد رابح جالسا لا يتكلم، وقد بدت عليه علائم الحيرة، فتدخل بسام بالحديث وقال: المسامح كريم، والله تعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما رأيك يا أبا رابح في أن تكون من الذين يدفعون الأذى بالتي هي أحسن؟ طفح وجه أبي رابح بالبشر وقال لبسام: أنا أوافقك الرأي يا أبا حسان، أنا لا أريد أن أشتكي على جاري، فالمسامح كريم. في اليوم التالي اجتمع سكان البناء في بيت السيد بسام، ثم توجهوا جميعا إلى منزل السيد نمرود. اقترب بسام من الباب وبيده باقة ورود جميلة كتب عليها: الحمد لله على السلامة، التوقيع سكان البناء. فتح نمرود الباب وابتسامة لطيفة تعلو ثغره. لم يسبق لأحد من الجيران أن حظي برؤية السيد نمرود مبتسما، لكنهم اليوم رأوها رؤية جماعية، فسبحان الله. رحب بهم واستقبلهم أحسن استقبال، وخرجوا من عنده بعد ساعة فرحين مستبشرين، وقد أيقنوا أن نصيحة السيد بسام: ادفع بالتي هي أحسن، خير وأفضل من الانتقام، فالجار قبل الدار، والجار للجار ولو جار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم، أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. ومما يرشد إليه الحديث أن الغضب المذموم كالانتقام للنفس يطلب من المسلم أن يعالجه ويبتعد عن أسبابه، كما أن في الحديث بيانا لحرص المسلم على النصيحة والتعرف على وجوه الخير والاستزادة من العلم النافع والموعظة الحسنة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة.
2: أنت نبي. أشرقت شمس أخرى على مكة، وأشرق محمد وخديجة في طرقاتها. خرج عليهما السلام يسيران نحو بيت ابن عمها ورقة بن نوفل. كان من النصارى الموحدين الذين يقال لهم الأريسيون، وهم أتباع الراهب أريوس الذي رفض عقيدة التثليث عام 24 و300 ميلادية، وكانوا يشكلون أغلبية النصارى، حتى اعتنق الإمبراطور الروماني الوثني قسطنطين عقيدة التثليث ففرضها بقوة السيف. عندها تفرق الموحدون في أرجاء الأرض هربا وانتظارا لنبي يأتي من بعد عيسى اسمه أحمد. دخلت خديجة وزوجها بيت الراهب المتواضع، ثم جلس أمامه فأنصت لهما، ولما انتهى عليه السلام تلألأ وجه ورقة بهجة وسرورا ليبشره أن هذا هو الوحي الذي نزل على موسى. شعرت خديجة بالغبطة تملأها وتسري في عروقها وهي تتأمل هذا الزوج النبي، ثم تنهد ورقة وقال: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فوجئ عليه السلام فقال بحزن: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. إن حلت الألغاز وانكشفت الأسرار، فإلهه الذي طالما ناجاه والذي أنطق له الأحجار يصطفيه من بين أهل الأرض للنبوة. أسلمت خديجة فكانت أول من أسلم. وعاد عليه السلام مع زوجته إلى بيتهما أسعد الناس وأكثرهم شعورا بالمسؤولية، ليجد بناتهما قلقات، لكن البشرى غمرتهن سعادة فأسلمن، وأسلم أخوهن زيد. أخبر عليه السلام صديق عمره أبا بكر فأسلم، وأسلم ابن أخيه رضي الله عنهما، لكن حزنا خيم على حياته عليه السلام. لقد مات ورقة رضي الله عنه، ولم يعد جبريل مرة أخرى، ولا يدري ما المطلوب منه حتى الآن. أين جبريل؟ كيف سيبدأ؟ أسئلة وحيرة وحزن امتدت أشهرا. وفي أحد الأيام كان عليه السلام يمشي مهموما، وفجأة ملأ السماء صوت مهيب. توقف عليه السلام ورفع رأسه، وما إن نظر فوقه حتى عجزت قدماه عن حمله، فسقط على الأرض من الخوف. لقد رأى جبريل عليه السلام بهيئته الهائلة المهيبة على كرسي بين السماء والأرض. أفاق النبي عليه السلام واتجه نحو بيته وهو يرتجف مرة أخرى ويقول: زملوني زملوني. فدثروه بالغطاء، وبدأت حبات العرق تتقاطر كاللؤلؤ من جبينه حتى غاب عن الوعي. وبعد فترة أفاق فأفاقت الدنيا.
1: في ظلال السيرة. في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

كل حق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مع القرآن، مع شيخ الدكتور سلمان العودة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كثير من الناس جبلوا على العناد، ربما يكون أحدهم متجها إلى طريق، فإذا وجد من يطلب منه طلبا مباشرا أن يذهب إلى ذات الطريق تراجع، لأنه يريد أن يفعل بذاته بعيدا عن ضغوط أو إلحاحات الآخرين. ولذلك وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أو أمره بقوله فذكر إنما أنت مذكر، وصفه بأنه مذكر. مهمته التذكير، البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة بالتي هي أحسن، المجادلة، الكلمة الطيبة، هذه مهمته ومهمة الرسل والأنبياء من قبله عليهم الصلاة والسلام، حتى قال الله عز وجل لست عليهم بمسيطر. يعني قوله إنما أنت مذكر معناها لست شيئا آخر إلا هذا، ففيها حصر وقصر على التذكير. وقوله سبحانه بعد ذلك لست عليهم بمسيطر هو تأكيد للمعنى أنه ليس لك عليهم سلطة.

تجبرهم على الخير، وإنما ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ولو شاء لجبرهم عليه وجعلهم كلهم مسلمين، فهو خالقهم جل وعز والقادر على كل شيء، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أما أنت أيها النبي ويا تابع النبي فإنما أنت مذكر ولست عليهم بجبار، ولذلك قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أجد هذا شيئا جوهريا في لب الرسالة والدعوة، أنها تقوم على مخاطبة العقل والقلب والضمير والوجدان والإنسان، وليس على القسر والجبر والإكراه. يعني هذا ليس هو أصل الدعوة ولا أصل الرسالة. نعم سيتكلم أناس في حالات معينة ومسؤوليات، الحاكم عليه مسؤولية تجاه شعبه، والأب عليه مسؤولية تجاه أولاده، والزوج تجاه زوجته، وحين الزوج أيضا تجاه زوجها، وكل من له مسؤولية أو قيام على أمر من الأمور. هذا لا يعني أن الأشياء مفلوتة ومتروكة هكذا هملا، ولكن ينبغي أن ندرك أصل الدعوة النبوية الربانية، هي كما وصف الله عز وجل، هي التذكير، الدعوة بالكلمة الطيبة، الإقناع، مخاطبة عقول الناس بالحجج والآيات والبينات التي حشد الله تعالى فيها في القرآن الكريم الشيء الكثير من أدلة السماء والأرض والبر والبحر والإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأيضا ألوان المخاطبات البشرية التي تحرك ضمائر الناس، وإزالة كثير من الغشاوة والعقبات والإشكالات والشبهات التي تعترض طريقهم، وإقامة الحجة بكل هذه الوسائل، والتصريف كما قال سبحانه وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، والخطاب الطويل الذي قد يمتد لألف سنة إلا 50 عاما، وقد يمتد ل13 سنة كما في العهد المكي، أو 23 سنة كما في الفترة النبوية بمجملها مكيها ومدنيها. فهذا كله مهمة البلاغ والدعوة والصبر والمصابرة والتكرار والتصريف والتنويع والصبر والحلم على الناس حتى يهدي الله تعالى من شاء هدايته. التكريس هنا على قضية وما أنت عليهم بجبار، وعلى قضية لست عليهم بمسيطر، أن هذا الأمر لا يتعلق بك، ومهمتك البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. اليوم وسائل الإعلام العالمية، التقنيات والإنترنت والشبكات الاجتماعية، اليوتيوب، التويتر، الفيسبوك، التقنيات المختلفة التي تسمح بتوصيل الرسالة إلى كل الناس من خلال الكلمة الطيبة. ليس بمقدورك أن تخطط أنك تغزو العالم مثلا، ولا هذا مما جرت به السنة الإلهية حتى للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكيف بمن بعدهم؟ ومثل ما عندك أحلام عند الآخرين أحلام، والعبرة هنا بما يفعله الإنسان، قدرة الإنسان على أن يتحرك، لأن الحركة في الواقع هي التي تحدد القدرة. الإنسان ربما يجلس ويحلم بأنه غير العالم كله، ثم يقوم ويجد أنه لا يجد ما يشبع جوعته مثلا، أو أنه غير قادر على تغيير أقرب الناس إليه من ابن أو زوجة أو صديق. فالأحلام المجردة لا تصنع شيئا، إنما الواقع هو المختبر الذي من شأنه أن يفرز ويفحص الأحلام الحقيقية المقدور عليها والممكنة، أو الأوهام التي يتشبث بها الإنسان ويتعلق بها. وكما قال معاوية رضي الله عنه إياكم والأماني التي تغر أصحابها، فقد تكون بعض هذه الأحلام هي نوع من الوهم أو نوع من الغرور لصاحبها. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يحتاج الأب حين يتعلم يتعامل مع أولاده أن يستحضر هذا المعنى، أنه ليس شرطيا في المنزل يأمر وينهى ويصيح ويصرخ ويريد أن تكون أوامره تنفذ فورا ودون تأخير ولا إبطاء، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في بيته ويكون مع أزواجه، وربما رفع بعضهم صوته عليه، وربما جاء الطفل الصغير وارتقى على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وربما حدث هجران من بعض أزواجه له عليه الصلاة والسلام. يحتاج

المعلم والأستاذ في الجامعة أن لا يشعر بالطغيان الأكاديمي على طلابه أو يتعالى عليهم بحجم المعلومات الموجودة عنده أو يتصرف باستعلاء. يحتاج بطبيعة الحال الحاكم الذي قد يغتر بأن عنده الجيوش وعنده الأجهزة الأمنية وعنده العسكر وعنده القدرات وعنده القرارات النافذة، فربما أصبح يطلق القرارات ذات اليمين وذات الشمال دون أن يفكر بهذا المعنى. العلاقة الإنسانية القائمة على القناع، القائمة على الحب وليس على الخوف. فرق بين إنسان يحبه الناس ويطيعونه محبة، وآخر يخافون منه يتمنون رحيله وزواله، ولا أحد بمن جات من ذلك. فالنبي نفسه صلى الله عليه وسلم لو كان فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله، وإنما أحبوه لهذا المعنى الكريم، معنى أنه لم يكن يتعامل مع الناس من فوقية أو تسلط أو استعلاء، وإنما كان في غاية التواضع لله سبحانه وتعالى وفي غاية الرقة واللين لأصحابه، ولم يكن جبارا لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في قراراته ولا في أحكامه. كان نموذجا تطبيقيا تنفيذيا لما قال له ربه جل وعز، ولذلك جمع الله تعالى عليه تلك القلوب النافرة. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. ولدت رقية رضي الله عنها بعد أختها زينب، فكانتا قرة عين لوالديهما الكريمين، وما لبثت أن جاءت بعدها أم كلثوم، فنشأتا سويا متلاصقتين متعاطفتين. ولقد اشتد تقاربهما وانسجامهما، خصوصا بعد أن فارقتهم زينب كبرهن إلى منزل الزوجية، فكانتا أشد وثوقا وخلوصا إلى بعضهما، وكأن القدر كان يرسم لهما في مستقبل الأيام مصيرا واحدا بداية ونهاية. بعد أن زوجت زينب إلى ابن العاص ابن الربيع، وقد قاربت سن رقية وأم كلثوم من الزواج، جاء أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا لهما إلى ابني أخي عبد العزة بن عبد المطلب أبي لهب، فقال أبو طالب: جئناك نخطب ابنتينا رقية وأم كلثوم، وما أراك تظن بهما على ابني عمك عتبة وعتيبة ابن عبد العزة. فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ القرابة والرحم، ولكن هلا أمهلتني يا عم حتى أتحدث في هذا إلى ابنتي. وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على أهل بيته، زوجته خديجة وابنتيه صاحبتا الشأن. سكتت خديجة رضي الله عنها قليلا في فترة تأمل، فهي تعرف حق المعرفة أم جميل زوجة أبي لهب، وتعرف قسوة قلبها وشراسة طبعها وحدة لسانها، فأشفقت على ابنتيها أن تسلمهما إلى هذا الجو المشحون بالحقد والكراهية والخلق السيء. ولكنها خافت إن هي نطقت برأيها أن تغضب زوجها، فيظن أنها تريد أن تمزق أواصر القربة بينه وبين أهله، فسكتت كما سكتت الفتاتان حياء، وأغضتا عن الجواب رقة وخجلا. وتم الأمر، وعقدت الخطبة في جو مشوب بالقلق، وبارك الأب الحنون ابنتيه، وترك أمر رعايتهما لله عز وجل. ولاح في سماء مكة قبس من نور أضاءها وبدد ظلمتها، إذ أظلتها بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هداية ونورا. وتذكرت خديجة رضي الله عنها ابنتيها رقية وأم كلثوم، وما سيؤول إليه أمرهما بين يدي أم جميل الظالمة وزوجها المطواع لها. واجتمعت قريش وأتمرت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قائلها: إنكم قد فرغتم محمدا من همه، فردوا عليه بناته فأشغلوه بهن.
1: نساء حول الرسول.
2: رد أبو لهب زواج ابنيه من بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا لولديه: رأسي من رأسكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد. ولم يكن الدخول قد تم، وعادت الفتاتان إلى ذويهما. وأحست رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما بتبدل أساسي في جو البيت، فأصبح بيتا يلفه الجد وتأخذه القسوة من كل جانب، فهو هدف رئيسي للاضطهاد والعذاب والسخرية. وانزاحت عن أفيائه بسمة السعادة، فتحملتا صابرتين مع الأبوين كل ذلك تقربا إلى الله تعالى. وخاب فأل قريش وظنها، فلم يعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جراء رد ابنتيه إليه، إذ عوضه الله تعالى خيرا من الزوجين الأولين، عوضه زوجا صالحا كريما عزيزا عريق النسب واسع الثروة لطيف الخلق دمث الطباع، ذلكم هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، من أعز فتيان قريش حسبا وجاها وغنى. وزوجه الرسول صلى الله عليه وسلم من رقية، وبارك لهما وفيهما وعليهما. واشتد أذى قريش للمسلمين، ونالوا منهم نيلا فاحشا، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة فرارا بدينهم حتى لا يفتنوا. فخرج عثمان بن عفان رضي الله عنه مع زوجته رقية، وكان عثمان رضي الله عنه ساهما حزينا، فرنت إليه رقية المؤمنة الصابرة وقالت مخففة عنه: إن الله معنا ومع الذين تركناهم خلفنا في جوار البيت العتيق. فسري عنه ما ألم به، ومضت القافلة ومضت بهم الحياة حتى سمعوا بإسلام حمزة ابن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فآثر بعضهم العودة رغبة بالمشاركة في صنع المستقبل. وكان عثمان بن عفان ورقية من الذين عزموا على العودة، وما إن وطئت أقدامهم أرض الوطن، حتى فوجئوا بازدياد طغيان قريش وعنتها. كانت رقية أكثر العائدين حزنا، لأنها دخلت دار أبيها مسلمة مشتاقة، فقبلت إخوتها بلهفة فسألت عن الأم العظيمة، فسكتن ولم يجبن، وكانت دموعهن أبلغ جواب: لقد لحقت بالرفيق الأعلى. فبكت رقية ثم صبرت على قضاء الله وقدره. ولم يطل مقامها بمكة، فقد هاجر المسلمون إلى يثرب، وهاجر معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المدينة وضعت رقية طفلها عبد الله يملأ عليها دنياها الجديدة أنسا وبهجة، وعوضها عما لقيت في ماضي الأيام من لوعة وعذاب ومصاب. ولكن المؤمن ممتحن مبتلى.
3: نساء حول الرسول.
2: بينما كان الوليد الصغير نائما في مهده، نقره ديك في وجهه فتسمم ومات بعد أيام. فترنحت رقية تحت وطأة المصاب ووقعت فريسة الحمى، فلازمها زوجها رضي الله عنه يمرضها ويرعاها ويقوم على شؤونها. وتناهى إلى مسمع عثمان رضي الله عنه صوت الداعي إلى الجهاد، يستنفر الأنصار والمهاجرين للتصدي لقافلة قريش العائدة من الشام، فأراد الخروج معهم استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالبقاء قريبا من زوجته المريضة يواسيها ويخدمها. واشتد الصراع بين الموت والحياة، ثم رفت روح رقية على شفتيها وهي تحشرج، ثم أطبقت جفنيها وغابت عن الوعي. وبينما كان عثمان رضي الله عنه الزوج المفجوع بأعز زوجة وحبيبة ياثم جبينها وأناملها ويغطي وجهها، كان صوت البشير القادم من بدر يعلن انتصار المؤمنين. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت عثمان وقد هزه نبأ وفاة رقية رضي الله عنها، وتقدم يودعها وقد ظهر الأسى في عينيه والحزن في سيماه، وانثنى بلطف ورقة على فاطمة التي كانت قد أكبت على مضجع أختها رقية تبكيها، فرفعها برفق ولين ومسح دموعها بطرف ثوبه. عندئذ على نشيج النسوة الحاضرات، فأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يمنعهن بصوته، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال له: مهما يكن من العين والقلب فمن الله والرحمة، ومهما يكن من اليد واللسان فمن الشيطان. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأب المفجوع على ابنته، وشيعها حتى واراها الثرى الطيب في البقيع الطاهر. رضي الله عن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية ذات الهجرتين وزوجة ذي النورين عثمان، وجزاها عن إيمانها وجهادها وبلائها أحسن الجزاء وأوفاه.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب، نساء حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، نحن معا في مستهل برنامج جديد بعنوان بيت المسلم. في هذا البرنامج ندخل إلى بيت المسلم، نتعرف على حقوق الزوج، حقوق الزوجة، حقوق الأبناء، كيف يتعامل الأبناء مع والديهم، وكيف يتعامل الوالدون مع أبنائهم، وهكذا. ضيفنا الدائم في هذه الحلقات فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيدي، أنتم لكم باع طويل في التربية وسنوات في التعليم والتربية، يعني ما أعزب الحديث عن التربية بصحبتكم.
2: الله
1: خبرات.
2: نعم
1: سيدي، نتابع اليوم في التربية، تربية الأولاد في الإسلام، ونبدأ الحقيقة كما تقولون التربية تبدأ تربية إيمانية أخلاقية عقلية اجتماعية صحية جنسية، هذه أنواع التربية. سنبدأ اليوم بالقسم الأول وهو الأهم، التربية الإيمانية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ما معنى ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة في شيء اسمه الثقافة المعاصرة. هذه الثقافة المعاصرة استوردت من الغرب، انعكاسها على الأولاد ما يلي: بيهتم الأب بمستوى ابنه الدراسي فقط، كتب وظائفه، حفظ دروسه، بهمه مستوى الصحي، صحته طيبة، دراسته جيدة، وثيابه مقبولة حسنة. لكن قلما تجد أب يهتم بصلاة ابنه، بالثقافة المعاصرة، باستقامة ابنه، بمصداقية ابنه. فإذا اهتممنا فقط بصحة الأولاد وتحصيلهم الدراسي فقط، والولاء لنا من قبلهم، ولم نهتم بدينهم، هناك مشكلة كبيرة. أنا أذكر أنه إنسان يعني عنده فتاة خطبها شخص، فالأب سأل عنه، عن البيت الذي سوف تسكن به ابنته، رآه بعينه، طلب الورقة الرسمية لشرائه،
1: نعم،
2: عن الدخل، عن سأل 100 سؤال،
1: السيارة،
2: محل التجاري، كله سأل عنه بالوثائق مو بالمشاهدة. ثم تفاجأ أن هذا الزوج غير مسلم، فلما صعق قال: أنت سألتني عن ديني؟
1: أنت لم تسأل،
2: أنت ما سألتني عن ديني. فنحن في عنا مشكلة، يهمه البيت، السيارة، الدخل، الماس والصيغة، أما دينه، إسلامه، بيصلي ما بيصلي، طالب علم، متفلت، هذه تهمة الأب. لذلك نفاجأ مفاجآت كبيرة جدا بإخفاق هذا الزواج. أما لذلك قيل: زوج ابنتك للمؤمن، إن أحبها أكرمها، ولا سمح الله ولا قدر ولا قدر، وإن لم يحبها لم يظلمها. وأقول لكل فتاة: لا تقبلي زوجا غير مؤمن. أيوة. بالمقابل، كما أنك يجب أن تزوج ابنتك للمؤمن، لا تقبل لابنتك زوج غير مؤمن. لأنه غير مؤمن مثل قبلة، بتفجر أيام على فسق كبير، على انحراف خطير، على اختلاط لا يرضي الله عز وجل، على إجبارها على أن تكشف الحجاب مثلا. فلا بد من أن يكون المؤمن والمؤمن على شكل واحد.
1: نعم. إذن سيدي، كفى بالمرء إثما أن يضيع
2: من يقود هو يطعمه، شيء طبيعي، أي أب الأرض يطعم أولاده ويسقيهم ويلبسهم الثياب ويعالجهم إذا كان مرضوا. بس نسبة الآباء المهتمين بدين أولادهم قليلة،
1: فهو ضيعهم،
2: ضيع
1: هو يطعمهم لكن
2: ضيع سر وجودهم وغاية وجودهم، ضيع إيمانهم بالله، ضيع استقامتهم، ضيع عملهم الصالح، ضيع أن يستهدفوا الآخرة.
1: فإذا نشأ وشب الابن على غير طاعة الله فالأب هو الذي،
2: لكن في عندنا مشكلة بحب أنا، تعلمنا في الجامعة في التربية أنه تبدأ التربية من يوم الولادة. الذي يحصل نحن بعد 7-8 سنوات ننتبه، بيكون أخذ عادات ومهارات وتصرفات إلا غلط من أول يوم بالولادة، حتى في رأي متشدد من أول يوم إلى 7 سنوات. والتلقين والتعليم والتربية بعد هذا السن ثماره ضعيفة جدا،
1: صعبة، عملية شاقة.
2: أما علمته على الصدق بأول الحياة، ما يكذب، ما يأخذ شيء ليس له، وهكذا.
1: نعم نعم. سيدي، التربية الإيمانية، هذا المصطلح التربية الإيمانية، على ماذا يربيه إيمانيا؟
2: سيدي أسس الدين. في بيها الكون خالق عظيم. هذا باللقاء على الطعام، سهرة مع أولاده، بابا شوف عظمة، شوف هالبيضة مثلا من صنعها، هالدجاجة من خلقها، السمكة من أعدها لنا، هالشمس، هالقمر، هالنجوم، أنت محاط بآيات لا تنتهي. هذا الماء لا طعم ولا رائحة ولا لون، هذا الماء لدرجة زائد 4 بيتجمد، لو لم يتجمد ما في حياة أساسا. إنه الماء تجمد كثافته زادت، غمس بيه البحر سائل. لو إنه الماء إذا تجمد كثافته زادت فهبط، بعد حين تتجمد البحار، ينعدم التبخر، تنقطع الأمطار، يموت النبات، يموت الحيوان، يموت الإنسان. حياة العالم كله مبني على أن هذا الماء شاذ، أنه في درجة زائد 4 بدل ما ينكمش بيزداد حجمه،
1: يتمدد.
2: ضع ماء بقارورة، ضعها في الثلاجة، تنفجر الكاسة. يعني هذا مين جعل الخاصة بالماء؟ عند التجمد أو بدرجة زائد 4 يزداد حجمه. لولا الظاهرة ما في حياة بالأرض كلها، تنتهي الحياة كليا.
1: إذن أول بند في التربية الإيمانية أن يلفت نظره إلى عظمة الخالق.
2: الكون كتاب مفتوح، كأس الماء، هالتفاحة بها الحجم، بها اللون، بها القشرة الصامة تماما، بها السكر الحلو، بعدين بمكان قريب البطيخ على الأرض، التفاحة شجر، في أشياء تلفت النظر بالفواكه والخضار والهواء والماء. نحن محاطون بآيات كونية لا تنتهي. العين هذه ليش في عينين؟ بالعينين نرى البعد الثالث. هذا الشعر ما في أعصاب حس، وفي أعصاب حس بدنا كل حلقة بس أشفر تخدير كامل. يعني نحن أمام آيات كونية صارخة في جسمنا، طعامنا، شرابنا، يعني حركتنا، مفاصلنا، عظامنا. هذا العظم ينمو. من أعطى أمر أن يقف؟ ما أحد يعرف حتى الآن. أنا دكتور في الجامعة قال يعني كأنه في خط وهمي، إذا بلغ العظم هذا الخط يقف، مدام في غذاء في نمو مستمر. طيب لما العظم انكسر، حينما يقف تنام الخلية العظمية، تنام نوما، بعد 70 سنة ينكسر عظم فتستيقظ فترمم هذا العظم. آلية المعالجة الذاتية بالإنسان مذهلة تقريبا.
1: نعم. إذا سيري بمعلومات بسيطة، كل التي ذكرتموها يصطلبها الطفل
2: بين أيدينا،
1: يعني ليست صعبة على الولد.
2: نعم.
1: يمكن أن يلفت نظره إلى عظمة الخالق.
2: نعم.
1: لأن بعض الآباء اليوم سيري يلفتون نظر الابن إلى عظمة الجهاز اللوحي،
2: أجهزة. نعم.
1: إلى الآيباد، بدل من لفت نظرهم إلى
2: صدق ولا الخالق. أبالغ في بالإنسان يعني حقائق مذهلة يخشع لها القلب.
1: نعم.
2: إنه لو كان في بالشعر أعصاب حس،
1: فقط،
2: بدنا بكل حلاقة عم تخدير كامل،
1: والأظافر أيضا،
2: والأظافر نفس الشيء. هذا اللسان كل حرف تسهم بصنعه 17 عضلة، كل حرف.
1: نعم.
2: كلمة 5 حروف، جملة 5 كلمات، محاضرة ساعة.
1: نعم.
2: الحركة هي شيء مذهل.
1: نعم.
2: البلعوم مثلا، المريء، القصر الهوائية، لسان المزمار، يعني بدك تتنفس يغلق هذا اللسان المري يفتح القصبة، هلأ بدك تشرب ماء يغلق القصبة يفتح المري، آليا لسان المزمار. بعدين بينام الإنسان على جنبه بصير وزن الجسم مع الهيكل العظمي ضاغط على العضلات، الأوعية تضيق لمعتها، تضعف التروية، بيجي وانت نايم بأعمق نوم بيجي أمر بالدماغ ينقلب ذات اليمين وذات الشمال،
1: ونقلبهم
2: شيء 30 ل 40 مرة. يد من هذه؟ شيء لا يصدق. الحديث عن الجسم لا تكفيه سنوات والله.
1: نعم. إذن سيدي، أول ما ينبغي للأب في التربية الإيمانية أن يلفت نظر ابنه إلى عظمة الخالق.
2: نعم.
1: بهذه المعلومات البسيطة التي يمكن لأي إنسان.
2: نعم.
1: أن يعرفها، يعني من الكتب أو من فضيلتكم
2: يعني أمامه رغيف خبز، هذا قمح.
1: نعم.
2: حقول القمح كم بالعالم، كيف انقلب هذا القمح إلى رغيف خبز مثلا؟ هذا اللبن من سدي البقرة، تعطي البقرة باليوم 67 تقريبا
1: كيلوغرام
2: حليب. طيب معمل حليب حاجة وليدها 4 كيلو فقط،
1: الباقي لنا
2: مصمم لنا، والأنعام خلقها لكم،
1: لكم
2: خصيصا.
1: نعم. نعم.
2: الحليب، اللبن، الجبن، مشتقات الألبان، الخضار، الفواكه، شيء أنت محاط بمليارات الآيات الكونية الدالة على عظمته. هذا كتاب الله المفتوح، كتاب الله المسطور هو القرآن، أما كتاب الله المفتوح هو الكون.
1: نعم.
2: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
1: نعم. بعد أن يعرفه سيدي بالخالق كتربية إيمانية، بدأ بتعريفه بالله ثم بالتربية الإيمانية.
2: نعم. بمنهجه،
1: بمنهج الله.
2: أنت كائن مخير.
1: نعم.
2: افعل ولا تفعل، هذا الخالق العظيم لا يعقل أن يخلق إنسان دون

0: يوم بالولادة حتى في رأي متشدد من أول يوم إلى 7 سنوات، والتلقين والتعليم والتربية بعد هذا السن ثماره ضعيفة جدا،
1: صعبة، عملية شاقة.
0: أما علمته على الصدق بأول الحياة، ما يكذب، ما يأخذ شيء ليس له، وهكذا يخشع لها القلب.
1: نعم.
0: إنه لو كان في الشعر أعصاب حس
1: فقط،
0: بدنا بكل حلاقة عم تخدير كامل،
1: والأظافر أيضا،
0: والأظافر نفس الشيء. هذا اللسان كل حرف تسهم بصنعه 17 عضلة، كل حرف.
1: نعم.
0: كلمة 5 حروف، جملة 5 كلمات، محاضرة ساعة.
1: نعم.
0: الحركة هي شيء مذهل.
1: نعم.
0: البلعوم مثلا، المريء، القصبة الهوائية، لسان المزمار، يعني بدك تتنفس يغلق هذا اللسان المري، يفتح القصبة. هلأ بدك تشرب ماء، يغلق القصبة يفتح المري، آليا لسان المزمار. بعدين بينام الإنسان على جنبه، بصير وزن الجسم مع الهيكل العظمي ضاغط على العضلات، الأوعية تضيق لمعتها، تضعف التروية. بيجي وانت نايم بأعمق نوم، بيجي أمر بالدماغ، ينقلب ذات اليمين وذات الشمال،
1: ونقلبهم
0: شيء 30 إلى 40 مرة. يد من هذه؟ شيء لا يصدق. الحديث عن الجسم لا تكفيه سنوات والله.
1: نعم. إذن سيدي، أول ما ينبغي للأب في التربية الإيمانية أن يلفت نظر ابنه إلى عظمة الخالق.
0: نعم.
1: بهذه المعلومات البسيطة التي يمكن لأي إنسان.
0: نعم.
1: أن يعرفها، يعني من الكتب أو من فضيلتكم
0: يعني أمامه رغيف خز، هذا قمح.
1: نعم.
0: حقول القمح كم بالعالم، كيف انقلب هذا القمح إلى رغيف خبز مثلا؟ هذا اللبن من سيدي البقرة، تعطي البقرة باليوم 67 تقريبا
1: كيلوغرام
0: حليب. طيب معمل حليب حاجة وليدها 4 كيلو فقط،
1: الباقي لنا
0: مصمم لنا، والأنعام خلقها لكم خصيصا.
1: نعم. نعم.
0: الحليب، اللبن، الجبن، مشتقات الألبان، الخضار، الفواكه، شيء أنت محاط بمليارات الآيات الكونية الدالة على عظمته. هذا كتاب الله المفتوح، كتاب الله المسطور هو القرآن، أما كتاب الله المفتوح هو الكون.
1: نعم.
0: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
1: نعم. بعد أن يعرفه سيدي بالخالق كتربية إيمانية، بدأ بتعريفه بالله ثم بالتربية الإيمانية.
0: نعم. بمنهجه،
1: بمنهج الله،
0: أنت كائن مخير.
1: نعم.
0: افعل ولا تفعل، هذا الخالق العظيم لا يعقل أن يخلق إنسان دون منهج، افعل ولا تفعل. من محبته لنا، من رحمته بنا، أنزل لنا منهج تفصيلي، وفي شهوات عمياء وفي أشياء مباحة بالشهوات، فهي حق هي باطل، هي حلال هي حرام، فلا بد من وحي السماء. هذا الوحي الأنبياء والمرسلون تباعا يعطوننا تعليمات الصانع وهو الخالق.
1: نعم.
0: في الحقيقة أن الصانع والخالق الجهة الوحيدة الخبيرة بما يصلحنا وما يسلمنا وما يسعدنا.
1: نعم. إذن يعرفه بالله تعالى ثم يعرفه بمنهجه الله تعالى.
0: أنت بالكون تعرفه وبالشرع تعبده. بالكون تعرفه وبالشرع تعبده، ففي تفكر بخلق السماوات والأرض كي نعرف الله، وفي قراءة الأمر والنهي بطلب العلم نعرف منهجه.
1: نعم. والأب مسؤول عن الأمرين معه.
0: أبدا.
1: يربيه على معرفة الله ومعرفة أمر الله.
0: أبدا. وهي مهمته الأولى.
1: نعم. هي التربية الإيمانية. سيدي، هناك قضية يعني في أن يعوده على ذلك قبل أن يبلغ الأمر.
0: نحن
1: مروا أولادكم بالصلاة.
0: لما يكون في الإدراك ما اكتمل، هناك عادات، يعني هالبنت ألفت أن ترتدي ثياب محشومة، هي أعضاؤها ليست عورة، هي صغيرة جدا. أما إذا ألفت الثياب المحشومة فإذا بلغت البلوغ ليس هناك صعوبة في أن تتابع ثيابها المحشومة. أما إذا كان هي صغيرة تفلت كامل فجأة ارتدي الثياب السابغة
1: ربما لا تقبل،
0: في مشكلة.
1: نعم،
0: لذلك هناك أحكام تأديبية لا تكليفية. البلوغ تكليفية، دون البلوغ تأديبية. نؤدب أولادنا على الصلاة وعلى غض البصر وعلى السلام الإسلامي وعلى مثلا بر الوالدين، هي تربية.
1: نعم.
0: لكن بعدين في تكليف بسم.
1: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي،
0: بارك الله
1: وأحسن إليكم. إخوتي أخواتي، في نهاية هذا اللقاء أشكر لشيخنا الفاضل ما تفضل به من هذه التوجيهات التربوية، وأشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما على خير. إلى الملتقى أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.

تلحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: طبعا يا إخوة، الآن الحمد لله صار عددنا أكبر شوي، ممكن يسهل علينا عملية زيادة الناس المنتسبين إلنا. لازم نعلم الناس القرآن، ولازم يفهموا أمور دينهم. بدي تركيز على فئة الطلبة والشباب، بدي كل ثلاثة أو أربع أشخاص في عمر واحد يقعدوا جلسة خاصة يحفظوا قرآن ويقرأوا كتاب الأخلاق ويفهموا حديث واحد في كل جلسة.
1: الدرس هيكون عام ولا خاص يا أحمد؟
0: طبعا خاص، ممكن تكون في أحد بيوتنا وكأنها زيارة.
2: طبعا هذا الموضوع ممكن يكون صعب شوي في البداية، بس إن شاء الله.
3: وظل الشيخ أحمد ياسين مع إخوانه يعقدون مجموعات تعليم أمور الدين الخاصة، يعني كل ثلاثة أو أربعة أشخاص. وكان الشيخ دائما يعطي تعليماته إنه الناس بدها حدا يدير باله عليها، يفهمها ويوعيها.
4: وأصبحوا كثيرين يا أبي، أليس كذلك؟
3: نعم، بدأ العدد يكبر رويدا رويدا، وبدأ اسم الحركة الإسلامية ودورها وإنجازاتها ينتشر بين الناس بشكل كبير.

0: يا نسيبة حتى لا نتأخر.
1: هيا بنا، أنا جاهزة. أتمنى الرجوع باكرا ويأتي الليل حتى نكمل الحديث عن الشيخ أحمد.
0: لابد أن نعرف أكبر قدر من المعلومات عنه. إنه قصة كفاح كانت تتحرك على الأرض. ليت أبي يجلس معنا أطول من ذلك.

0: الكوابة معا؟
1: معك حق طبعا.
0: حسنا إذن استمر كوبا كوبا وأنا سأستمع إلى أبي اليوم بمفردي.
2: لا لا سوف أساعد بكل قوتي.

0: حدثتنا يا أبي أمس عن ظهور الحركة الإسلامية ودور الشيخ أحمد ياسين فيها،
1: وأصبحوا يا أبي يكثرون يوما بعد يوم،
0: وصار اسم الحركة الإسلامية يظهر بين الناس.
1: وماذا بعد يا أبي؟
2: بدأ الشيخ يتحدث عن الدين بمفهوم أكبر وأشمل، وأنه ليس الصلاة وقراءة القرآن فقط.
3: نعم، فإن ديننا الإسلامي يشمل كافة نواحي الحياة.
4: نعم، فهو يهتم بالإنسان وكل ما حوله، من رياضة وصحة وعلم وإحساس بالناس وأشياء كثيرة.
2: لذلك رأى الشيخ أحمد توضيح ذلك كله.
5: يا جماعة الخير، احنا بدناش حتى يفهم انه الدين هو قرآن وصلاة وبس. ديننا قرآن ورياضة وإحساس بالناس وثقافة في كل شيء، كل مناحي الحياة.
6: ايش بتفكر يا شيخ؟
5: بفكر لازم نعمل جمعية، الناس بنجيبهم في العمل الإسلامي من خلال الرياضة، الناس بيحبوا الرياضة.
6: طيب يا شيخ، مش تأسيس جمعية رياضية بده إمكانيات؟
5: طبعا بده إمكانيات، لكن إحنا بدنا نبدأ بخطوات بسيطة ومكان بسيط.
6: يعني وين يا شيخ؟
5: بدنا ناخد غرفة في مسجد الشمالي في معسكر الشاطئ، وتكون هي الجمعية.
6: طيب يا شيخ، إحنا بدنا نعمل نشاط رياضي وبس؟
5: لا طبعا، احنا بدنا نقرب الناس وندخل إلهم من مدخل الرياضة، ونعلمهم ونوعيهم بأمور دينهم، ونعمل محاضرات ونعمل رحلات.
2: وظل الشيخ يطور في العمل في الجوامع والدروس، وبدأ يركز أيضا على الأنشطة التي يحبها الناس مثل كرة القدم، وبدأ إقبال كبير من الناس على الجمعية وعلى الرحلات والألعاب.
0: وهل كان مع الشيخ أشخاص يساعدونه يا أبي؟
2: طبعا يا معاذ، كان مع الشيخ آخرون يساعدونه، أشخاص يدربون الناس على الرياضة، ووقت الصلاة يذهبون للصلاة، وبعد الصلاة يقوم المدرب بإعطاء درس لمدة 5 دقائق، ومن ثم يواصلون النشاط.
1: حدثتنا يا أبي أنه كان من الصعب القيام بعمل أنشطة خوفا من الاعتقال، أليس كذلك؟
2: الحمد لله يا بنيتي، الإسلاميون بدأوا يتحركوا أكثر من قبل، وبدأ الشيخ يسرع في إبراز أنشطته للناس، ويوزع أشرطة ويوزع الكتب مجاناً.

0: السلام عليكم يا شيخ أحمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أهلا بالحبايب، اتفضلوا.
0: هذا حبيبنا أبو أحمد جاي وبيقول بده يعمل عمل خير.
1: جزاك الله خيرا.
2: أنا اسمي أبو أحمد وحاسس إنه الناس بدها حدا يوعيها، فاجيت لأبو عمر وسألته في باب خير تدلني عليه، بدي أتصدق بالمصاري على إنها تكون صدقة جارية.
1: ونعم التفكير يا شيخ أبو أحمد. إحنا بنفكر نطبع تفسير الجزء الأخير من القرآن ونوزعه للناس مجانا، الناس تتعلم القرآن وتعرف معانيه، وإن شاء الله إلك الأجر الكبير.
2: إذن على بركة الله، اتفضل المصاري وإيش بتلاقي مناسب سوي.
1: الله يجزيك الخير ويبارك لك في ذريتك وأموالك يا رب. خذ المصاري يا أبو عمر واطبع الجزء الأخير من القرآن، جزء عمة مجموعة الظلال لسيد خطب.
0: حاضر يا شيخ حاضر.
2: طيب احنا نستأذن، اخذنا من وقتك كتير.
1: لا ابدا، يسعدك ويفرح قلبك. انا يا شيخ مش ضد هذا العمل العسكري، لكن هذه طريقة غلط.
3: ليش غلط؟ ليش؟
1: لانه العمل في الاراضي العربية

0: هيخلي الحكومات تتضايق من وجودنا، بس هتكون محرجة تطردنا. ليش نحرجهم؟
1: طيب مش احنا اخوة، هم لازم يتحملوا معانا.
0: يتحملوا معانا بس باختيارهم مش غصب عنهم، وإلا حيضرونا. اتخيل لو انه احنا نزلنا عملية من الاردن واليهود راحت قصفت في الاردن، برضولك الاردنيين تدخلهم بحرب مش جاهزين إلها؟
1: لازم نعمل عمليات عسكرية.
0: انا مع العمل العسكري، ولكن
2: وظل الشيخ مصرا على موقفه ان العمل العسكري من داخل البلاد العربية غلط، ولازم يكون من داخل فلسطين.
3: طب هو يا بابا عمل عمليات؟
2: في هذه الفترة لا، هو كان بجهز الناس وبربيهم اول عشان يرتب الوضع ويعمل مجموعات كبيرة وبعدين نبدأ عمل عسكري. وكان الشيخ بيرتب لتأسيس جمعية جديدة.
0: يا جماعة لازم نعمل مسجد، بس يكون في مؤسسات تنضم إليه.
4: يعني إيش مؤسسات تنضم إليه؟
0: يعني روضة ومؤسسة خيرية مثلا.
4: تكرم، عندي.
2: وبدأ الشيخ يتابع مع مجموعة من أهل الخير بناء الجامع وبناء الروضة والعمل الخيري لمساعدة الناس، وصاروا الناس يجيبوا أولادهم على الروضة ويتعلموا منهج في قرآن وأحاديث ويفهموا. وكان في مساعدات من أهل الخير للفقراء في المنطقة، وصار المجمع الإسلامي منارة وأهم مكان للعمل الإسلامي، طبعا بجانب الجمعية الإسلامية.
0: يا جماعة الخير، ملاحظين إنه إحنا أبنائنا بعد ما يخلصوا الثانوية العامة بيستنوا سنة كاملة قاعدين، وبعدين السنة اللي وراها بيلتحقوا بالجامعات المصرية. ايش رأيكم يكون في عندنا جامعة تابعة لجامعة برا مبدئيا، وشوي شوي بكون في عندنا جامعة؟
4: طيب يا شيخ، اي مشروع من هذا النوع بيحتاج لامكانيات ومباني ومحاضرين واشياء كتير بدها استعداد.
1: كلامك صحيح يا ابو عمر، بدها كتير.
0: اكيد اي مشروع بده جهد وبده تعب وبده مال، واحنا ليش موجودين هنا؟ عشان نوزع الادوار ونبدأ بسم الله.
2: وبدأ تكوين كلية جامعية في غزة تابعة للازهر في مصر، وبدأ يلتحق فيها الطلبة، وكانت نواة خير لتطوير التعليم في قطاع غزة. لكن
3: ماذا يا ابي؟
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الاسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أعناقنا نذرت لبارئها الحناجر، أطيافنا نبضات وعد قادم تروي البصائر. فهنا تسربل بالدماء زحف المحابر، وهناك

الأحرار تهدر وسط معمعة الضمائر فرسانها نشتاق خوض غمارها ونفاخر غمارها.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نتابع مع الجزء السادس من كل الحكاية والمفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. طيب، أنا كنت سؤالي أنه هذه الخلافات كلها وحتى في هذه التفصيلات التي ذكرتها وهي على درجة من الأهمية، عندما أنت شخص تتهمه بأنه ضد السوفيات والسوفيات يقول أنه في وضع مصر على الطريق الاشتراكية، ومع ذلك أنت أصريت أن تبقى في السجن مع أنه كان يكلفك أن تنسحب من هذا الحزب وتتابع نضالك مع القوميين مثلا.
2: لا، كان في ثمن له هذا، يعني كان له ثمن. لازم أعطي ولاء للملك، لازم يعني أستنكر الحزب. طب أنا ما بدي أسنكر حزب، أنا ما بدي أسنكر تاريخي،
1: رغم أنك أنت أصبحت خارجه إيديولوجيا
2: بس ما بلا يؤدي الاستنكار. أنا اختلفت مع الحزب، كنت طالب الحزب أنه يقدم برنامج جديد ويغير موقفه ويستقل عن الاتحاد السوفيتي بعقله وعن الصين، وأنه يأخذ موقف مع الوحدة ويأخذ موقف ضد الكيان الصهيوني من أساسه، وأنه يصير خطه الأكثر ثورية وإلى آخره.
1: شو الحادث اللي قال لك عليها فاق والراد اطلع وخلص؟
2: هل أنا لما تشكلت كل هذه القصص، هذا أنا خد مثلا من القصص، لو بدأ أتذكرها كل القصص غريبة لأن هي متناقضة. يعني مثلا شوف، لما جاء خروتشوف على مصر في هذه الحادثة نفسها لافتتاح السد العالي، كان عبد السلام عارف موجود. فعبد السلام عارف قاعد يحكي عن الوحدة العربية وعن المش عارف وسماها الكاكية فقام خروتشوف مد أصبعه هيك وقال إنه الوحدة العربية لا تقبلوها إلا إذا الذي يمد يده إليكم على يده دمامل العمل، يعني
1: من الطبقة العاملة،
2: من الطبقة العاملة، وهذه الوحدة لازم تعملوها. فأنا بقول لهم يا أخي، كيف بأي حق خروتشوف بأصبعه يقول للأمة العربية كيف تصنع الوحدة؟ هو أستاذ معلمنا، هو ما فيها لياقة. طيب إحنا أمة كبيرة، يعني الطريقة التي تتكلم فيها فرض. وأنا بعتقد إنه استفزه عبد السلام عارف وخلى يروح بهذا. كيف استفزه؟ كيف بتقول علميني الأول إنه يستفز وإنه يصدر كلام ارتجالي
1: عفوي وردة فعل؟
2: قلت لهم هيك أنا شايفها، إنه هذا الزلمة ما كان لازم يحكي هذا الكلام، وما مش شايف الكلام متزن، يعني مش في مكانه. طبعا كنت أستعمل عبارات لبقة. بعدها بشهرين سقط خروتشوف،
1: صار منحرف
2: وإذا أجتنا تقرير، جاءنا تقرير من الإسفستية مش عارف مين عن خروتشوف، إيش نواقصه؟
1: انحرافات الرفيق خروتشوف.
2: إيش انحراف؟ إنه القرارات الهوجاء الحمقى الارتجالية الغير مدروسة كذا، فعلوا تركوا ما خلوش إشي فيه. قلت لهم أنا مش موافق، كيف هيك بيتهم اللينين الأول إنه أخرق وأحمق وكذا؟ طبعا الأقل يقولوا أخطأ، بس إنه قرارات خرقاء حمقاء يعني أكثر من اللزوم. هذا لأن فعلا دفعت عنه، هذا في تناقض كبير، في احترام
1: لك. كنت دافع عنه جديا ولا كنت تريد أن تسجل موقفا؟
2: بمعنى جديا، لا جاد. كما بيصير واحد نعتبره لنين الأول بعدين تصير كل قراراته حمقاء، كل قراراته. يعني لما تقرأ لائحة الاتهام يا أخي ما فيش احترام له. طب احترام للنفس، طب هذا صار قائدكم واعتبرتوه لنين الأول، والمؤتمر كله بقضيه وقضيته يعتبره لنين الأول، وقف له وصفق له طويلا. طب بيصفق لواحد أحمق،
1: يعني بموضوع له علاقة بالتخلص من مرحلة ستالينية،
2: يقولوا أنه أخطأ، يقولوا ارتكب أخطاء، بعض القضايا كانت بحاجة إلى دراسة أكثر. طب فقال له يا اخي كيف احمق، شوف شو عمل في عبد يوم كان في عبد السلام عارف يوم ما حكى
3: استخدموا نفس المثال اللي انت كنت اشرت
2: كل اللي حكيته انا عاود طلعوا لي اياه لمص... انه هذه كلها دلائل كيف انه كلها اخطاء، يعني شيء مضحك لانه
3: طب الحادث اللي قال لك انه
2: انا في هذاك الوقت الحقيقه من هذه التجارب صار عندي قناعه انه هذول الاشخاص الامامي مثل اخ فايق وراد رفيقه عقول ذكيه وبتفهم، كنت وانا صادق فيهم بحبها يعني كنت احبهم ويعني احترمهم وناس صلبين وصامدين وبضحوا. طب ليش هيك بصير في عقولهم؟ هون هنا يعني اصبح عندي قرار انه الحزب يجب ان يستخدم عقله ولا يلتفت ماذا يفعل الاتحاد السوري وان يخطئ بعقله وان يصيب بعقله. اصبحت الاستقلاليه بالنسبه لي مفتاح للتفكير السليم، لان ما كنت انا مقتنع انه انا اذكى منهم ولا انه عقلي افضل من عقولهم، بجوز كانوا هم اذكى مني، ولكن الفارق الوحيد كان يخليني اكثر صواب منهم في اخذ القرارات ببساطه انه انا تحررت من أن أعتبر كل شيء بعمل الاتحاد السوفيتي
3: هو صواب،
2: هو صواب، صرت أناقشه وأبحث عن مداخل له، وهكذا في أمثلة عديدة.
3: نعم.
2: ولذلك لما خرجت أنا من السجن الحقيقة هلأ بعدين بجي على سؤالك، وصار في نقاش مع الحزب جدي والمش مع اللي كانوا معي بالسجن.
3: نعم.
2: فهم السلفيتي وبالآخره، قلت له أنا باختصار ما بدي أدخل في كثير تفاصيل، بتفكر تفكير مستقل، تأخذوا قرارات بصورة مستقلة، تتعلموا من أخطائكم، أنا ما عندي مشكلة بضل معكم بالحزب، لكن إذا أنتوا بدكم تضلوا مرتبطين بالموقف السوفيتي أو أي موقف آخر ما عادت تمشي، هذه دمار للذات وللوضع. اثنين، كان عندي مجموعة طلبات اللي بتتعلق في الموقف من عبد الناصر، انه لازم يكون موقف سليم واخذ موقف ايجابي منه، الموقف من القومية العربية من الاحزاب من كل، يعني
3: صار يعني اعادة تصويب مسار تقريبا،
2: تصويب يعني برنامج كامل الحقيقة بلاي. هلا انا ليش لما كنت صامد، يعني انا كنت ما كنت مقرر اني حياتي السياسية، وفعلا ما كان السجن بالنسبة لي ثقل بمعنى انه لازم اخرج باي ثمن،
3: ما كان حالي ضاغطي عليك.
2: هلا في ضغط صار علي في الفتره
3: يعني
2: الاخيره،
3: خلافك مع الحزب مرات الواحد لما يكون يعني منتمي لجماعه ودخل السجن على هذه التهمه وهذا الانتماء هو اختار خيره،
2: إيه
3: لكن انت يعني حدث نوع من يعني التراجع في ارتباطك بالحزب، بالتالي يمكن نفسيا ما حدث نوع من التاثير عليك انك حسيت بالتعب، إيه
2: بس ولكن انا كنت لم اصفي الحساب معهم في السجن، لانه اصلا لا يجوز تصفيه الحساب معهم في السجن لانهم لا يمثلون الحزب.
3: نعم. يمثلون قياده الحزب في السجن،
2: في قياده حزب، قياده الحزب في السجن ليست قياده الحزب.
3: نعم.
2: لانه اصلا بحسب النظام كان في الحزب الشيوعي انه القائد اذا انسجن بطل هو القائد خلص، القياده في الخارج دائما.
3: نعم.
2: خارج السجن،
3: لانه داخل السجن قد يكون عرضه لضغوط
2: لكل الاشكال، ولا وكمان لا يستطيع ان يحيط بكل القضايا
3: ولا
2: محشور. نعم. في الوضع وما عنده معلومات ما بحق له، فانا كنت كل هذا موفره للمرحله القادمه لما اخرج من السجن، اني اطرع على الحزب مشروع جديد، برنامج جديد، قبل فيه قبل ما قبل يعني خلص بصير. نعم. بصير حساب اخر.
3: نعم.
2: ولذلك لما قال لي انا
3: فايق وراد،
2: فايق وراد اذا اخي بدك تخرج يعني انت المشكله اخرج،
3: او اذا اعتقد انه هذه المواقف انت عم تعملها عشان تجد مبرر لنفسك للخروج.
2: طبعا هو ايش طبيعي يفكر انه كل هالاندكش يعني ما عادش له ثقه بحدا وبدق في الاتحاد السوفيتي، يعني منطقي هو.
3: نعم.
2: مع نفسه يعني مش هذا. قلت له شوف، بينه وبينه انت ستخرج قبلي من السجن. قال اوف. قلت له هيك
3: انت ليش خطرت هاي العباره بالذات بذهنك؟
2: لانه انا استفزني طبعا انه اخرج، يعني هو صار يسيء الظن في انه ظن انه كل شيء انا عم بعمله هذا عباره عن تغطيه للخروج.
3: فانت افهمته انك انت ستبقى حتى بعد ان يخرج؟
2: قلت له افهمته انه انا صامد صمود الجبالي بن عامل قصيدة عليها يعني بالمناسبة.
3: بهالجي بعدين على تجربتك الشعرية
2: بهالمعنى شايف كيف. فلما أجينا للإفراج أجينا إحنا إفراج عام يعني لكل المساجين، وكان وقتها تبييض السجون، كانت المناسبة أنه تغير ولي العهد من الأمير محمد للأمير حسن.
3: الأمير حسن بال65
2: بال65 فعملوا تبييض للسجون فأجوا يخرجونا. هلأ جمعونا في سجن عمان مشان الإفراج، فبدأ ينادوا على أسماءنا. لأنا اسمي بطلع اسمي قبل فايق وراد، هو بالواو براد بالواو آخر إشي بالأبجدية. فنادوا علي تخبيت لا رديت أطلع صبر، يعني كان يعني مفروض فيه يذكر فيه نقص هذا إنه كان فيه نوع من
3: تحدي
2: يعني يمكن لو هلأ بعملاش يعني إنه كثير شوي. فتخبيت فنادوا علي مرة مرتين ثلاثة ما فيش، قالوا اللي وراء بدهم يخلصونا يطلعونا. فقالوا فايق وراد، لما طلعوا ما ينتهيت أنا قلت لهم أنا فلان، قالوا لي اطلع يلا خلص اطلع. فخليه هو طالع، قلت له شوف كيف طلعت قدامي هلا هذه يمكن أنا آسف عليها، بس إنه ما كانش لازم كأنه يعني
3: ربما عندما يوضع الإنسان في موقع التشكيك تكون ردة فعله قاسية
2: يعني على كل حدك لا طيب. أعذار بس لو بتمر علي هلا ما بعملهاش، بس على كل حال يعني عملتها في هذه القضية.
3: طيب يعني أنت بعد الخروج من السجن حدثت يعني واقعة أنا أريد أن أسألك عنها قبل أن ننتقل للموضوع مرحلتنا بعد السجن، اللي هي خطاب عبد الناصر الشهير وبدء الحديث عن تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية.
2: لكنت مشكل المنظمة
3: يعني لا أنتوا أثناء وجودكم في السجن، أقصد أثناء وجودكم في السجن حدثت هذه المسألة، كيف تلقيت هذا الأمر؟ يعني هل شعرت أنه هذا جزء من معادلة المساومة وحركة التحرر؟ ما الذي كان يريد عبد الناصر بالضبط من هذه الخطوة؟
2: والله للصدق أنا بهذه المرحلة ما كنت ميال لأنقد عبد الناصر، صرت يعني ما
3: تستقبل قراراته بنوع من التسليم كمان؟
2: مش تسليم ولكن بنوع من الراحة. وبعدين تشكيل المنظمة كان فيه معارضة للأمريكان والصهيونية والكذا، بس الحقيقة فيما بعد كان واضح بالنسبة لي أنه كان هروب من المواجهة مع الكيان الصهيوني في موضوع تحويل الروافد. هلأ هم أخذوا قرار بتحويل الروافد نهر الأردن، فالكيان الصهيوني قرر يضرب إذا بدهم يحولوا الروافد، فما العمل؟ فأخرجوا
3: لهم
2: موضوع الفلسطيني. كان بالسابق حاول يلعب فيها عبد الكريم قاسم،
3: نعم، لما انطرح مشروع الكيان الفلسطيني،
2: الكيان الفلسطيني والكذا هذه. بس أنا الحقيقة ما كانت بالنسبة لي قضية رئيسية، كنت أعتبرها قضية ثانوية، يعني تشكيل المنظمة.
3: نعم
2: تشكيل المنظمة ما كنت شايفها، لأنه كانت واضحة أنه في استعراض وقرار الدول العربية والآخرة يعني.
3: طيب أنا رصدت واحد للنقطة لأنه سنبني عليها لاحقا، في عندي نقطة ثانية تتصل بمسألة، أنت كنت تنتقد سياسة الحزب بمعنى السلوك السياسي للحزب، لكن هل تسرب أيضا نوع من النقد النظري بمعنى بنية النظرية التي يستند إليها الحزب، أم أنه هذا كان حدث في مرحلة لاحقة؟
2: يعني أنا مثلا من الأشياء اللي الحزب يعني صار في وضع تشكيك فيه كبير، لما صرت تقرأ أنت ماذا يقول السوفيت في الصينيين والصينيين في السوفيت، يعني
3: وهم أصحاب نظرية واحدة مفترض
2: أو ينتمون إلى نظرية واحدة، بدأت الأمور تهتز. يعني ما عادت المشكلة أنه النظرية بتصب رأسا بالفكر السليم وبتصب رأسا في البرنامج الصحيح ولا بتصب رأسا في الممارسة الصحيحة. يعني لو أخذت الطرفين شو بيحكوا، أنا كنت في ذلك الوقت غير منحاز لأي من الطرفين،
3: لم
2: يعني
3: تكن مويا ولا لينينيا،
2: لأنه يعني كنت مع الاستقلال.
3: نعم.
2: الحقيقة كنت قصة ما يكونش في مركز يقود ويوجه، أنا كنت هذه مقتنع فيها ولحد الآن. في كل القضايا أنا مش مع وجود مركز يحكم ويقود ويوجه ويعتبروه هو دائما على صواب، هذا مشكلة عندي بالنسبة لا. لأنه التجربة الصينية والتجربة الروسية فيها خلل من هذه الناحية. يعني كل بلد كل أمة إلها قيادتها وإلى وضعها.
3: بس أنت أشرت أنك أنت كنت تدرس النظرية الماركسية في السجن، بس مع ذلك ذكرت أنه يعني حتى أنت لما كنت بتعطي دروس في الديالكتيك كانت تطرأ في ذهنك بعض الأسئلة.
2: يعني مثلا اللي طرأ في ذهني سؤال اللي هو هل مشكلة التناقض مش ممكن ينوجد نقيضين يجمع الإنسان بيناتهم ويأخذ موقف مزدوج؟ هل هذا فيه له تطبيق بس ما كان مرتفع لمستوى لنقد الديالكتيك. هذا أجى في مرحلة لاحقة.
3: يعني أسئلة حول الديالكتيك كانت مش أسئلة في صلب الديالكتيك.
2: كنت أشوف فيها ثغرات، يعني كنت أشوف بعض الثغرات، مثلا لما بتيجي بتقول إنه البيضة تغيير الكم إلى الكيف، إنه بصير تراكم كمي بيؤدي إلى الكيف، الكيف بيكون مستوى أرقى. طيب في حالات كثيرة بتفسد البيضة، مش بالضرورة يصير تغير كم،
3: عملية التحول بشكل مختلف
2: معاكس ممكن تتفجر على بعضها. يعني في إذا بتمثلها على أمثلة كثيرة. وكانت مرات أسئلة تطلع من الشباب عفوية ومثير للنقاش.
3: هذا حقيقة موضوع سؤالي التالي،
2: لأنه هو تبسيط، لأنه مشكلة النظرية الديالكتيكية بوليتزر بسطها كتير وسليم بسطها أكتر. عارف كيف
3: هذا الحاجة للتبسيط ربما كانت لمخاطبة الناس اللي كنت تنسبوهم وهم لم يكونوا يعني كلهم ذوي سوية ثقافية تستوعب هذه المعادلة.
2: بس فيها ثغرات هي نفسها
3: موضوع الثغرات
2: قابل للتبسيط،
3: يعني قابل للتبسيط. لكن حقيقة كيف كان، وأنا يعني قرأت أو سمعت عن نكات كثيرة كانت تحدث مع بعض أعضاء الحزب الذين كانوا فلاحين أو عمال بسطاء أو كذا، فكانت النسبة الموضوع لهم يشبه مسألة القبيلة، زي هاي شيوعي ابن شيوعي مثلا. يعني هؤلاء الناس كيف كنتم تخاطبونهم بهذا القدر من يعني الأداء النظري الذي يحمل شيئا من التعقيد؟
2: أولا الحزب لم يكن يتعاطى مع النظرية، ولم تكن النظرية في صلب تثقيف عضو الحزب. يعني من ناحية عامة هو ماركس لينيني، لكن من ناحية عملية كل قيادة الحزب اللي كانت في الخارج ما كانت تهتم بالنظرية. حتى في السجن كان اهتمامها جزئي، اللي هي في فترة تقرأ فيه. اللي اهتم بالنظرية بشكل جدي هو فؤاد نصار بأثناء وجوده في السجن، ولكن طبعا فؤاد نصار كان وضعه محدود، يعني الكتب اللي طلع عليها يعني الوضع بعرفش لا في المرحلة اللاحقة كيف أصبح. ولكن الحزب ما كان يهتم بالجوانب النظرية غير عن الحزب الشيوعي اللبناني أو الحزب الشيوعي السوري، غير عن الحزب الشيوعي الفرنسي مثلا. مثلا الحزب الشيوعي الفرنسي كله تنظير في تطوير للنظرية وفي دخول في نقاشات. هلا صار عليهم مآخذ كثيرة الفرنسيين، وحتى لدرجة خالد بكداش أصدر في فترة تعليمات أنه يتوقف الحزب الشيوعي اللبناني والسوري عن تلقي أو قراءة التنظير الفرنسي مثل هنري لوفافر وجارودي وهذاك الوقت، وأنه يهتموا فقط بالتنظير السوفيتي.
3: نعم.
2: وبالنظريات السوفيتية،
3: بالتالي صار أقرب للسياسة منه للجانب النظري.
2: كان كله سياسي.
3: يعني في لقاء صار لك مع خالد بكداش يعني وترك تأثير في
2: هو خالد بكداش أنا التقيت معه في 54 بالصدفة. يعني نعم. أنا ما كنتش لي وضع في الحزب، كنت عضو متواضع جدا، كنت جئت إلى دمشق للتفرج يعني على المعرض، معرض دمشق،
3: معرض دمشق الدولي.
2: وبهذه الفترة كان خالد بكداش ناجحان في
3: الانتخابات.
2: في الانتخابات التقيت في أخ كان يأتي إلى القدس بالعمل السري الشيوعي اسمه خلدون عبد الحق من نابلس. هو فالتقينا بالصدفة بالمعرض فسلمنا على بعض وإلى آخره. قال لي الآن يعني كملت. بقول له ماذا؟ قال ما رأيك نذهب باسم الحزب لنبارك
3: لخالد بكداش
2: فوزه. قلت له تمام. فذهبنا التقينا في غرفة الانتظار مع محمود العالم،
3: محمود أمين العالم.
2: محمود أمين العالم كان جاي من مصر، وأظن مع رضوان الشهال وفرج الله الحلو وأغتيم مدويان
3: قيادات شيوعية كبيرة يعني
2: لبنانية. ودخلنا عند خالد بكداش. أنا يعني زي ما قلت لك كنت متواضع جدا يعني شو شاب صغير وبعدين مكان في الحزب بس اتخذت حتى يكون في من الأردن وحزيات. فخالد بكداش روى عن ماو تسي تونغ عن قصة ماو تسي تونغ تعلق بال بعلاقة الحزب بعبد الكريم الخطابي الحزب الشيوعي المغربي. سائل كان علي يعطى
3: سائل عبد الكريم الخطابي اللي قائد ثورة الريف في المغرب
2: انه شو هذه الثورة ايش معلوماتك عنها. فذاك كان معلوماته متواضعة ما مهتم فيها باعتبار انه عبد الكريم الخطابي رجل دين عالم وقام بثورة وإلى آخره. فموتتون قال له أنا جزء كبير أو جزء لا بأس فيه من لفت نظري لحرب العصابات وحرب الغوار من عبد الكريم الخطابي. قرأت ريبورتاج صحفي فرنسي عنه وكيف تكتيكه كان في إدارة الصراع فأوحى لي الكثير. فكيف أنه موتتون يهتم بعبد الكريم الخطابي وإحنا مش مهتمين بتراثنا. النقطة الثانية الرواية لا أذكر أنه خالد بكداش رواها أو رواية على لسانه فيما بعد ناسي الحقيقة أنه سألوا ماو تسي تونغ خالد بكداش قال له أنتم شعب مسلم عندكم؟ قال له نعم. قال له أنتم كيف تتعاملوا مع الإسلام؟ فقال خالد بكداش نحن لا يعني لا ليس لنا موقف لا سلبي ولا إيجابي. يهمنا السياسي يهمنا النظري الإسلام لم يتعرض له لا بالهجوم ولا بالنقد. فسأله قال إذا كان في قرية الشباب بيروحوا بيصلوا بيروحوا بيصلوا؟ قال له نعم. قال له إذا كان في شيوعي هل يذهب معهم إلى الصلاة؟ قال لا هو ينتظرهم أو يعني لا يذهب. فروي أنه ماو تسي تونغ قالوا لا كان يجب أن يذهب حتى يكون جزء من المجموع. هذه قضية يعني أثرت في ذهني
3: حقيقة. دول حدثتين حيكون لهم تأثير كبير.
2: نقطة ثالثة حكاها لمحمود العالم
3: خالد بكداش رواها للعالم
2: بالعالم. قال له كيف حزب شيوعي بيكون قائده يهودي اسمه كورييل أو إلى آخره
3: عن حزب الشيوعي المصري
2: قال له كيف ابن الصعيد بده ينتخب الرفيق كورييل؟ يعني شغلي مش يعني غير عملية غير واقعية. لازم تتخلصوا من هالقضية. تخلوا عضو ماشي الحال أما يكون رأسكم وكن
3: أمين عام
2: منها. هذه طبعا أنا يعني لعبة دور معي فيما بعد والحقيقة طبقتها كمان على المسيحية يعني.
3: طيب أنا حاجي هذا الموضوع ربما هو سيكون محور حديث إلنا في الحلقات اللاحقة. لكن أنت أفرج عنك عدت إلى القدس.
2: عدت إلى القدس بال65
3: يعني الآن أنت رجعت من فترة سجن طويلة مع تحولات كثيرة نضج وتفكير وبدأت تأخذ مدايات في الجانب النقدي وحتى في رؤيتك للعمل السياسي والحزبي. كيف تبدت لك القدس من جديد في ال65؟
2: طبعا القدس لم تكن القدس التي أحلم بها.
3: وجدت شيء مختلف.
2: يعني الشجرة اللي كنت أفكر فيها بالسجن كنت أمر عنها وأنا في أيام العادية لم تعد الشجرة اللي وجدتها. يعني أنا عشت مع شجرة تركتها بال57 الآن صار في تغييرات. الصبايا والشباب اللي كنت أنا أنظر إليهم بهذاك الوقت إنه عنوان الجمال وعنوان هذا وبقلوا عايشين في ذهني بهذه الصورة لما كنت أستعيد ذكريات الماضي كلها في الوحدة وفي الزنزاني فأنت تستعيد كل هذا. فخرجت إنه هذه مدينتي ليست مدينتي.
3: لم تتعرف إليها مجددا.
2: هي مش مدينتي اللي أنا أحلم بها واللي أنا كنت أفكر بها ولا هي مدينتي اللي أنا يعني حابب أرجع أشوفها. هلا بقيت القدس قدس بس صرت بدك تعيش مع عالم جديد كان يعني الشوارع بتتغير الناس. هلا مثلا اذا ما احكي لك على الفتيات مثلا كنت اشوفهم انا الجمال وشي شفتها كم واحده منهم حامل أولاد صغار ونصحاني ومتللة وشكلها. طب هذه مش
3: تغير المشهد،
2: تغير المشهد. ولا أخوي لما تركته أنا كنت أحمله على ظهري وألعبه،
3: لقيته هلا شاب،
2: أجا وضع إيده بإيدي، كان إيدي يلعب رياضة أبو خالد جورج.
3: نعم.
2: غير يعني مسكته يعني كأنه هزني هز، يعني ما عاد هذا الطفل اللي أنا. نفس الشيء شقيقتي يعني اللي تركتهم، يعني واحدة منهم كانت كبيرة شوي اللي هي إم إبراهيم سميرة، والأختي الثانية رحمها الله، الأختي الثانية نهلة، صاروا صبايا وناضجين وكذا. فأنا تركتهم من الصغار، يعني هذا التمييز.
3: حسيت إنه صار تغيير،
2: وهذا بالعمر بين 10 سنين و 18، دي فرقية كبيرة. نعم. بالأطفال. نعم. الكذا يعني أمي وأبوي اللي ما كانوش متغيرين على سبيل المثال، بجوز بيتنا ما كانش متغير.
3: بدي سؤال بسرعة تجاوبني عليه، كان غاضب منك والدك بعد هاي يعني بعد أن أنه يعني عانى من خلال غيابك هاي السنوات، كان غاضب؟
2: لا ما كان، ما أشعر في غضب، بالعكس كان يعني ينظر لي بوله باستمرار، ولكن كان في حزن شديد في قلبه وقهر، والقهر كان يعني في الكلام يقول لي انت هيك سببت وانت عملت، ولكن انا كنت متاكد انه مقهور من طريقه المعامله، وانه كل معامله غير عادله وفي ظلم.
3: كانت تثيره
2: كان الظلم يثيره جدا ومخالفه القانون.
3: احنا من القدس سوف تكون انطلاقه اخرى، لكن هذه الانطلاقه سوف نتكلم عنها في الحلقه القادمه بمشيئه الله، حتى نلتقي مع حلقه جديده من كل الحكايه مع المفكر العربي الفلسطيني الاستاذ منير شفيق. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقبلا يا أكرم الأكرمين. خيثمة ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة. نحن نتكلم في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من الدراسة في سيرهم أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. الصالحون يا أيها الإخوة قالوا: الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. يعني أنا كيف بدي أتقرب إلى الله؟ أحيانا واحدنا يتصور قالبا معينا، أنه أخي أنا بدي صير شيخ أخطب عشان أتقرب إلى الله. هذا باب. أحيانا بيقول أنا بدي صير شيخ أفتي الناس أتقرب بهذا إلى الله، هذا باب إن صحت النية. لكن أحيانا أنت تتقرب إلى الله عز وجل ببرك لوالديك إن صحت النية. أحيانا يكون باب وصولك إلى الله عز وجل خدمة أولادك إن صحت النية. أحيانا يكون باب وصولك إلى الله كفك عن الحرام إن صحت النية. أحيانا يكون باب وصولك إلى الله العمل الذي تعمله في محلك في قضاء حاجات الخلق إن صحت النية. الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. فنحن نقرأ في تراجم هؤلاء الأولياء مشان تشوفوا كيف كل منهم طرق بابا، فلعل بابا من هذه الأبواب يكون مفتوحا لك، فإذا فتح فالزمه. والآن ستسمعون خيثمة ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة. سبق في الدرس الماضي هو من التابعين، يعني الجيل الذي بعد جيل الصحابة. قال: ورث خيثمة ابن عبد الرحمن 200,000 درهم فأنفقها على القراء والفقهاء. يعني الله ألقى في قلبه أن يتقرب إلى الله ببر حفاظ القرآن الكريم وعلماء القرآن الكريم وحفاظ الفقه وفقهاء الفقه والذين يوصلون الخير إلى الناس. وأنفق

أحيانا أنت بتدعو دعاء اليوم الله بيستجيب لك، لعله يكون هذا اليوم هو يوم الإجابة لك. فورا فورا بعد ما تنشغل بالشيء اطلب من الله عز وجل معالي الأمور، اطلب منه الجنة. وهذا أمر يا أخواننا في سائر فنون الوصول إلى الله. أحيانا في آخر ناتنا يفتح الله تعالى عليه في السجود، فإذا فتح الله عليك في السجود فهذا باب رزق لا تغلقه، إلزمه. يعني أنا أعرف بعض الإخوة من له سجدات طويلات، يعني موضوع أن ينام في صلاته أو في سجوده هذا كثير كثير، يعني يكاد ما يمر به يومين ثلاثة إلا وهو ساجد، يسجد الساعتين والثلاثة والأربعة. فتح رزق. أحيانا الله عز وجل يفتح عليك في الدعاء، يعني أنت بتصلي فرض الظهر وناوي ترجع على المحل تبعك، بس بعد ما تصلي فرض الظهر ترفع إيدك، أنت ناوي هيك بس تقول اللهم اغفر لي، اللهم سامحني، اللهم ارزقني، وبدك تروح المحل، ترفع إيديك بتحس فتح الباب. من فتح له باب رزقا فليلزمه بلا محل بلا عود إلزم، يعني هذا باب وفتح. تجد نفسك ممكن تجلس ساعة تدعو، أنت في أيام أخر يمكن خمس دقائق ما بيكمل دعاءك، هذا باب فتح الآن لك. أحيانا الأخ بيننا يفتح عليه في باب النفقة، في ناس سبحان الله بتشعر عنده سخاء عجيب، بحب الإنفاق على الناس، بحب الإنفاق على الآخرين. والله مرة قلت لكم جاءني أخ منكم يعني قال لي يا أستاذ أنا يعني كل منى عيني ومنى حياتي وأملي إنه الله عز وجل يجبر كسر عباد على يدي. قال لي أستاذ أنا كثير بحب، والله عم بيحاكيني مثل يعني كالغريق المتغوف. قال لي أرجوك إذا بتعرف أحد يعني مكسور وبتعرف إنه أنا قدرتي بقدر أجبره، شان الله داخل عليك بس دلني. الله أكبر. تشعر بأنه هو عم بحكيك متلهف يجبر كثيرا. فتح هذا عطاء. في واحد ما يعني قدرته على العطاء قليلة. هلأ في أخ بيناتكم يا شباب يفتح عليه في الصيام. أنا بعرف بعض الأخوة يحضر معنا عنده صيام اثنين وخميس أبدا ما يعني ما ما ما ما, ما يسأل عنها. في أخ طبيب بيننا عنده يعني صيام يوم أي يوم لا، يوم أي يوم لا، خلص فتح هذا عطاء رزق. في أخوة يفتح عليهم في صلاة الفجر، في أخوة يفتح عليهم في صلاة قيام الليل، في أخ أو أخت يفتح عليه أو عليها ببر الوالدين، في أخ يفتح عليه ببر الأولاد، في أخ يفتح عليه بالنفقة على المساكين. المهم كل واحد بيناتنا هذا فتح. إذا الله فتح لك باب إلزمه وبادر إليه، وما بتدري متى يغلق دونك. لا تقول إيه الله بعدين، ببقى بصوم ببقى بصلي. مرات واحدنا يتقلق في ليله على فراشه ما عم يجي نوم. يا رجل الصالحون يتمنون أن يستيقظوا. أنت إذا عم تتقلب على فراشك كأن الله يريدك، قوم باب رزق هذا الله يريدك. أخ يفتح عليه في العلم، أخ يفتح عليه في تعليم الناس، أخ يفتح عليه في الكلمة الطيبة. مهم كل واحد بيناتنا فتح له باب فليلزمه وليخلص النية لله عز وجل، لعله يكون هذا الباب هو باب قربك ودخولك على الله عز وجل. ما بتدري يعني استكثر من الأعمال الخيرات أفقيا وشاقوليا. يعني حدا يقول أخي أنا بصوم، ما لا أصوم وصلي وتصدق وحضار مجالس علم وبر المساكين وبر والدك والدتك وبر أولادك وبر زوجتك وساعد جوارك، هذا امتداد أفقي للصالحات. وبعدين في امتداد شاقولي، إذا أنت مفتوح لك في الصوم صوم كل يوم يا أخي، صوم يوم أي يوم لا. إذا مفتوح لك بالصدقات تصدق كثيرا، هذا امتداد شاقولي. ما بتعرف أن واحدة من هذول ستكون باب دخولك على الله، ثم أن واحدة ستكون باب قربك من حضرة الله عز وجل. ذكروا عن الإمام أبي حنيفة، أبو حنيفة صاحب المذهب الحنفي،

ثلث المسلمين الآن في العالم يتعبدون الله على مذهب الإمام أبو حنيفة. يعني إذا المسلمون الآن 1.5 مليار، 500 مليون إنسان يتعبدون الله متقيدون بمذهب الإمام أبي حنيفة. الله أكبر. شهرة أبو حنيفة تاجر بالمناسبة، بس مع تجارتي تعلم وإخلاص وعبادة. واحد بيقول لك كيف لحق كل هدول؟ رزق رزق. هلأ مرات أنا وياكم نسمع والله في واحد ربح 200 مليون السنة الماضية بهذا 2014، بالله كيف لحقون؟ رزق يا أخي. شو فكر أنت؟ أنت عم تطلب من الله رزق، هذا يأتيه. واحد أخي ربح مليار، إيه ما بيلحق يعدون. لكن أنت شو بدك تشتغلي؟ الله الله إذا أعطى أدهش. فأنت اسأل الله. أبو حنيفة كيف صار تاجر وعالم وعابد ونص مليون بني آدم بعد 1400 سنة 1200 سنة يتعبدون الله بمذهبه؟ شلون؟ فتح. قال رؤيا أبو حنيفة في المنام، قيل يا إمام ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قالوا بما؟ قال كنت مرة أكتب بريشتي على قرطاسي، فكان ما عندهم هذا الحبر تبعنا والإقلام، عنده بودرة مثل سوداء مع ماء هيك بيلك هون وهون وبيكتب. قال فأردت أن أخذ حبري من الماء فرأيت بعوضة تشرب، وقفت على طرف الإناء تشرب، فانتظرت حتى انتهت. قال فغفر الله لي. الله أكبر. ونص مليون بني آدم متعبد الله على مذهبك، نص مليار. ما بتدري ما بتدري أنت أنو عمل صالح الله يفتح عليك به. طيب وباقي الأعمال تكون درجات إن شاء الله تعالى. واحد من قوات جيوش المسلمين رؤية بعد موته في المنام، قيل ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة. قالوا بما؟ قال اطلعت مرة من علين على جندي فأعجبني عددهم وعدتهم، فتمنيت لو أني كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنصره بهم، فاطلع الله على ما في نيتي فغفر لي وأدخلني الجنة. بس عن نية. شوفي هون، ذلك يا أخوان يا شباب استكثروا من الأعمال الصالحة بامتداد أفقي وامتداد شاقولي. قد ما بتقدر لو انقطع نفسك في العمل الصالح افعل. ونيال اللي بيناتنا يا شباب اللي يستغل حياته كلها في الأعمال الصالحة تقربا إلى الله عز وجل. وإذا طلبت شيئا فوجدته فاسأل الله الجنة فلعله يكون يومك الذي يستجاب فيه. قالوا عن خيثمة قال تقول الملائكة يا رب عبدك المؤمن تزوي عنه الدنيا وتعرضه للبلاء، فيقول للملائكة اكشفوا لهم عن ثوابه، فإذا رأوا ثوابه قالوا يا رب لا يضره ما أصابه في الدنيا. يا شباب إذا كنتم صالحين، إذا كنا مؤمنين، إذا كنا مشتغلين بالصالحات، مهما جاءتكم سهام هذه الدنيا ما تزعلوا. يعني هو الواحد بيتألم، الإنسان بيتألم بيتوجع، يعني يتفطر قلبه، بس ما في مشكلة إذا أنت كنت من أهل الصالحات. بكرة بس ينكشف لكم هيك نعيم الله عز وجل، ما عاد بضرك ولا شيء مما مررت به بهالحياة، وكلها 60-70 سنة وتمضي من هذه الدنيا. قال الملائكة تقول يا رب عبدك المؤمن تزوي عنه الدنيا وتعرضه للبلاء. لأنه في مرات يخطر لبال الواحد أنه يا أخي والله في ناس صالحين وخيرين، يا حرام يعني عم يتعرضوا لبلاء. الله أكبر. وفي ناس من 70 الكارات عايشين برغد العيش مو شايفين شيء، ليش هيك؟ فالملائكة قال تقول الملائكة يا رب عبدك المؤمن تزوي عنه الدنيا، تبعد عنه الدنيا وتعرضه للبلاء، فيقول للملائكة اكشفوا لهم عن ثوابه، فإذا رأوا ثوابه قالوا يا رب لا يضره ما أصابه في الدنيا. قال ويقولون عبدك الكافر تزوي عنه البلاء وتبسط له الدنيا، فيقول للملائكة اكشفوا لهم عن عقابه، فإذا رأوا عقابه قالوا يا رب لا ينفعه ما أصابه من الدنيا. عن محمد بن خالد الضبي قال لم نكن ندري كيف يقرأ خيثمة القرآن، هذا الذي نترجم له، حتى مرض فثقل، فجاءته امرأته فجلست بين يديه فبكت، فقال لها ما يبكيك؟ الموت لا بد منه.
فقالت له المرأة: الرجال بعدك علي حرام. فقال لها خيثمة: ما كل هذا أردت منك، إنما كنت أخاف رجلا واحدا، رجل فاسق يتناول الشراب، فكرهت أن يشرب في بيت الشراب بعد إذ القرآن يتلى فيه كل ثلاث. اكتشفوا قبل ما يموت أنه وقت ثلاث أيام بيختم ختمة. كيف؟ عم بيقول لزوجته قالت له: الرجال علي بعدك حرام. قال: ما هيك أنا أريد، بس أريد أن لا يأتي رجل فاسق يسكن في هذا البيت اللي كان كل ثلاث أيام تطلع ختمة منه إلى السماء. فتح. هلا في واحد معقول بالله معقول ثلاث ايام؟ لا لا أم بيقول في خطا. لا مو خطا اخي، مو خطا، هذا فتح، هذا رزق، رزق هذا ثلاث ايام. الحلاقين وقت عيد الفطر او عيد الاضحى مره في اخ حلاق قال لي 72 ساعه ما نمت. انا شلون 72؟ ما عرفت يعني، ما بتتصور معي. بس ما تأخذني اللي عم تجي 500 و100 و200 و300 و400، الزباين فايتة طالعة، بجوز آخر زباين بجوز ضرب له الراس. بس يا أخي عم تجي أموال ليش ينام؟ ضله فايت. بس أنا ما بتصور شنو 72 بتتلف أعصابه. بس زلمة 72 عم بيقول ما نام، عم يشتغل. ما قلت ثلاث أيام بيقرأ ختمة يا أخي، شو ما عنده شيء؟ رزق. هات في ناس يا رجل عنده القرآن الكريم ما شاء الله، يعني يجري على لسانه حدرا، يقرأه وهو ماشي وهو قاعد وهو مستلقٍ، يقرأ حافظ، يكرر ختمة وراء ختمة، ختمة وراء ختمة. قال عن سفيان عن رجل عن خيثمة أنه أوصى أن يدفن في مقبرة فقراء قومه، لأنه كان منعم وكان كما سمعتم ينفق على الفقراء. قال المصنف: أدرك خيثم علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعلي بن حاتم والنعمان بن بشير في جماعة من الصحابة، معناتها كان من التابعين. الذي يظهر أيها الإخوة أن باب ولاية عبد الرحمن أو خيثم بن عبد الرحمن إنما هو إنفاقه في سبيل الله، والأمر الثاني الإكثار من النوافل وعلى رأسها القرآن الكريم. هذه أبواب تزيدك قربا من الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وما يرافقه من خروق واحتلال لأجزاء من الجنوب، شرعت الولايات المتحدة الأمريكية في رعاية توقيع اتفاق إطاري بين بيروت وتل أبيب في واشنطن، يفتح الباب أمام ترتيبات أمنية جديدة تستهدف المقاومة وسلاحها. وفيما احتفى نتنياهو بالاتفاق واعتبره إنجازا كبيرا مؤكدا بقاء قوات الاحتلال في الجنوب، ارتفعت في لبنان أصوات شعبية وسياسية رافضة معتبرة أن أي اتفاق مع الاحتلال يفتقد الشرعية ويمنح العدو غطاء لتكريس احتلاله ويشكل تنازلا مجانيا للعدو، وأن أي محاولة لفرض نتائجه بالقوة ستقود إلى مخاطر داخلية جسيمة. أما إقليميا مشاهدينا، فتواصل التصعيد مع اعتداء أمريكي جديد على إيران التي ردت باستهداف مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة، مؤكدة أن أي عدوان جديد سيواجه برد أشد وأوسع، معتبرة أن العدوان الأمريكي على الساحل الجنوبي لإيران والاعتداء على لبنان يشكلان انتهاكا للبند الأول من مذكرة التفاهم. مزيد من التفاصيل لمشاهدينا الكرام للاطلاع عليها أكثر تحديدا حول تطورات الأوضاع في جنوب لبنان مع الزميلة سالي أبو مرعي، تنضم إلينا من هناك. مرحبا بك سالي. إذا ماذا في جعبتك من تفاصيل إضافية حول تطورات الأوضاع الميدانية في الجنوب اللبناني؟
1: بالفعل خروقات إسرائيلية مستمرة من قبل الاحتلال في جنوبي لبنان، ولا سيما أنه منذ بعض الوقت كان قد ألقى قنبلة صوتية على محيط بلدة كفر تبنيت في قطاع النبطي، إضافة إلى التحليق المستمر للمسيرات هنا في قضاء سور ومدينة سور وأيضا قضاء النبطي على علو منخفض. إضافة إلى ذلك كنا قد تمكنا من الذهاب في الجولة التفقدية الميدانية مع وزير المالية اللبنانية ياسين جابر، إضافة إلى رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر وعدد من النواب الذين يمثلوا الثنائي الوطني هنا والذين يمثلون أيضا والمنتخبون من الشعب هنا في جنوب لبنان. وكنا قد تحدثنا معهم فيما يخص موضوع الاتفاق أو اتفاق الإطار الذي تم بين لبنان والاحتلال يوم أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن، وكان الموقف واضح جدا من قبل هؤلاء النواب أنهم ما زالوا يرفضون رفضا قاطعا كل المفاوضات المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، وأنهم كل ما يطالبون فيه هو واضح: الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، عودة الأسرى وعودة النازحين بشكل كامل إلى كل البلدات المحتلة، وبطبيعة الحال بعد ذلك يكون الاتفاق الداخلي هو أول البنود في أي محادثات يجب أن تحدث، وخصوصا فيما يتعلق بموضوع حزب الله أو السلاح. هذه من نقطة ما كنا نتحدث فيه مع النواب الذين يمثلون الثنائي الوطني، وهذه ما أيضا تحدثنا به عن موضوع الخروقات من الجانب الإسرائيلي. أما فيما خص موضوع المساعدات والخدمات الاجتماعية الذي أتى من أجلها الوزير وزير المالية هنا إلى مدينة سور، وسوف أيضا يقوم بزيارة قضاء النبطية ولا سيما مدينة النبطية بعد ساعة تقريبا، قالوا في هذا الاجتماع أنهم يستعدون لوضع الخطط اللازمة لإعادة الخطط الخدماتية والاجتماعية على الطريق الصحيح، ولا سيما الخدمات الحياتية الرئيسية كالمياه والكهرباء والأمور التي تلزم وتستلزم أيضا مساعدة النازحين في العودة الآمنة إلى المناطق الآمنة هنا في جنوب لبنان ولا سيما قضاء سور.
0: شكرا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل. نحن سنبقى على متابعة مستمرة معك سالي أبو مرعي، مراسلة المدينة، كنت معنا من جنوب لبنان. ونستكمل سياق هذه التغطية مشاهدينا ومن واشنطن، حيث رعى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو توقيع اتفاق إطاري ضمن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. روبيو اعتبر الاتفاق بداية البداية، وأنه لا يزال هناك عمل طويل أمام الجانبين، وأن الاتفاق يوفر إطارا واضحا ومنظما لما وصفه بنزع سلاح حزب الله وتحييد بناه التحتية. ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الاتفاق يتضمن أيضا تشكيل مجموعة عمل عسكرية ثلاثية برعاية الولايات المتحدة للمساعدة في تنفيذ الاتفاق. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن بنود اتفاق الإطار الثلاثي الموقع في واشنطن. وبحسب البيان تؤكد الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية حق كل دولة في العيش بسلام ورغبتهما المشتركة في العيش بأمان والعزم على إنهاء الصراع بشكل نهائي. تلتزم الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية بعملية متبادلة ومتسلسلة بموجبها سيعيد الجيش اللبناني سيادته الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية ريثما يتم التحقق من نزع سلاح ما وصفه البيان بالجماعات المسلحة غير الحكومية ومن تفكيك البنية التحتية المرتبطة بها. يتولى الجيش اللبناني تدريجيا المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في مناطق تجريبية والتي ستكون بمثابة آلية لإعادة انتشار الجيش اللبناني أو الجيش الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني على مراحل وبشكل موثق. تؤكد حكومة لبنان أن قواتها الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان ودفاعه وأن استعادة الأمن في جنوب لبنان هو من خلال نشر الجيش اللبناني والعودة الآمنة لسكانه المدنيين. وبحسب البيان ستحشد الولايات المتحدة شركائها الدوليين لدعم حكومة لبنان بشكل فعال في إعادة بناء البلاد وإصلاح البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد وخلق فرص الازدهار. يلتزم لبنان والولايات المتحدة بمنع تدفق الأموال إلى أي كيان أو منظمة أو فرد مرتبط بجماعات مسلحة غير حكومية. عند توقيع هذا الإطار سيعمل على تشكيل فرق عمل لصياغة اتفاقية شاملة وكاملة للسلام والأمن. في هذه الساعة من التغطية مشاهدينا الكرام نرحب من جنيف بمحلل الميادين للشؤون الأوروبية والدولية موسى عاصي ومن بغداد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري. مرحبا بكما وأبدأ معك موسى عاصي، ما الذي جناه وكسبه لبنان من توقيع هذا الاتفاق أو هذا الإطار الاتفاقي وذلك بالاستناد إلى ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية عن بنود هذا الاتفاق؟
2: تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. ما جناه لبنان هو إطالة أمد الاحتلال لجنوب لبنان استنادا إلى هذا الاتفاق الذي يمنح إسرائيل السلطة الكاملة في المناطق التي يتحدث عنها جنوب الليطانية أو ما يسمى بالخط الأصفر. لا يوجد في هذا الاتفاق أي إشارة لانسحاب إسرائيل من هذه المناطق إلا بعد تطبيق شروط واضحة ومحددة، كالشرط الذي يقول بأنه يجب نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها التحتية المرتبطة بها، بمعنى أنه يجب ليس فقط نزع السلاح من المقاومة إنما تفكيك البنية التحتية لهذه المقاومة من مؤسسات اجتماعية وتربوية وغير ذلك، بمعنى أن هذا الأمر يستحيل تطبيقه في الفترة التي نتحدث عنها أي أشهر أو ربما سنوات، وبالتالي يمنح إسرائيل البقاء في هذه المنطقة لسنوات طويلة. ردة الفعل الأولى التي سمعناها من المقاومة أمس أو من النائب حسن فضل الله بأن هذا الاتفاق غير مرحب به ومرفوض تماما، ما يعني ان الحزب وهذا امر طبيعي جدا لن يقوم بتطبيق ما ورد في هذه الاتفاقيه، وهذا يمنح الاسرائيلي سلطه كامله واحتلال دائم لهذه المناطق. هذا الاتفاق الذي حصل بالامس يقطع الطريق على تفاهمات كانت قد تمت بالفعل هنا في سويسرا بين الجانبين الامريكي والايراني، والتفاهمات التي حصلت في بورغنشتاك تفيد فعلا بوقف الحرب بدايه وتمهيدا للانسحاب الاسرائيلي، وحددت فتره زمنيه 60 يوما هي الفتره التي تجري فيها المفاوضات بين الجانبين الايراني والامريكي لتطبيق البنود الكامله، بنود ورقه التفاهم بين الطرفين، بنود ال14 لمذكره التفاهم، ومن بينها البند الأول الخاص بلبنان. إذن هذه الاتفاقية أتت لتزيل كل العوامل الخارجية، وهناك البند السادس الذي يتحدث بأن لا يوجد هناك أي طرف آخر يتحدث بالاتفاق مع إسرائيل يعني محل الدولة اللبنانية، وبالتالي قطعت الدولة اللبنانية أو السلطة اللبنانية قطعت الطريق على التفاهم الذي حصل في بورغنشتاك. نحن أمام حالة فريدة من نوعها، دولتان تتفاوضان ودولة تمنح الدولة الأخرى التي هي إسرائيل كل مفاتيح القرار وكل مفاتيح السلطة على هذه المنطقة، المنطقة الجنوبية، من دون أن يكون هناك أي يعني أي تقديم مقابل من هذه العطاءات. وبالتالي نحن عندما نتحدث عن منطقتين تجريبيتين، حتى هاتان المنطقتين ستكونان من ضمن المناطق التي لا تسيطر عليها إسرائيل في هذه المرحلة، إنما مناطق خارج عن سيطرتها. وهذا يعني بأننا أمام حالة فريدة من نوعها في الاتفاقيات الدولية التي تضع حدا للحروب والنزاعات.
0: طب سيد علي الجبوري، يعني هل فعلا باعتقادك بأنه ما حصل الآن هو قطع للطريق على التفاهمات التي تمت في سويسرا، بمعنى أن هذا الاتفاق الإطاري ينهي التفاهمات الأمريكية الإيرانية فيما يتعلق بالشأن اللبناني؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم للضيف الكريم مشاهديك البنادين الافاضل. يعني بالطبع يعني الواضح جدا هذا الاتفاق الهدف من عنده، فضلا عن يعني مقتضيات الاستراتيجيه المتعلقه بالكيان الصهيوني واهدافه، فهو محاوله لعمليه القطع مثل ما اوضحت حضرتك بالضبط نفس يعني التعبير، قطع الطريق امام ما يتم التوصل اليه في جنيف، وبالتالي هو يتقاطع مع نص وروح الاتفاق اللي او مسوده الاتفاق التي وقعت مذكره اتفاق بين الجمهوريه الاسلاميه والولايات المتحده الامريكيه. وهذا يدل بما لا يدع اي مجال للشك بان لا زال الكيان الصهيوني يؤثر بشكل واضح على الرئيس ترامب وعلى سياسته الخارجيه وعلى خياراته في هذا الجانب، على الرغم من ما قيل ويقال من ان هنالك ربما عوده باتجاه عملية فرض المصالح الأمريكية أو إعطاء المصالح الأمريكية أولوية على المصالح الإسرائيلية. هنالك محاولة لإنقاذ نتنياهو من الشرك الكبير اللي وقع به في الآونة الأخيرة، وهي من خلال هذه الاتفاق اللي يعطي يعني شرعية بين هلالين للقوات الصهيونية المحتلة للبقاء أطول ما يمكن البقاء فيها، فضلا عن يعني التحديد أو عفوا يعني التلويح بخيارات أخرى ربما أصعب من هذه الخيارات، ومنها استخدام قوات السورية أو ما إلى ذلك، وبالتالي إشعال المنطقة من جديد بحرب طائفية جديدة قد بالتأكيد مخرجاتها ستكون بصالح الكيان الصهيوني، وبالتأكيد هي ليست في صالح المنطقة على الإطلاق. نعم.
0: إذن طبعا بالحديث عن موضوع الدور الإسرائيلي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أن الاتفاق مع لبنان إنجاز كبير لإسرائيل وضربة لإيران التي تحاول فرض انسحابنا بالقوة من جنوب لبنان، وأن الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية لن ينفذ إلا بعد إزالة التهديد وفق تعبيره. وفي بيان مصور قال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان، معتبرا أن هذا إنجاز كبير وأكدا أنها ستبقى في الأراضي التي تحتلها طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله وفق بيانه. ونقل الإعلام الإسرائيلي عن مسؤولين أن الاتفاق يمنح حرية العمل العسكري داخل كامل منطقة ما يسمى الحزام الأمني لمواجهة أي تهديد وفق تعبيره. بالعودة إليك موسى عاصي، هل هذا يعني بأنه طالما بقي لدى حزب الله سلاح فإن الإسرائيلي لديه الشرعية للوجود في جنوب لبنان بغض النظر عن المدة الزمنية التي يمكن أن يستغرق هذا الأمر؟ وماذا أساسا لو لم يتم نزع السلاح ولم يستطع أي جهة أن تنزع سلاح حزب الله؟
2: نحن لا نتحدث في هذا الاتفاق فقط عن نزع السلاح، انما عن تفكيك البنية التحتية، وكما ذكرت قبل قليل البنية التحتية يعني تفكيك مؤسسات حزب الله التربوية الثقافية المالية والاجتماعية الموجودة والمنتشرة منذ سنوات طويلة في مناطق عديدة في لبنان. احمد اذا سمحت لي ساوجز، طبعا قمت بتلخيص هذا الاتفاق بعد قراءته بشكل متمعن، وساوجز سريعا البنود الاساسية او توضيح البنود الأساسية لهذا الاتفاق. إذن هذا الاتفاق من 14 بندا يتحدث أولا عن اعتبار المقاومة سببا للنزاع في البند الأول يقول أن المقاومة سببا للنزاع الموجود بين لبنان وإسرائيل. البند الثاني لن تنسحب إسرائيل إلا بعد نزع سلاح حزب الله والتفكيك بنيتها التحتية المرتبطة به، ما يعني كل المؤسسات والجمعيات التابعة للحزب. البند الثالث بعد التأكد من نزع سلاح الجماعات المسلحة كما يأتي في الاتفاق وتفكيك بنيتها التحتية في هذه المناطق أي مناطق جنوب لبنان، سيتمكن المدنيون اللبنانيون من العودة إلى هذه المناطق. الرابع لتحقيق نزع السلاح الكامل تطلب حكومة لبنان دعم الشركاء الدوليين ولا سيما العرب تحت قيادة المقاومة تحت قيادة الولايات المتحدة. في البند الخامس الطرف اللبناني يوافق على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد هجمات من بين مزدوجين هجمات وتهديدات وضد حتى نوايا حزب الله العدائية، يعني يمكن لإسرائيل أن تهاجم لبنان إذا اعتقدت أن لحزب الله نوايا هجومية على إسرائيل، ولن تتوقف إلا بعد نزع السلاح نهائيا وتفكيك حزب الله إلى جانب ترتيبات أمنية بين البلدين. في البند السادس يرفض أي دور لإيران في المطالبة بوقف الحرب أو بالانسحاب. وهنا نذكر بما قاله بنيامين نتنياهو ان ايران ارادت ان ننسحب بالقوه ونحن اتفقنا مع لبنان على منع ايران من التدخل. البند السابع تنسيق امني لبناني اسرائيلي لمراقبه ما يجري في جنوب لبنان. وفي البند الاخرى مساله في غايه الخطوره اعاده بناء لبنان، يعني بالتاكيد سيقوم لبنان بمجموعه اجراءات اعاده صياغه مناهج التعليميه. هذا طبعا يعني عندما نتحدث عن بناء اعاده بناء لبنان واعاده يعني التوجهات اللبنانية، هذا نذهب مباشرة إلى إعادة صياغة للمناهج التربوية والمناهج المدرسية لإزالة أي فكرة تتحدث عن العداء لإسرائيل. منع وأخيرا نتحدث عن وصول الأموال من خارج لبنان يسميها الاتفاق الجماعات المسلحة، بمعنى أن منع والتوضيح لهذه النقطة هي منع وصول الأموال من إيران لإعادة الأعمار في لبنان. إذن نحن أمام حالة فريدة كما ذكرت قبل قليل. المطلوب من لبنان حسب هذا الاتفاق الاستسلام وتسليم كل أوراقه إلى الكيان الإسرائيلي، وكما ذكرت لن يكون هناك أي مقابل حتى ولو تم نزع سلاح حزب الله، حتى ولو تم تفكيك البنية التحتية والمؤسسات التابعة لحزب الله، لأن إسرائيل يمكن أن تحاسب بحسب الاتفاق على النوايا.
4: موسى، فيما يتعلق للتأكيد أكثر في البند الرابع يتعلق بطلب الدولة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية دعما من الشركاء فيما يتعلق بموضوع نزع السلاح.
2: صحيح.
4: توضيح أكثر في البند الرابع بعد إذن.
2: صحيح. صحيح. هذا البند يتحدث بشكل واضح عن أن لم يمكن للحكومة اللبنانية أن تقوم بطلب مساعدة من الدول العربية ولكن تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنه يمكن أن نرى قوات عربية لا أعرف من أي دولة ولا أعرف أي دولة يمكن أن تدخل في هذه الخطة الخطيرة جدا، لأن عدم وجود اتفاق وعدم انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة هذا يعني بأن المقاومة مستمرة، وهذا أمر منطقي وطبيعي. وسمعنا خلال الساعات الماضية يعني ردات فعل تحديدا من النائب حسن فضل الله على قناة الميادين، يعني أن هذا عندما يرفض هذا الاتفاق يعني أن المقاومة مستمرة. فأي دولة عربية أو غير عربية سترسل جنود إلى لبنان، عدا قوات اليونيفيل طبعا سترسل جنود إلى لبنان للمساهمة في نزع سلاح المقاومة. هذا الأمر خطير جدا، لا أعتقد أن دولة عربية أو غير عربية ستوافق على هذا الأمر.
4: طب حول هذه البنود سد على الجبوري، ربما استمعت معنا للبنود التي تحدث بها الزميل موسى عاصم حول مدينة الشؤون الأوروبية والدولية، وواضح بأن بنود لا تتعلق فقط بالوضع الميداني على الأرض في الجنوب اللبناني، هي تتعلق بشكل وتكوين المكونات الأساسية داخل لبنان سياسيا وحتى على الصعيد المجتمعي أيضا.
3: نعم، حقيقة اللي يقرأ ويستمع لهذه البنود حقيقة يصل إلى قناعة، خصوصا إذا كان متخصص يصل إلى قناعة مفادها أن هذا الاتفاق هو يعني ترسيخ لبقاء القوات الصهيونية المحتلة لفترة طويلة جدا من خلال المعطيات التي جاء بها الاتفاق. عودة إلى البند الرابع اللي حضرتك استفهمت من عنده من الزميل قبل قليل، أنا أعتقد الإشارة واضحة، وأعتقد هنالك من وأنا وضحت قبل قليل، القوات السورية قوات الجولاني هي يعني المرشحة بشكل كبير جدا لأن تفي بمتطلبات هذا الشرط. وقد أشار الرئيس ترامب أكثر من مرة إلى ذلك وقال بأن نتنياهو لن يستطيع أن يفكك يعني البنية الأساسية لحزب الله ولا ينزع سلاحه. سنوكل هذه المهمة إلى الرئيس الشرع. وبالتالي أنا أعتقد هذه مهمة أو بند يساهم في عملية توريط المنطقة وإقحامها بإعادة إنتاج الحرب الطائفية جديدة قوامها يعني حرب بين السوريين واللبنانيين وتحديدا في منطقة الجنوب من خلال إدخال القوات السورية تحت هذا البند الذي يعد يعني من حيث المبدأ هو فيه شرعية خصوصا أنه موقع من قبل الحكومة اللبنانية والكيان الصهيوني وبإشراف الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا تكمن الخطورة على مستقبل لبنان وليس فقط مستقبل يعني الحزب وبنيته الأساسية. نعم.
4: ولكن السيد علي الجبور ايضا من الواضح بان نتنياهو يعني استبق كل الحديث وقال بان هذا الاتفاق هو انجاز بالاساس لاسرائيل وهو يحقق الكثير من الاهداف التي تريدها اسرائيل. هل تصريحات نتنياهو باعتقادك تاتي في سياق التسويق الداخلي امام المجتمع الاسرائيلي ام انه فعلا الاتفاق يعطي اسرائيل هذه الامتيازات؟
3: يعني في الوقت اللي يعني تقرأ هذه التصريحات على أنها تطبيقا أو إعمالا للاستراتيجية الصهيونية التي كانت تمني النفس منذ فترة طويلة إلى الوصول إلى ما يسمى بالخط الأصفر وجنوب الليطاني وما إلى ذلك، محاولة لعملية دفع قوات ومقاتلي حزب الله بعيدا عن يعني مستوطنات الشمال في هذا المجال، وبنفس الوقت هو أيضا تسويق إعلامي لكون هذا الاتفاق يعد إنجازا لحكومة نتنياهو وبالتالي يحقق لها يعني قبولا في الوضع الداخلي، خصوصا نحن على أعتاب الانتخابات الجديدة التي ستكون ربما في نهاية أبريل القادم. وبالتالي هذا حقيقة سيعطي نتنياهو واليمين الإسرائيلي المتطرف وتحديدا الليكود دفعة قوية في الانتخابات القادمة، عطفا على ما تحقق بين هلالين من أهداف للكيان الصهيوني والمتمثل بعملية يعني اشتراكه في عملية تقليم أظافر القوة الإيرانية وكذلك اغتيال القيادات الأساسية في يعني مقاتلي حزب الله وعلى رأسهم الشهيد السيد حسن نصر الله رحمة الله عليه والقيادات اللبنانية، فضلا عن الآن التواجد العسكري المباشر واحتلال القوات المسلحة الصهيونية للجنوب. نعم.
4: نعم. طبعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله أكد للميادين أن السلطة في لبنان لا تملك أدوات فرض الإملاءات، مشددا على أنها لن تستطيع فرض تنفيذ الاتفاق الموقع في واشنطن إلا إذا ذهبت إلى حرب أهلية بدعم أمريكي.
5: ما أعلنه رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بشرى للكيان الإسرائيلي عليه أن يستعجل في تبشير مجتمعه. هو كان يفاوض نفسه أنه استطاع أن يجر سلطة لبنانية إلى تنازلات وإلى إملاءات. هذه السلطة لا تملك الشرعية الدستورية ولا الشرعية وهذا اتفاق لا قيمة دستورية له ولا قيمة ميثاقية له. عليهم أن لا يفرحوا كثيرا بخضوع سلطة لبنانية لإملاءاتهم. نحن نرفضها بالكامل وأقول لكم بكل صراحة ووضوح لن يستطيعوا تنفيذها إلا إذا كانت هذه السلطة مع فريق في الإدارة الأمريكية تريد خوض حرب داخلية لبنانية ضد الشعب. وأي سلطة تقرر خوض حرب ضد الشعب هي التي ستسقط تحت أقدام هذا الشعب وأمام إرادة هذا الشعب. ومن هنا أود أن أشير إلى أن هذا المسار في واشنطن كان محاولة لتعطيل المسار الموجود في إسلام أباد أو في الجنة. لكن لن يستطيعوا التعطيل.
4: فضل الله، أكد للميادين أن موقف إيران واضح وهي لم توقع أي اتفاق قبل الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وأن ما جرى في واشنطن هو محاولة لتعطيل مسار إسلام أباد.
5: الجمهورية الإسلامية موقفها واضح، لن توقع اتفاق نهائي من دون الانسحاب من لبنان. على كل حال هذه فضيحة كبرى للسلطة اللبنانية، لم تأتي بانسحاب إسرائيلي، لم تأتي بمنع حرية الحركة للعدو الإسرائيلي، بل شرعنت الاحتلال وتريد أن تشرعن حرية الحركة ولم تستطع أن تنجز شيئا. والمسار الذي سلكته دبلوماسية الضعف والاستسلام والخنوع لم تأتي بشيء. فإذا لا تناقشنا بعد هذه السلطة بأن دبلوماسيتها جاءت للبنان بشيء، هي لم تأتي بشيء، فقط أعطت هدية للعدو الإسرائيلي لم تصرف ميدانيا على الأرض. والمقاومة موجودة وثابتة وستبقى موجودة ولن يتمكنوا من نزع سلاحها.
4: فضل الله، أكد للميادين أن المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي مخالفة للمادة 52 من الدستور، مشددا على أنه لا يحق لشخص إلغاء حالة العداء لإسرائيل.
5: هذه المفاوضات لا تقع تحت المادة 52 من الدستور، بيتدرعوا أنه رئيس الجمهورية بالتنسيق مع رئيس الحكومة يفاوض على المعاهدات الدولية. المعاهدات الدولية مع الدول الصديقة، المعاهدات الدولية مع الدول التي لا نحق فيها. أما بحجم صراع مع العدو عمره من عمر استقلال لبنان، لا يمكن لشخصين أن يتفردا ويقولا أنهما يريدان إلغاء حالة العداء لإسرائيل. نحن لا نريد لبلدنا أن يدخل في أي صدام، ولكن في الوقت نفسه عليهم أن يحذروا. هذه السلطة أن تزج بجيشها في مواجهة مع الشعب، هي تريد أن تدمر هذا الجيش حتى ذلك. ولذلك نحن لا نريد أي صدام مع جيشنا الوطني، ولن يكون إن شاء الله هناك أي صدام مع الجيش. الجيش يقوم بواجباته الوطنية، ولن يقبل أن يكون أداة في يد أفراد أشخاص يأتون ويذهبون، ولكن سيبقى الجيش وسيبقى الشعب.
4: وشهدت الليلة الماضية شوارع العاصمة اللبنانية بيروت تحركات عفوية احتجاجا ورفضا لاتفاق الإطار الموقع بين إسرائيل والسلطة اللبنانية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. المتظاهرون جابوا بعض شوارع المدينة وطريق المطار مرددين هتافات الغضب والاستنكار ضد الاتفاق بشكله، من حيث الاجتماع المباشر مع ممثلي كيان الاحتلال وبمضمونه الذي يعتبرونه يتعارض مع المبادئ الوطنية. الجيش اللبناني نفذ انتشارا في الشوارع الرئيسة لبيروت لضبط الأوضاع. أكد الخبير بالشؤون الاستراتيجية محمد مرندي أن إيران لن يهمها ما إذا كانت المذكرة مع واشنطن تترنح، لأن أوراق القوة بيدها، مضيفا في حوار مع الميادين أن الكيان الإسرائيلي سيتم طرده من لبنان وأن الشعب اللبناني سيعيش بكامل حريته.
6: لن يهم إيران إذا ما كانت هذه المذكرة تترنح، وسوف تترنح أكثر. لدى إيران أوراق القوة ولديها مضيق هرمز، هذه الورقة التي سيحاولون من خلالها أن يضمنوا اطلاع ترامب بدوره ومسؤولياته بموجب مذكرة التفاهم. وفي الواقع الولايات المتحدة هي التي قدمت التنازلات. عندما هددت إيران بضرب إسرائيل، هرولت الولايات المتحدة لتوقيع المذكرة.
4: طب موسى عاصي، يعني نحن الآن أمام مواقف متناقضة، هناك موقف المقاومة.

0: نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي.
2: فرع لأبواب السماء.
3: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو فنسأله أن يعفو عنا.
2: وعبر الأثير صفاء.
4: ألوذ به إلاك يا سندي.
2: إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أنزل الله تعالى القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين، وأخرج به خير أمة للناس، وبين فيه ما يضر وما ينفع، وأمرنا أن نتبع أمره ونترك نهيه، فاستقام السلف الصالح على أمر الله فاستقامت حياتهم، وأطاعوا الله تعالى فطوع الله تعالى لهم الدنيا وأهلها، وهون عليهم الصعاب، واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه، فما ضلوا الطريق، فقد أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى طريق سعادتهم فسلكوه. ولا بد ونحن نعيش اليوم في حالة من الشقاء والبؤس، لا بد من سلوك دروب السعادة وطريقها حتى يتحقق لنا ما نحب ونرغب. لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه كانوا يستصعبون أحيانا بعض التكاليف الشرعية، وكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض تلك التكاليف ليعرفوا قيمتها أو رتبتها من الحل والحرمة. فسألوه عن الخمر والميسر، وسألوه عن الأنفال، وسألوه عن اليتامى، وكان القرآن يجيبهم مرة بعد مرة، لأن القرآن هو جواب لكل سؤال وخروج من الضلال، فلا بد وأن نسأل القرآن كلما أردنا أن نقوم بعمل، كلما أردنا أن نخطو في الحياة خطوة لا بد وأن نسأل كتاب الله، لأن فيه الجواب الشافي، وفيه الإقناع الكافي لمن كان مؤمنا. وأما الضالون وإن قرأوا كتاب الله 1000 مرة فالكتاب هدى للمتقين وليس هدى للضالين. فمن كان مؤمنا استفاد من الأحكام، وكان القرآن

وأحيانا كانوا يسابقون إلى التنفيذ، وهي الطبيعة البشرية، لأن الناس تحب السهل وتكره الصعب. وقد ذكر القرآن الكريم أن الناس يكرهون القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولكن الله تعالى أخبرهم أن الخير فيما يكرهون أحيانا، أخبرهم أن الخير فيما يكرهون، وليس الخير دائما فيما نحب، فقد نحب أكل أموال الناس بالباطل، وقد حرم الله تعالى ذلك. قد نشتهي امرأة، ولكن الله تعالى حرم علينا الوصول إليها إلا من الطريق المشروع، لأنه حرم الفاحشة والزنا. ونحب الانتقام، والله تعالى يحب منا أن نعفو وأن نكظم الغيظ. فليس إذن كل ما نحب يجب أن نفعل، بل يجب أن نفعل كل ما يحبه الله تعالى في حدود الاستطاعة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يجب أن نعمل ما نكره إن كان يحبه الله، وأن نترك ما نحب إن كان يبغضه الله تعالى. وذلك لأن المؤمن يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم الحديبية، في صلح الحديبية، اعترض المسلمون على قرار فك الإحرام، فقد منعتهم قريش من دخول البيت الحرام، وقالت والله لا تدخلون البيت السنة، ولكنكم تعودون في السنة القادمة، واشترطت عليهم شروطا كانت قاسية. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشكلة لا يمكن أن تحل إلا بالتنازل عن بعض المواقف التي لا تتعارض مع النصوص الشرعية، أعطى قريشا بعض ما سألت. وفي الطريق وسلم يقول لأصحابه والله لا تسألني قريش خطة اليوم إلا أعطيتهم، يريد أن تضع الحرب بينه وبينهم أوزارها لبعض الوقت، لأنه يريد لصوت الإسلام أن يبلغ. أراد صلى الله عليه وسلم للإسلام أن يصل صوته إلى كل العرب، وكان يحتاج هذا الأمر إلى هدنة، فقرر عليه الصلاة والسلام أن يهادن قريشا مدة من الزمن. فلما اعترضت قريش على دخوله بيت الله الحرام ووافقها على طلبها، أمر أصحابه أن ينحروا وأن يتحللوا من الإحرام، فصعب عليهم ذلك جدا، صعب عليهم لأن إطاعة الكفار صعبة، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما كان ليطيعهم، إنما وافقهم على أمر كان قد عزم عليه قبل أن يصل إلى مكة، كان قد وافقهم ضمن خطة، ضمن مخطط للوصول إلى هدف لا يمكن الوصول إليه إلا من ضمن الموافقة التي كان قد عزم عليها.

0: فلما أصر الأصحاب على ألا يخلعوا إحرامهم وألا يستجيبوا للدعوة لم يكترث برأي أحد منهم، اشتد عليه الصلاة والسلام غضبه وحزن أن أصحابه لا يطاوعون أمره، ودخل على زوجه يقول: لقد هلك المسلمون، أمرتهم فلم يطيعوا. فخففت عنه زوجه رضي الله تعالى عنها وقالت: يا رسول الله، اخرج إليهم فاجلس أمام الحجام، فإن رأوك تحلق رأسك سارعوا مثلك فحلق جميعه. وبالفعل تقدم عليه الصلاة والسلام من الحجام فحلق له رأسه، فأسرع الأصحاب جميعا يتسابقون في التحلل من الإحرام وفي حلق رؤوسهم وفي نحر الهدي الذي ساقوه، كل ذلك لأنهم كانوا يعلمون أنه لو لم يكن خيرا لما أصر عليه الصلاة والسلام على عزمه وعلى مواقفه. وفي بعض الأحيان كان عليه الصلاة والسلام يوافق أصحابه على أمور لم ينزل فيها قرآن، ففي يوم بدر وافق الحباب بن المنذر على اختيار الموقع العسكري ورأى في رأيه الصواب، فغير موقع الجيش قبل دخول المعركة لأن للموقع العسكري أهمية كبرى في نتائج المعركة. اختيار المكان والزمان كل هذا يجب أن يلاحظه العسكريون قبل دخول المعركة. وكذلك وافق سلمان الفارسي يوم أشار عليه بحفر الخندق حول المدينة بعدما زحفت قريش والأحزاب وتآمرت مع اليهود لاقتحام المدينة، رأى أن أصحابه رأى في رأي سلمان رأيا صوابا، لذلك شكل ورشة وانتدب أصحابه للبدء بحفر الخندق لحماية المدينة المنورة من الجيش الذي يتقدم لاقتحامها. ولكنه سبحانه وتعالى كان يخبر، بل كان يأمر المؤمنين أن يطيعوه وأن يطيعوا رسوله وأن يطيعوا ولي الأمر منهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أمر الله لا ينفذ بالاختيار من المؤمنين، وأمر الله تعالى إما أن يكون فريضة أو يكون ندبا أو يكون أمر إباحة، فأمر الإباحة لا يلزم الناس بتطبيقه كقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فهذا أمر للإباحة ولا يلزم الناس به. ولكن أمر الله تعالى: وأقيموا الصلاة وجاهدوا في الله حق جهاده، فذلك أمر بالفريضة وليس من حق أحد أن يترك الفريضة. وأما نهي الله تعالى فهو النهي الذي يجب تركه إن كانت نهي عن الحرام، وإما إن كانت ترك إلى الأولى، ففعل الأولى أولى، ولكن لا يعاقب من أمر بترك شيء تنزها أو تنزيها عن فعل ما هو مخالف للأولى. والمسلمون اليوم وفي كل يوم ومنذ بدء الرسالة وحتى يرث الله الأرض ومن عليها، لا يمكن أن تصطلح حالهم ويستقيم سلوكهم ويعز جانبهم إلا إذا أخذوا أنفسهم بفهم كتاب الله وتدبره والعمل بما فهموا وتدبروا، لأن الله تعالى يأمرنا بالتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن القلوب التي لا تتدبر القرآن، وإن الإنسان الذي لا يأخذ نفسه بالقرآن يكون مقفل القلب مختوما على سمعه وبصره، لأن الله تعالى يقول في حق أولئك: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إن القرآن هو الميزان الذي نعرف به قدر الأشياء وقدر الأعمال وقدر الرجال، فمن أراد أن يقيس رجلا فليقيسه بالتقوى. ماذا يزن بالتقوى؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن رجح ميزان التقوى في عبادته ومعاملاته وأخلاقه فهو امرؤ مسلم من السعداء الذين يجب أن تضعهم حيث وضعهم الله من التوقير والإجلال والمحبة والاحترام. وإذا أردت أن تزين عملا فزنه بميزان الحلال والحرام، فإن كان حلالا فافعله، وإن كان حراما فاتركه ولا تتردد في تركه، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وإذا أردت أن تقيس خلقا من أخلاقك فاعرضه على أخلاق القرآن، فإن كنت تتحلى بالحلم فالحلم من أخلاق القرآن، والحلم هو طولة البال، هي طول البال، أو هو طولة البال كما نسميها، أي الصبر على السفهاء والتجاوز عن المخطئين والمذنبين، يسمى حلما. فإن كنت تستطيع الصبر على أذى السفهاء فأنت متخلق بأخلاق القرآن، لأن القرآن الكريم يقول: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا رأيت نفسك تشتاق للثأر فأخبرها أن الثأر للنفس ليس من أخلاق الإسلام، لأن من ترك حقه ليعفو عن المسيء فقد حفظ الله تعالى له حقه، وأما من أخذ حقه بنفسه فليس له عند الله تعالى من حق. إلا الذي أخذه في الدنيا، فقد وفى أجره في الدنيا، وأما المؤمنون فيدخرون حسناتهم ليوم يحتاجون فيه إلى الحسنة الصغيرة والكبيرة. قص معاملتك للناس، كيف تعامل الناس؟ تحبهم أو تبغضهم؟ إن كنت تحب الناس فأنت مسلم، لأن الله تعالى يخبر بأن المسلم يحب المسلم والمسلم يحب الكافر. وكيف يحب الكافر؟ نحن نعرف أنه يحب المؤمن ويحب المسلم، ولكن كيف يحب المسلم الكافر؟ لا يحب كفره ولكن يحب له الهداية. فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب لكل الكفار أن يهتدوا، لذلك أرسله رحمة للعالمين، فدعا الكفار إلى الله. ولولا حبه لهدايتهم وحرصه على إنقاذهم من جهنم لما أضنى ليله وأسهر جفنه يدعوهم إلى هداية الله، يدعوهم إلى طاعة الله. لو كان يبغض الكفار لقال اللهم أدخلهم النار، ولكنه كان يدعو فيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكان عندما يؤذيه الآباء كان يرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، لم ييأس من صغير ولا من كبير، كان يدعو الكبار ولا يرجو قطف ثمرة منهم، إن لم يكن في الكبار فليكن في ذريتهم الهداية والنور والإسلام. إن كنت تحب الناس فاعلم بأنك مسلم قرآني. أما إن أردت أن تدخل الجنة وحدك وتقول نحن الفئة الناجية وكل الناس في النار، فاعلم أنك لم تحمل قلبا مثل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي حمد الله عندما أسلم اليهودي قبل أن يموت وردد مقالته المعروفة المشهورة: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. كان يحمد الله أنه أسلم قبل أن يموت ليدخل الجنة، لأن الجنة واسعة ولا يجوز أن نتمنى للجميع أن يدخلوا النار لندخل وحدنا الجنة، فالجنة عريضة واسعة، عرضها كعرض السماوات والأرض، وأما طولها فأكثر، لأن الطول أكثر من العرض، أليس كذلك؟ فمن أراد أن يدخل الجنة وحده فقد ضيق رحمة الله، والله يقول ورحمتي وسعت كل شيء. وعندما قال الأعرابي اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال له عليه الصلاة والسلام: لقد ضيقت واسعا يا أخا العرب، ضيقت رحمة الله وضيقت جنة الله، وتريد أن تدخل أنت ومحمد فقط الجنة؟ لقد ضيقت رحمة الله يا أخا العرب. لذلك نقول للذين يريدون للناس أن يموتوا على الكفر ويفرحوا بموتهم على غير الإيمان، نقول لهم إن فيكم صفة من صفة الكفار، ولكن عليكم أن تستبدلوها بصفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الرحمة والحرص على الهداية والحرص على الإيمان. الله أكبر، الله أكبر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مؤمنين حقا، نتصف بأوصاف القرآن وأوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع سطع سطع. فكانت للإعلام بريقة، كانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ذي النورين، كان الحسين عليه السلام يحظى بأفضل رعاية واهتمام. كيف لا؟ وعثمان بن عفان رجل حيي، رجل بكاء، رجل خاشع قارئ لكتاب الله جل وعلا. وفوق هذا كان قد تزوج خالتين للحسين عليه السلام، فالخالة الأولى بنت النبي رقية رضي الله عنها قد تزوجها عثمان بن عفان، فلما توفيت تزوج أم كلثوم خالة أخرى للحسين عليه السلام، فذي النورين كان صهرا للحسين رضي الله عنه. كان الحسين رضي الله عنه في عهد عثمان بن عفان معروفا ببكائه من خشية الله وكثرة عبادته وزهده في هذه الحياة الدنيا. كان رجلا قلبه معلق بالله جل وعلا، كيف لا وقد تربى في كنف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا فإن السادة العظام في هذه الأمة ليسوا فقط قراء وعبادا، بل ومجاهدون في سبيل الله. فقد كان الحسين في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان يستعد للقتال في سبيل الله، بل خرج للفتوحات في أفريقيا وفي غيرها، كل هذا تم امتثالا لأوامر الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.

وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت حركة الفتوحات الإسلامية، ومنها فتوحات أفريقيا، عندما خطب المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحثهم فيها على الانضمام إلى جيش فتوحات أفريقيا. كان معهم كبار الصحابة عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن جعفر الطيار وعبد الله بن عمر بن الخطاب، ومعهم الحسن والحسين صبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم يشاركون إخوانهم في فتوحات أفريقيا. تحركوا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوجهوا إلى الفسطاط، ومنها إلى برقة، ومنها تحركت الكتائب الإسلامية إلى طرابلس ثم إلى سبيطلة. كان هدفهم تطهير تلك البقاع من الاحتلال الروماني الذي أنهك الأهالي بالضرائب وسوء المعاملة، إضافة إلى إذلاله وإرهاقه. وهدفهم أيضا نشر رسالة الإسلام. فماذا حصل في تلك المعارك؟

اشتد القتال بين الطرفين، بين الجيش الإسلامي وبين الجيش الروماني، وكان الانتصار حليف للمسلمين. وانهزم الجيش الرومي وقتل منهم مقتلة عظيمة، بل قتل الحاكم البيزنطي جرجيوس، وانتصر المسلمون انتصارا عظيما، وقدموا الغالي والرخيص في فتوحات أفريقيا، كيف لا، ومعهم أجلاء الصحابة، ومنهم الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة؟ كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا. لم تنس أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا، والأرض تقذف نارا.

في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت هناك فتوحات عظيمة. أراد عثمان بن عفان أن يفتح المسلمون جهة المشرق إقليم طبرستان، فأعلن في الناس أنهم سيغزون تلك البلاد ويفتحونها بإذن الله جل وعلا. فتقدم الصحابة الكرام كلهم يريد الغزو في سبيل الله، يريد أن ينال الأجر في سبيل الله في الجهاد. فإذا بعثمان بن عفان يؤمر على الجيش سعيد بن العاص، وفي الجيش مئات بل ألوف من الأبطال، فيهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من أجلاء الأنصار والمهاجرين، وفيهم الحسن والحسين. إنه جيش الإيمان باتجاه إقليم طبرستان في جهة المشرق، يرفعون راية التوحيد، يدكون الأرض بقولهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحسن والحسين بجوار عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وباقي صحابة رسول الله. إن

يتسلقون الجبال ويتجاوزون الأنهار ويتجاوزون الطرق والشعاب باتجاه طبرستان لفتحها بإذن الله جل وعلا.

إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجو لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة.
2: أنت نبي، أشرقت شمس أخرى على مكة، وأشرق محمد وخديجة في طرقاتها. خرج عليهما السلام يسيران نحو بيت ابن عمها ورقة بن نوفل. كان من النصارى الموحدين الذين يقال لهم الأريسيون، وهم أتباع الراهب أريوس الذي رفض عقيدة التثليث عام 24 و300 ميلادية، وكانوا يشكلون أغلبية النصارى، حتى اعتنق الإمبراطور الروماني الوثني قسطنطين عقيدة التثليث ففرضها بقوة السيف. عندها تفرق الموحدون في أرجاء الأرض هربا وانتظارا لنبي يأتي من بعد عيسى اسمه أحمد. دخلت خديجة وزوجها بيت الراهب المتواضع، ثم جلس أمامه فأنصت لهما، ولما انتهى عليه السلام تلألأ وجه ورقة بهجة وسرورا ليبشره أن هذا هو الوحي الذي نزل على موسى. شعرت خديجة بالغبطة تملأها وتسري في عروقها وهي تتأمل هذا الزوج النبي، ثم تنهد ورقة وقال: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فوجئ عليه السلام فقال بحزن: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأت رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. إن حلت الألغاز وانكشفت الأسرار، فإلهه الذي طالما ناجاه والذي أنطق له الأحجار يصطفيه من بين أهل الأرض للنبوة. أسلمت خديجة فكانت أول من أسلم. وعاد عليه السلام مع زوجته إلى بيتهما أسعد الناس وأكثرهم شعورا بالمسؤولية، ليجدا بناتهما قلقات، لكن البشرى غمرتهن سعادة فأسلمن، وأسلم أخوهن زيد. أخبر عليه السلام صديق عمره أبا بكر فأسلم، وأسلم ابن أخيه رضي الله عنهما، لكن حزنا خيم على حياته عليه السلام. لقد مات ورقة رضي الله عنه، ولم يعد جبريل مرة أخرى، ولا يدري ما المطلوب منه حتى الآن. أين جبريل؟ كيف سيبدأ؟ أسئلة وحيرة وحزن امتدت أشهرا. وفي أحد الأيام كان عليه السلام يمشي مهموما، وفجأة ملأ السماء صوت مهيب. توقف عليه السلام ورفع رأسه، وما إن نظر فوقه حتى عجزت قدماه عن حمله، فسقط على الأرض من الخوف. لقد رأى جبريل عليه السلام بهيئته الهائلة المهيبة على كرسي بين السماء والأرض. أفاق النبي عليه السلام واتجه نحو بيته وهو يرتجف مرة أخرى ويقول: زملوني زملوني. فدثروه بالغطاء، وبدأت حبات العرق تتقاطر كاللؤلؤ من جبينه حتى غاب عن الوعي. وبعد فترة أفاق فأفاقت الدنيا.
1: في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

الرجال، فرع لأبواب السماء وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الحسيب. الحسيب هو الكافي الكريم الرفيع الشأن. الحسب في حقنا نحن البشر هو الشرف الثابت في الآباء. فلان ذو حسب ينتمي إلى أرومة عالية. الحسب هو العمل الصالح. رب حسيب الأصل غير حسيب، له آباء أبرار، لكن الابن ليس كذلك. هذا في شأن اللغة. أما إذا قلنا الله جل جلاله هو الحسيب، هو العليم، هو الكافي الذي قدر أرزاق الخلائق قبل خلقهم ووعد باستكمال العباد لأرزاقهم على مقتضى حكمته وضمن ألا تنفذ أرزاقه. الله سبحانه وتعالى حسيب كل أحد وكافيه. كل شخص الله يحاسبه حسابا دقيقا. الحقيقة الذي يكفيه كفاية مطلقة لا يمكن أن ينال هذه الصفة إلا الله. أي إنسان يقدم شيئا لكنك تحتاج إلى أشياء. الله يقدم لك الأمن والحكمة، يقدم لك الصحة ونجاح الزواج وأولادا أبرار، يقدم لك كفاية تزيد عن حاجتك، يقدم لك راحة نفسية وراحة مادية، يقدم لك رضا. الله عز وجل حسبك، يكفيك كل شيء. فالله سبحانه وتعالى من فوق عرشه حسيب باسمه وبصفته وعطائه وحكمته. له الكمال المطلق في محاسبته لخلقه، وله الكمال المطلق في علو شأنه الكريم الرحيم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الحسيب، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وطرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتأثر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: حدثني أبي عن الأنصاري إمام الفقهاء وكنز العلماء معاذ بن جبل أنه قد شهد بدرا والمشاهد كلها، وكان إذا تكلم كما قال عنه من عاصروه كأنما يخرج من فمه نور ولؤلؤ، هو أعلم أهل أمة الإسلام بالحلال والحرام كما قال عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: أتعلم أن معاذا أسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان ممن شهدوا بيعة العقبة الثانية من الأنصار؟
0: نعم، حيث وقف الشاب الصغير وسيم الملامح يبايع الرسول الكريم، وما إن عاد إلى المدينة حتى قام يحمل لواء الإسلام خفاقا عاليا، فكان من بركة دعوته إسلام سيد من سادات المدينة هو عمرو بن الجموح.
2: آه يا معاذ بن عمرو بن الجموح، الحمد لله على نعمة الإسلام، كم كنت سعيدا عندما قابلت الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبايعته عند العقبة.
3: نعم يا معاذ بن جبل، الحمد لله الذي هدانا، ولكنني حزين على أبي، فهو ما زال يعبد الأصنام، وما يضايقني أنه ما زال يحتفظ بصنم من الخشب في منزلنا يصلي له دائما.
2: إذن نجعله يرى بعينيه.
3: وكيف هذا؟
2: لما تأخرت؟ لقد قلقت كثيرا.
3: لقد كنت حريصا حتى لا يسمعني أبي وأنا أخذ هذا الصنم من مكانه.
2: هيا ارميه سريعا في هذه الحفرة، وعندما يصحو غدا ولا يجده في المنزل بل في هذه الحفرة بلا حول ولا قوة، سيدرك حينها أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر.
4: أين إلهي؟ أين إلهي؟ قد وضعته هنا ولا أجده في مكانه، وقد بحثت عنه في كل مكان في جميع أنحاء المنزل.
3: لا أعلم لا أعلم يا أبي، لما لا تبحث عنه خارجا؟
4: ها؟ خارجا؟ كم أنت مغفل، أيكون قد مشى ليلا ونحن نيام؟
3: إذن طالما أنك تعرف أنه لا يمشي ولا يقدر على فعل شيء، لما تؤمن به؟
4: أوه، الكلام معك لا يفيد، هيا هيا لنبحث عنه خارجا، هيا. آه لو أعلم من فعل به هذا لأقتلنه شر قتلة.
2: ولما لا تفكر كيف يكون إلها ويسمح لأحد أن يفعل به هذا؟
4: أجننت؟ كيف تقول هذا الكلام؟ هيا هيا يا معاذ، خذ صاحبك هذا واذهب بعيدا، هيا هيا، سوف أنظفه وأطيبه وأضعه مرة أخرى في مكانه، هيا. لم تخادع نفسك يا عمرو؟ هذا الشاب معاذ بن جبل يقول الحقيقة، كيف يكون هذا الصنم إلها ويترك نفسه وسط القاذورات؟ هناك حل واحد لأتأكد، سأترك هذا السيف معك أيها الصنم، فإن كان فيك خير فاحمي نفسك. إن هذا الصنم لا خير فيه.
3: ألم أخبرك يا أبي أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، وأنه لا خير في دينكم هذا؟
2: يا عماه، أنت عمرو بن الجموح سيد بني سلمة ومن أشراف المدينة، وقد عرفناك دائما الحكيم في قومك، وها قد عرفت أن أصنامكم هذه لا تنفع ولا تضر، فلما لا تؤمن بالإسلام دين الله رب الكون الواحد الأحد؟
4: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
3: يا معاذ، رسول الله يسألك: كيف أصبحت يا معاذ؟
2: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله.
3: يقول لك رسول الله: إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟
2: يا رسول الله، ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أن المساء لن يأتي علي، ولا أمسيت مساء إلا ظننت أن الصباح لن يأتي علي، ولا أخطو خطوة إلا ظننت أنني لن أخطو بعدها، وكأني أنظر إلى كل أمة واقفة تدعى إلى كتابها، وكأني أرى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وأهل النار في النار يعذبون.
3: رسول الله يقول لك: عرفت فالزم، نعم الرجل معاذ بن جبل.
5: ونصر الله المسلمين نصرا عظيما بعد فتح مكة، ولما جاءت رسل ملوك اليمن إلى رسول الله تعلن إسلامها وتطلب منه أن يبعث معهم من يعلمهم دينهم الجديد، يختار رسول الله معاذ بن جبل ليرسله معهم.
3: يا معاذ، رسول الله يسألك: إذا وصلت اليمن بما تقضي؟
2: بكتاب الله.
3: يقول لك رسول الله: فإن لم تجد في كتاب الله
2: أقضي بسنة رسوله.
3: يقول لك رسول الله: فإن لم تجد في سنة رسوله
2: أجتهد برأيي يا رسول الله.
3: يقول لك رسول الله: الحمد لله الذي وفق رسول الله.
1: وعندما خرج الرسول الكريم يودع معاذ قبل سفره إلى اليمن، أحس صلى الله عليه وآله وسلم أنه لن يراه مرة أخرى، وأن هذا هو آخر لقاء يجمعهما في الدنيا.
3: رسول الله يقول لك: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. رسول الله يقول لك: لا تبكي يا معاذ.
5: وسافر معاذ إلى اليمن يعلم أهلها شرائع الإسلام وتعاليمه، وبعد فترة قصيرة توفي رسول الله قبل أن يرجع معاذ من اليمن. فلما عاد إلى المدينة ولم يجد فيها الحبيب رسول الله، أحس وكأن روحه قد فارقت جسده.
1: وبعد أن تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه، كان يعرف لمعاذ قدره ومكانته. ومن بعد أبي بكر جاء عمر بن الخطاب، فكان يستشير معاذ بن جبل كثيرا، وكان عمر يقول: لولا معاذ لهلك عمر.
5: وهاجر معاذ إلى الشام فعاش بين أهلها عالما وفقيها.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
6: جئتك وأرغب في أن تعلمني،
2: وهل تطيعني؟
6: إني على طاعتك لحريص.
2: صم وأفطر وصل ونم واكتسب ولا تأثم، ولا تموتن إلا وأنت مسلم، وإياك ودعوة المظلوم.
7: بما توصيني يا والدي؟
2: يا بني، إذا صليت فصل صلاة مودع لا تظن أنك تعود إليها أبدا. واعلم يا بني أن المؤمن يموت بين حسنتين،

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا من هنا
1: وأعرف ما أرمي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
1: وللمستقبل قد مضي
3: خلي عدوك
1: يولي
0: معكم
2: معكم
0: فهذه

صوت الحق صوت الحق صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله، مكملين رحلتنا في حياة سيدنا محمد. وصلنا لغزوة تبوك، وغزوة تبوك غزوة حصلت في رجب سنة 9 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا رسول الله عنده 62 سنة دلوقتي. الغزوة الرايح والجاي فيها كلها مواقف ممتلئة بالأنوار والحقائق اللي حب سيدنا محمد يسيبها قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى بعد سنة أو سنة وشوي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع 30,000 واحد من الصحابة. كم من المشاهد اللي حصلت في الطريق رايح جاي، لأن الطريق السكة لوحدها 1000 كيلو. قعدوا أيام طويلة وأسابيع رايحين جايين. والقصة دي أو الغزوة دي نزل فيها سورة التوبة، أو عند العلماء يسموها سورة الفاضحة، اللي فضحت جبن المنافقين وأظهرت رجولة المؤمنين الصادقين. احنا وصلنا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي دلوقتي من المدينة في اتجاه تبوك. وهم ماشيين عدوا على مدائن ثمود، القرية اللي كان فيها قوم صالح، اللي ربنا قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اللي ربنا أرسل عليهم صيحة سيدنا جبريل لما كذبوا سيدنا صالح ودبحوا الناقة بتاعته. فلما نزلوا لقوا ان المكان فيه مية، فجريوا ملوا المية وشربوا الدواب بتاعتهم وبدأوا يعملوا العجين. وشاف النبي المشهد ده فقال انتظروا، توقفوا، إذا مررتم بديار الظالمين فلا تشربوا منها ولا تتوضأوا، وما أخذتم من عجين فاعلفوا به الدواب، ومروا وأنتم باكون ألا ينزل بكم ما نزل بهم. كأنه صلى الله عليه وسلم بيحط عنينا إزاي وإحنا معديين من ديار الظالمين اللي نزل فيهم العذاب. إن أنا افتكر إن دول ناس ربنا بعت لهم أنبياء فرفضوا واشتروا الدنيا وباعوا الآخرة وحاولوا يقتلوا نبيهم وكذبوا بالآية اللي مع نبيهم. الحاجات دي أصلا ربنا أبقاها في القرآن عشان تفضل في قلوبنا ووجداننا. جايين الدنيا هنا عشان نعبد ربنا ونرحم بعض ونعمر الأرض. لما ربنا يبعت لنا نبي لازم تبقى حاجة كبيرة، فاللي كذبوا الأنبياء دول حاجة بالنسبة لنا لما نعدي بديارهم ناخد العبرة، مش ننشغل بحاجات في الدنيا. فقال لهم ما تاكلوش ولا تشربوا من الحتة دي، وبأكلوا بس الدواب عشان تشيلكم وتكمل، وساب لهم النور والحقيقة دي. وبعدين كمل صلى الله عليه وآله وسلم وحصل مشهد. المشهد ده إن وهم قاعدين كده جمل النبي ضل ناقة النبي. وكان في سيدنا عمارة ابن حزم عنده واحد معاه في الخيمة بتاعته اسمه زيد بن اللصيط. عمارة ابن حزم من الأنصار، زيد بن اللصيط ده من المنافقين لكنه طلع. وبعدين وهم قاعدين كده زي ما بقولك برضه، عارف المنافقين تحس ان كلامهم فعلا كناس فاضية. فبيقول ما هذا، أيدعي محمد انه يأتيه الخبر من السماء وانه يتنبأ انه نبي ولا يستطيع ان يعرف اين ناقته؟ بقى في نبي الجمل بتاعه يضيع منه، حتى مش عارف يقول لنا الجمل فين، وبيقول لنا جنة ونار وغيبيات. فسكت سيدنا عمارة كده وهو متضايق جدا من الكلام ده. فوصل الكلام للنبي فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أتكلم إلا بما يخبرني به ربي، أنا مش بقول حاجة إلا بوحي من ربنا، وإن ربي أخبرني أنها في وادي كذا وكذا قد حبسها خطامها بشجرة. الخطام الحبل، وهي معدية كده الحبل شبك في شجرة. فراحوا يبصوا على الجمل لقى في الحتة اللي النبي قال عليها صلى الله عليه وسلم، فجابوا الناقة بتاعت سيدنا النبي. سيدنا عمارة ابن حزم قال لزيد بن اللصيط ده اطلع بره، لا ترافقني في خيمتي، لا تصحبني في رحلتي، انا ناقص، احنا رايحين نحارب وعاملين وانت عمال تتكلم على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فظهر نفاق زيد بن اللصيط ده، فطردوا سيدنا عمارة من صحبته في رحلته الى الله سبحانه وتعالى. وبعدين حصل مشهدين حلوين قوي في الصلاة وهم ماشيين. إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان سيدنا المغيرة بن شعبة معاه، فجي وقت الصلاة فالنبي كان بيتوضى، فاتوضى صلى الله عليه وسلم، فسيدنا المغيرة بن شعبة قال: فأهويت إلى قدم النبي لأنزع عنه الخف، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. ومن هنا أخذ العلماء رخصة أو حكم المسح على الخفين لما تبقى لابسهم متوضيين، وتعلمهم الصحابة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في التخفيف، إنك أنت لو قاعد في بلدك تعرف تمسح على الخف، أو دلوقتي عند بعض العلماء الشراب التخين يعني تمسح عليه 5 فروض، ولو مسافر تمسح عليه 15 فرض، يعني 3 أيام في بلدك يوم، ولو مسافر 3 أيام. وبعدين صلى الله عليه وسلم وهو بيتوضى كأنه تأخر في قضاء حاجته ووضوئه، فلما جه لقى الناس صلت وقدمت سيدنا عبد الرحمن بن عوف إمام، فصلى النبي بصلاتهم. ولما سيدنا عبد الرحمن بن عوف خلص الصلاة قام سيدنا النبي عشان يصلي الركعات اللي فاتته، فسبح الناس: سبحان الله، احنا سيبنا النبي وصلينا ورا ابن عوف، ينفع كده؟ فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليهم، يعني شكرهم على اللي عملوه، وغبطهم انهم صلوا الصلاة لوقتها. حلو قوي اللي انتوا عملتوا، هو ده الصح، ان كنتوا صليتوا الصلاة في وقتها وما اخرتوش الصلاة. وكأنه صلى الله عليه وسلم قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى في آخر شهور أو سنين عمره بيشاور على أهم حاجة تمشي في نورها كده وانت رايح لربنا، وهي الصلوات 5 لوقتها. موقف ضياع ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن أنت تتصور أنه موقف كان ممكن ما يحصلش في قصة حياة نبي وتعدي، بس ربنا بيدبر شؤون كل الخلق المليارات اللي قدامك دول وحده، ففي تفاصيل بتحصل انت ما تفهمش حصلت ليه. هو ليه المحفظة ما لقيتهاش في جيبي فرجعت ادور عليها في البيت فما لقيتهاش في البيت، نزلت لقيتها واقعة في العربية، طب ليه النص ساعة تأخير دي ما كنت ليها تحت رجلي وخلاص، ليه يا رب خلتني اعمل كده؟ لحكمة الله يعلمها، ممكن تبان لك وممكن ما تبانش. في موقف ضياع ناقة النبي بانت، كان فيه منافق ما كناش نعرفه، الصحابة ما كناش يعرفوه، فلما ضاعت ناقة النبي أمال الله، مش هو بيقول إنه هو نبي وبيجي له وحي من السماء، ده مش عارف الناقة بتاعته فين. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا لا أتكلم إلا بوحي. وبالمناسبة ربنا قال لنا في الحتة الفلانية واتشبكت الخطام بتاعها الحبل، روحوا هاتوها. أم الصحابي طرده من الخيمة: أنت منافق بتتهم نبينا في نبوته، لو سمحت ما تكملش معايا. كأن ربنا أنقذ واحد من الصحابة من صحبة منافق في رحلة طويلة رايح جاي. فساعات ايه ربنا بيبين حاجات كده بمواقف انت تتصور ان هي كانت ممكن ما تحصلش، بس لولاها ما كانتش الحقائق دي ظهرت قدامك. حاجة ثانية بقى، خدت بالك لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتوضى ورجع لقاهم بيصلوا ورا عبد الرحمن بن عوف، فالناس قعدت تقول: سبحان الله، ده احنا صلينا من غير النبي، قعدوا يسبحوا جوه الصلاة لما النبي دخل في الصلاة. فلما قضى ابن عوف الصلاة والنبي أتم صلاته بقى الركعات اللي فاتته، شكرهم كأنه يغبطهم أنهم أدركوا الصلاة في وقتها، شكرهم أنهم صلوا ورا ابن عوف الصلاة في وقتها وما استنوش النبي. شوف الأمين صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لهم المعلومة اللي ربنا يحبها: لا صلوا الأول. أيوة بس عايزين نصلي ولا حضرتك، صلوا، أنا بغبطكم، يعني الغبطة هي أن أنا أتمنى أن أكون زيكم، مش زي الحسد، الحسد أتمنى بقى زيك والنعمة تروح من عندك، الغبطة إن أقول ياه نفسي أعمل كده. فغبطهم إن هم لقوا يعني لحقوا الصلاة في وقتها. النبي لما أنت بتصلي أو ما تسمع الأذان يفرح لك، لأن أعمالك بتتعرض عليه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهو قال إن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، فكون سببا في تفريح قلب النبي، وكون سببا ان لما اعمالك تتعرض الاولويات اللي في اعمالك تبقى هي اولويات النبي، اللي هي الاولويات اللي عند ربنا: احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها. وربنا يعلمنا ويجعلنا ممن.
0: من صوت الحق اذاعه التوحيد الاسلامي، تابعتم برنامج السيره النبويه مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. خيثمة ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة. نحن نتكلم في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من الدراسة في سيرهم أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. الصالحون يا أيها الإخوة قالوا: الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. يعني أنا كيف بدي أتقرب إلى الله؟ أحيانا واحدنا يتصور قالبا معينا، أنه أحيانا بدي سير شيخ أخطب عشان أتقرب إلى الله، هذا باب. أحيانا بيقول أنا بدي صير الشيخ أفتي الناس أتقرب بهذا إلى الله، هذا باب إن صحت النية. لكن أحيانا أنت تتقرب إلى الله عز وجل ببرك لوالديك إن صحت النية. أحيانا يكون باب وصولك إلى الله عز وجل خدمة أولادك إن صحت النية. أحيانا يكون باب وصولك إلى الله كفك عن الحرام إن صحت النية. أحيانا يكون باب وصولك إلى الله العمل الذي تعمله في محلك في قضاء حاجات الخلق إن صحت النية. الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. فنحن نقرأ في تراجم هؤلاء الأولياء مشان تشوفوا كيف كل منهم طرق بابا، فلعل باب من هذه الأبواب يكون مفتوحا لك، فإذا فتح فالزمه. والآن ستسمعون خيثمة ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة. سبق في الدرس الماضي هو من التابعين، يعني الجيل الذي بعد جيل الصحابة. قال: ورث خيثمة ابن عبد الرحمن 200,000 درهم فأنفقها على القراء والفقهاء. يعني الله ألقى في قلبه أن يتقرب إلى الله ببر حفاظ القرآن الكريم وعلماء القرآن الكريم وحفاظ الفقه وفقهاء الفقه والذين يوصلون الخير إلى الناس، وأنفق ماله كله الذي ورثه على هؤلاء. قال: كان خيثمة يصنع الطعام الطيب ثم يدعو إبراهيم النخعي ويدعون معه فيقول: كلوا ما أشتهيه، ما أصنعه إلا من أجلكم. هيك ألقى الله في قلبه أن يتقرب إليه بخدمة العلماء، باب. طيب هذا كان في الدرس الماضي. قال عن خيثمة قال: إذا طلبت شيئا فوجدته فاسأل الله الجنة فلعله يكون يومك الذي يستجاب فيه. حين أنت بتدعو دعاء بيوم الله بيستجب لك، لعله يكون هذا اليوم هو يوم الإجابة لك. فورا فورا بعد ما تنشغل بالشيء اطلب من الله عز وجل معالي الأمور، اطلب منه الجنة. وهذا أمر يا أخواننا في سائر فنون الوصول إلى الله. أحيانا في أخ بيناتنا يفتح الله تعالى عليه في السجود، فإذا فتح الله عليك في السجود فهذا باب رزق لا تغلقه، إلزمه. يعني أنا أعرف بعض الإخوة من له سجدات طويلات، يعني موضوع أن ينام في صلاته أو في سجوده هذا كثير كثير، يعني يكاد ما يمر به يومين ثلاثة إلا وهو ساجد، يسجد الساعتين والثلاثة والأربعة. فتح رزق. أحيانا الله عز وجل يفتح عليك في الدعاء، يعني أنت بتصلي فرض الظهر وناوي ترجع على المحل.

سبحان الله بتشعر عنده سخاء عجيب، بحب الإنفاق على الناس، بحب الإنفاق على الآخرين. والله مرة قلت لكم جاءني أخ منكم يعني، قال لي يا أستاذ أنا يعني كل منى عيني ومنى حياتي وأملي إنه الله عز وجل يجبر كسر عباد على يديه. قال لي أستاذ أنا كثير بحب، والله عم بيحاكيني مثل يعني كالغريق المتغوث. قال لي أرجوك إذا بتعرف أحد يعني مكسور وبتعرف إنه أنا قدرتي بقدر أجبره مشان الله داخل عليك بس دلني. الله أكبر، تشعر بأنه هو عم بيحاكيك متلهف ليجبر كثيرا. فتح هذا عطاء، في واحد ما يعني قدرته على العطاء قليلة. هلأ في أخ بيناتكم يا شباب يفتح عليه في الصيام، أنا بعرف بعض الأخوة يحضر معنا عنده صيام اثنين وخميس أبدا ما يعني ما يسأل عنها يعني. في أخ طبيب بيننا عنده يعني صيام يوم أي يوم لا، يوم أي يوم لا، خلص فتح هذا عطاء رزق. في أخوة يفتح عليهم في صلاة الفجر، في أخوة يفتح عليهم في صلاة قيام الليل، في أخ أو أخت يفتح عليه أو عليها ببر الوالدين، في أخ يفتح عليه ببر الأولاد، في أخ يفتح عليه بالنفقة على المساكين. المهم كل واحد بيننا هذا فتح. إذا الله فتح لك باب يلزمه وبادر إليه، وما بتدري متى يغلق دونك. لا تقول إيه الله بعدين، ببقى بصوم ببقى بصلي. مرات واحدنا يتقلب في ليله على فراشه ما عم يجينه. يا رجل الصالحون يتمنون أن يستيقظوا. أنت إذا عم تتقلب على فراشك كأن الله يريدك، وقوم باب رزق هذا الله يريدك. أخ يفتح عليه في العلم، أخ يفتح عليه في تعليم الناس، أخ يفتح عليه في الكلمة الطيبة. مهم كل واحد بيناتنا فتح له باب فليلزمه وليخلص النية لله عز وجل، لعله يكون هذا الباب هو باب قربك ودخولك على الله عز وجل. ما بتدري يعني استكثر من الأعمال الخيرات أفقيا وشاقوليا. يعني حدا يقول أخي أنا بصوم، ما لا صوم وصلي وتصدق وحضر مجالس علم وبر المساكين وبر والدك والدتك وبر أولادك وبر زوجتك وساعد جوارك، هذا امتداد أفقي للصالحات. وبعدين في امتداد شاقولي، إذا أنت مفتوح لك في الصوم صوم كل يوم يا أخي، صوم يوم أي يوم لا. إذا مفتوح لك بالصدقات تصدق كثيرا، هذا امتداد شاقولي. ما بتعرف أن واحدة من هدول ستكون باب دخولك على الله، ثم أن واحدة ستكون باب قربك من حضرة الله عز وجل. ذكروا عن الإمام أبي حنيفة، أبو حنيفة صاحب المذهب الحنفي، ثلث المسلمين الآن في العالم يتعبدون الله على مذهب الإمام أبو حنيفة. يعني إذا المسلمون الآن 1.5 مليار، 500 مليون إنسان يتعبدون الله متقيدون بمذهب الإمام أبي حنيفة. الله أكبر، شو هذا؟ أبو حنيفة تاجر بالمناسبة، بس مع تجارته علم وإخلاص وعبادة. واحد بيقول لك كيف لحق كل هدول؟ رزق رزق. هلأ مرات أنا وياكم نسمع والله في واحد ربح 200 مليون السنة الماضية بهذا 2014، والله كيف لحقهم؟ رزق يا أخي. شو مفكر أنت؟ أنت عم تطلب من الله رزق هذا يأتيه. واحد أخي ربح مليار إيه ما بيلحق يعدون. فكنت شدك الشغلي الله الله إذا أعطى أدهش. فأنت اسأل الله، أبو حنيفة كيف صار تاجر وعالم وعابد ونص مليون بني آدم بعد 1400 سنة 1200 سنة يتعبدون الله بمذهبه؟ شلون فتح؟ قال رؤيا أبو حنيفة في المنام، قيل يا إمام ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قالوا بما؟ قال كنت مرة أكتب بريشتي على قرطاسي، فكان ما عندهم هذا الحبر تبعنا والإقلام، عنده بودرة مثل سوداء مع ماء هيك بيلك هون وهون وبيكتب. قال فأردت أن أخذ حبري من الماء فرأيت بعوضة تشرب، وقفت على طرف الإناء تشرب، فانتظرت حتى انتهت. قال فغفر الله لي. الله أكبر.

نص مليون بني آدم عم تعبد الله على مذهبك، نص أي نص مليار، ما بتدري، ما بتدري أنت أنو عمل صالح الله يفتح عليك به. طيب وباقي الأعمال تكون درجات إن شاء الله تعالى. واحد من قوات جيوش المسلمين رؤية بعد موته في المنام، قيل ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة. قالوا بما؟ قال اطلعت مرة من علين على جندي فأعجبني عددهم وعدتهم، فتمنيت لو أني كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنصره بهم، فاطلع الله على ما في نيتي فغفر لي وأدخلني الجنة. بس عن نية، شوفي هون. لذلك يا أخوان يا شباب، استكثروا من الأعمال الصالحات بامتداد أفقي وامتداد شاقولي، قد ما بتقدر. لو انقطع نفسك في العمل الصالح افعل. ونياله اللي بيناتنا يا شباب اللي يستغل حياته كلها في الأعمال الصالحات تقربا إلى الله عز وجل. وإذا طلبت شيئا فوجدته فاسأل الله الجنة، فلعله يكون يومك الذي يستجاب فيه. قالوا عن خيثمة قال تقول الملائكة يا رب عبدك المؤمن تزوي عنه الدنيا وتعرضه للبلاء، فيقول للملائكة اكشفوا لهم عن ثوابه، فإذا رأوا ثوابه قالوا يا رب لا يضره ما أصابه في الدنيا. فشباب إذا كنتم صالحين، إذا كنا مؤمنين، إذا كنا مشتغلين بالصالحات، مهما جاءتكم سهام هذه الدنيا ما تزعلوا. يعني هو الواحد بيتألم، الإنسان بيتألم بيتوجع، يعني يتفطر قلبه، بس ما في مشكلة. إذا أنت كنت من أهل الصالحات بكرة بس ينكشف لكم هيك نعيم الله عز وجل، ما عاد بضرك ولا شيء مما مررت به بهالحياة، وكل 60-70 سنة وتمضي من هذه الدنيا. قال الملائكة تقول يا رب عبدك المؤمن تزوي عنه الدنيا وتعرضه للبلاء. إنه في مرات يخطر لبال الواحد إنه يا أخي والله في ناس صالحين وخيرين، يا حرام يعني عم تعرضوا لبلاء، الله أكبر. وفي ناس من 70 الكارات عايشين برغد العيش مو شايفين شيء، ليش هيك؟ فالملائكة قال تقول الملائكة يا رب عبدك المؤمن تزوي عنه الدنيا، تبعد عنه الدنيا وتعرضه للبلاء، فيقول للملائكة اكشفوا لهم عن ثوابه، فإذا رأوا ثوابه قالوا يا رب لا يضره ما أصابه في الدنيا. قال ويقولون عبدك الكافر تزوي عنه البلاء وتبسط له الدنيا، فيقول للملائكة اكشفوا لهم عن عقابه، فإذا رأوا عقابه قالوا يا رب لا ينفعه ما أصابه من الدنيا. عن محمد بن خالد الضبي قال لم نكن ندري كيف يقرأ خيثمة القرآن، هذا الذي نترجم له، حتى مرض فثقل، فجاءته امرأته فجلست بين يديه فبكت، فقال لها ما يبكيك؟ الموت لا بد منه. فقالت له المرأة الرجال بعدك علي حرام. فقال لها خيثمة ما كل هذا أردت منك، إنما كنت أخاف رجلا واحدا، رجل فاسق يتناول الشراب، فكرهت أن يشرب في بيت الشراب بعد إذ القرآن يتلى فيه كل 3. اكتشفوا قبل ما يموت أنه هو 3 أيام بيختم ختمة. كيف؟ عم بيقول لزوجته قالت له الرجال علي بعدك حرام، قال لها ما هيك أنا أريد، بس أريد أن لا يأتي رجل فاسق يسكن في هذا البيت اللي كان كل 3 أيام تطلع ختمة منه إلى السماء. فتح، هلا في واحد معقول بالله معقول 3 أيام؟ لا اليوم في خطأ. لا مو خطأ أخي، مو خطأ، هذا فتح، هذا رزق، رزق. هذا 3 أيام الحلاقين وقت عيد الفطر أو عيد الأضحى، مرة في أخ حلاق قال لي 72 ساعة ما نمت. أنا شرفني صريحة، ما أعرف يعني، ما بتتصور معي، بس ما تأخذني اللي عم تجي 500 و100 و200 و300 و400 والزباين فايتة طالعة، بجوز آخر زباين بجوز ضرب له الراس، بس يا أخي عم تجي أموال ليش ينام؟ ضلوا فايت، بس أنا ما بتصور شنو 72 بتتلف أعصابه. بس زلمة 72 عم بيقول ما نام، عم يشتغل، ما قلت 3 أيام بيقرأ ختمة يا أخي، شو ما عنده شيء؟ رزق. هذا في ناس يا رجل عنده القرآن الكريم ما شاء الله، يعني يجري على لسانه حدرا،
يقرأه وهو ماشي وهو قاعد وهو مستلق، يقرأ حافظ بكرر ختمة وراء ختمة ختمة وراء ختمة. قال عن سفيان عن رجل عن خيثمة أنه أوصى أن يدفن في مقبرة فقراء قومه، مع أنه كان منعم وكان كما سمعتم ينفق على الفقراء. قال المصنف: أدرك خيثمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعدي بن حاتم والنعمان بن بشير في جماعة من الصحابة، معناته كان من التابعين. الذي يظهر أيها الإخوة أن باب ولاية عبد الرحمن أو خيثمة بن عبد الرحمن إنما هو إنفاقه في سبيل الله، والأمر الثاني الإكثار من النوافل وعلى رأسها القرآن الكريم. هذه أبواب تزيدك قربا من الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كثير من الناس جبلوا على العناد، ربما يكون أحدهم متجها إلى طريق، فإذا وجد من يطلب منه طلبا مباشرا أن يذهب إلى ذات الطريق تراجع، لأنه يريد أن يفعل بذاته بعيدا عن ضغوط أو إلحاحات الآخرين. ولذلك وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أو أمره بقوله فذكر إنما أنت مذكر، وصفه بأنه مذكر، مهمته التذكير، البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة بالتي هي أحسن، المجادلة، الكلمة الطيبة، هذه مهمته ومهمة الرسل والأنبياء من قبله عليهم الصلاة والسلام، حتى قال الله عز وجل لست عليهم بمسيطر، لأن قوله إنما أنت مذكر معناها لست شيئا آخر إلا هذا، ففيها حصر وقصر على التذكير. وقوله سبحانه بعد ذلك لست عليهم بمسيطر هو تأكيد للمعنى، أنه ليس لك عليهم سلطان إلا سلطان الحجة والبلاغ والبيان وإقامة الدليل عليه، وهذا كان من مقاصده عليه الصلاة والسلام، فكان يتكلم ويخطب ويبلغ، وربما قال له بعضهم قد بلغت يا محمد، فقال ذاك أريد، يعني هذا من ضمن مقاصده عليه الصلاة والسلام. لم يكن صلى الله عليه وسلم جبارا على الناس، ولذلك قال له ربه نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، أي لست تجبرهم على الخير، وإنما ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ولو شاء لجبرهم عليه وجعلهم كلهم مسلمين، فهو خالقهم جل وعز والقادر على كل شيء، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أما أنت أيها النبي ويا تابع النبي فإنما أنت مذكر ولست عليهم بجبار. ولذلك قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أجد هذا شيئا جوهريا في لب الرسالة والدعوة، أنها تقوم على مخاطبة العقل والقلب والضمير والوجدان والإنسان، وليس على القسر والجبر والإكراه، يعني هذا ليس هو أصل الدعوة ولا أصل الرسالة. نعم سيتكلم أناس في حالات معينة ومسؤوليات، الحاكم عليه مسؤولية تجاه شعبه، والأب عليه مسؤولية تجاه أولاده، والزوج تجاه زوجته، وحين الزوج أيضا تجاه زوجها، وكل من له مسؤولية أو قيام على أمر من الأمور. هذا لا يعني أن الأشياء مفلوتة ومتروكة هكذا هملا، ولكن ينبغي أن ندرك أصل الدعوة النبوية الربانية، هي كما وصف الله عز وجل، هي التذكير، الدعوة بالكلمة الطيبة، الإقناع، مخاطبة عقول الناس بالحجج والآيات والبينات التي حشد الله تعالى فيها في القرآن الكريم الشيء الكثير من أدلة السماء والأرض والبر والبحر والإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأيضا ألوان المخاطبات البشرية التي تحرك ضمائر الناس، وإزالة كثير من الغشاوة والعقبات والإشكالات والشبهات التي تعترض طريقهم، وإقامة الحجة بكل هذه الوسائل، والتصريف كما قال سبحانه وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، والخطاب الطويل الذي قد يمتد لألف سنة إلا 50 عاما، وقد يمتد لثلاثة عشرة سنة كما في العهد المكي، أو 23 سنة كما في الفترة النبوية بمجملها مكيها ومدنيها. فهذا كله مهمة البلاغ والدعوة والصبر والمصابرة والتكرار والتصريف والتنويع والصبر والحلم على الناس حتى يهدي الله تعالى من شاء هدايته. التكريس هنا على قضية وما أنت عليهم بجبار، وعلى قضية لست عليهم بمسيطر، أن هذا الأمر لا يتعلق بك، ومهمتك البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. اليوم وسائل الإعلام العالمية، التقنيات،
والإنترنت والشبكات الاجتماعية، اليوتيوب، تويتر، الفيسبوك، التقنيات المختلفة التي تسمح بتوصيل الرسالة إلى كل الناس من خلال الكلمة الطيبة. ليس بمقدورك أن تخطط أنك تغزو العالم مثلا، ولا هذا مما جرت به السنة الإلهية حتى للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكيف بمن بعدهم؟ ومثل ما عندك أحلام عند الآخرين أحلام، والعبرة هنا بما يفعله الإنسان، قدرة الإنسان على أن يتحرك، لأن الحركة في الواقع هي التي تحدد القدرة. الإنسان ربما يجلس ويحلم بأنه غير العالم كله، ثم يقوم ويجد أنه لا يجد ما يشبع جوعته مثلا، أو أنه غير قادر على تغيير أقرب الناس إليه من ابن أو زوجة أو صديق. فالأحلام المجردة لا تصنع شيئا، إنما الواقع هو المختبر الذي من شأنه أن يفرز ويفحص الأحلام الحقيقية المقدور عليها والممكنة، أو الأوهام التي يتشبث بها الإنسان ويتعلق بها. وكما قال معاوية رضي الله عنه: إياكم والأماني التي تغر أصحابها، فقد تكون بعض هذه الأحلام هي نوع من الوهم أو نوع من الغرور لصاحبها. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. يحتاج الأب حين يتعلم يتعامل مع أولاده أن يستحضر هذا المعنى، أنه ليس شرطيا في المنزل يأمر وينهى ويصيح ويصرخ ويريد أن تكون أوامره تنفذ فورا ودون تأخير ولا إبطاء، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في بيته ويكون مع أزواجه، وربما رفع بعضهم صوته عليه، وربما جاء الطفل الصغير وارتقى على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وربما حدث هجران من بعض أزواجه له عليه الصلاة والسلام. يحتاج المعلم والأستاذ في الجامعة أن لا يشعر بالطغيان الأكاديمي على طلابه، أو يتعالى عليهم بحجم المعلومات الموجودة عنده، أو يتصرف باستعلاء. يحتاج بطبيعة الحال الحاكم الذي قد يغتر بأن عنده جيوش وعنده الأجهزة الأمنية وعنده العسكر وعنده القدرات وعنده القرارات النافذة، فربما أصبح يطلق القرارات ذات اليمين وذات الشمال دون أن يفكر بهذا المعنى. العلاقة الإنسانية القائمة على القناع، القائمة على الحب وليس على الخوف. فرق بين إنسان يحبه الناس ويطيعونه محبة، وآخر يخافون منه يتمنون رحيله وزواله، ولا أحد بمن جات من ذلك. فالنبي نفسه صلى الله عليه وسلم لو كان فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله، وإنما أحبوه لهذا المعنى الكريم، معنى أنه لم يكن يتعامل مع الناس من فوقية أو تسلط أو استعلاء، وإنما كان في غاية التواضع لله سبحانه وتعالى وفي غاية الرقة واللين لأصحابه، ولم يكن جبارا لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في قراراته ولا في أحكامه، كان نموذجا تطبيقيا تنفيذيا لما قال له ربه جل وعز، ولذلك جمع الله تعالى عليه تلك القلوب النافرة: وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. ولدت رقية رضي الله عنها بعد أختها زينب، فكانتا قرة عين لوالديهما الكريمين، وما لبثت أن جاءت بعدها أم كلثوم، فنشأتا سويا متلاصقتين متعاطفتين. ولقد اشتد تقاربهما وانسجامهما، خصوصا بعد أن فارقتهم زينب كبرهن إلى منزل الزوجية، فكانتا أشد وثوقا وخلوصا إلى بعضهما، وكأن القدر كان يرسم لهما في مستقبل الأيام مصيرا واحدا بداية ونهاية. بعد أن زوجت زينب إلى ابن العاص ابن الربيع، وقد قاربت سن رقية وأم كلثوم من الزواج، جاء أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا لهما إلى ابني أخي عبد العزة بن عبد المطلب أبي لهب، فقال أبو طالب: جئناك نخطب ابنتينا رقية وأم كلثوم، وما أراك تظن بهما على ابني عمك عتبة وعتيبة ابن عبد العزة. فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ القرابة والرحم، ولكن هلا أمهلتني يا عم حتى أتحدث في هذا إلى ابنتي. وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على أهل بيته، زوجته خديجة وابنتيه صاحبتا الشأن. سكتت خديجة رضي الله عنها قليلا في فترة تأمل، فهي تعرف حق المعرفة أم جميل زوجة أبي لهب، وتعرف قسوة قلبها وشراسة طبعها وحدة لسانها، فأشوقت على ابنتيها أن تسلمهما إلى هذا الجو المشحون بالحقد والكراهية والخلق السيء. ولكنها خافت إن هي نطقت برأيها أن تغضب زوجها، فيظن أنها تريد أن تمزق أواصر القربة بينه وبين أهله، فسكتت كما سكتت الفتاتان حياء، وأغضتا عن الجواب رقة وخجلا. وتم الأمر، وعقدت الخطبة في جو مشوب بالقلق، وبارك الأب الحنون ابنتيه، وترك أمر رعايتهما لله عز وجل. ولاح في سماء مكة قبس من نور أضاءها وبدد ظلمتها، إذ أظلتها بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هداية ونورا. وتذكرت خديجة رضي الله عنها ابنتيها رقية وأم كلثوم، وما سيؤول إليه أمرهما بين يدي أم جميل الظالمة وزوجها المطواع لها. واجتمعت قريش وأتمرت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قائلها: إنكم قد فرغتم محمدا من همه، فردوا عليه بناته فأشغلوه بهن.
1: نساء حول الرسول.
2: رد أبو لهب زواج ابنيه من بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا لولديه: رأسي من رأسكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد. ولم يكن الدخول قد تم، وعادت الفتاتان إلى ذويهما وأحست رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما بتبدل أساسي في جو البيت، فأصبح بيتا يلفه الجد وتأخذه القسوة من كل جانب، فهو هدف رئيسي للاضطهاد والعذاب والسخرية. وانزاحت عن أفيائه بسمة السعادة، فتحملتا صابرتين مع الأبوين كل ذلك تقربا إلى الله تعالى. وخاب فأل قريش وظنها، فلم يعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جراء رد ابنتيه إليه، إذ عوضه الله تعالى خيرا من الزوجين الأولين، عوضه زوجا صالحا كريما عزيزا، عريق النسب، واسع الثروة، لطيف الخلق، دمث الطباع، ذلكم هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، من أعز فتيان قريش حسبا وجاها وغنى. وزوجه الرسول صلى الله عليه وسلم من رقية، وبارك لهما وفيهما وعليهما. واشتد أذى قريش للمسلمين، ونالوا منهم نيلا فاحشا، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة فرارا بدينهم حتى لا يفتنوا. فخرج عثمان بن عفان رضي الله عنه مع زوجته رقية، وكان عثمان رضي الله عنه ساهما حزينا، فردت إليه رقية المؤمنة الصابرة وقالت مخففة عنه: إن الله معنا ومع الذين تركناهم خلفنا في جوار البيت العتيق. فسري عنه ما ألم به، ومضت القافلة ومضت بهم الحياة حتى سمعوا بإسلام حمزة ابن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فآثر بعضهم العودة رغبة بالمشاركة في صنع المستقبل. وكان عثمان بن عفان ورقية من الذين عزموا على العودة، وما إن وطئت أقدامهم أرض الوطن، حتى فوجئوا بازدياد طغيان قريش وعنتها. كانت رقية أكثر العائدين حزنا، لأنها دخلت دار أبيها مسلمة مشتاقة، فقبلت إخوتها بلهفة، فسألت عن الأم العظيمة فسكتن ولم يجبن، وكانت دموعهن أبلغ جواب، لقد لحقت بالرفيق الأعلى. فبكت رقية ثم صبرت على قضاء الله وقدره، ولم يطل مقامها بمكة، فقد هاجر المسلمون إلى يثرب، وهاجر معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المدينة وضعت رقية طفلها عبد الله يملأ عليها دنياها الجديدة أنسا وبهجة، وعوضها عما لقيت في ماضي الأيام من لوعة وعذاب ومصاب. ولكن المؤمن ممتحن مبتلى.
3: نساء حول الرسول.
2: بينما كان الوليد الصغير نائما في مهده، نقره ديك في وجهه فتسمم ومات بعد أيام. فترنحت رقية تحت وطأة المصاب ووقعت فريسة الحمى، فلازمها زوجها رضي الله عنه يمرضها ويرعاها ويقوم على شؤونها. وتناهى إلى مسمع عثمان رضي الله عنه صوت الداعي إلى الجهاد، يستنفر الأنصار والمهاجرين للتصدي لقافلة قريش العائدة من الشام، فأراد الخروج معهم استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالبقاء قريبا من زوجته المريضة يواسيها ويخدمها. واشتد الصراع بين الموت والحياة، ثم رفت روح رقية على شفتيها وهي تحشرج، ثم أطبقت جفنيها وغابت عن الوعي. وبينما كان عثمان رضي الله عنه الزوج المفجوع بأعز زوجة وحبيبة يثم جبينها وأناملها ويغطي وجهها، كان صوت البشير القادم من بدر يعلن انتصار المؤمنين. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت عثمان وقد هزه نبأ وفاة رقية رضي الله عنها وتقدم يودعها وقد ظهر الأسى في عينيه والحزن في سيماه وانثنى بلطف ورقة على فاطمة التي كانت قد أكبت على مضجع أختها رقية تبكيها فرفعها برفق ولين ومسح دموعها بطرف ثوبه. عندئذ على نشيج النسوة الحاضرات فأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يمنعهن بصوته، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال له: مهما يكن من العين والقلب فمن الله والرحمة، ومهما يكن من اليد واللسان فمن الشيطان. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأب المفجوع على ابنته وشيعها حتى واراها الثرى الطيب في البقيع الطاهر. رضي الله عن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية ذات الهجرتين وزوجة ذي النورين عثمان، وجزاها عن إيمانها وجهادها وبلائها أحسن الجزاء وأوفاه.
3: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب، نساء حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة.

خير رسول صلى الله عليه وسلم حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم. في قلبي لك فاض حنين، وبروحي شوق يتضرم. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: طبعا يا إخوة، الآن الحمد لله صار عددنا أكبر شوية، ممكن يسهل علينا عملية زيادة الناس المنتسبين إلنا. لازم نعلم الناس القرآن، ولازم يفهموا أمور دينهم. بدي تركيز على فئة الطلبة والشباب، بدي كل ثلاثة أو أربع أشخاص في عمر واحد يقعدوا جلسة خاصة يحفظوا قرآن ويقرأوا كتاب الأخلاق ويفهموا حديث واحد في كل جلسة.
1: الدرس هيكون عام ولا خاص يا أحمد؟
0: طبعا خاص، ممكن تكون في أحد بيوتنا وكأنها زيارة.
2: طبعا هذا الموضوع ممكن يكون صعب شوي في البداية، بس إن شاء الله.
3: وظل الشيخ أحمد ياسين مع إخوانه يعقدون مجموعات تعليم أمور الدين الخاصة، يعني كل ثلاثة أو أربعة أشخاص، وكان الشيخ دائما يعطي تعليماته إنه الناس بدها حدا يدير باله عليها، يفهمها ويوعيها.
4: وأصبحوا كثيرين يا أبي، أليس كذلك؟
3: نعم، بدأ العدد يكبر رويدا رويدا، وبدأ اسم الحركة الإسلامية ودورها وإنجازاتها ينتشر بين الناس بشكل كبير.

0: نسيبة حتى لا نتأخر.
1: هيا بنا، أنا جاهزة. أتمنى الرجوع باكرا ويأتي الليل حتى نكمل الحديث عن الشيخ أحمد.
0: لابد أن نعرف أكبر قدر من المعلومات عنه. إنه قصة كفاح كانت تتحرك على الأرض. ليت أبي يجلس معنا أطول من ذلك.
1: معك حق يا معاذ، ما رأيك أن نطلب منه ذلك؟
0: أكيد موافق.

0: ماذا أفعل؟
1: ها؟ ماذا تفعل؟ إنك تحمل كوباً واحداً فقط.
0: إني أساعد في أعمال المنزل كما ترين.
1: نعم نعم، فتحمل كوباً واحداً.
0: ماذا أحمل أكثر من ذلك؟ الأطباق والأكواب معاً؟
2: معك حق طبعاً.
1: حسناً إذن استمر كوباً كوباً، وأنا سأستمع إلى أبي اليوم بمفردي.
0: لا لا، سوف أساعد بكل قوتي.

0: حدثتنا يا أبي أمس عن ظهور الحركة الإسلامية ودور الشيخ أحمد ياسين فيها،
1: وأصبحوا يا أبي يكثرون يوما بعد يوم،
0: وصار اسم الحركة الإسلامية يظهر بين الناس.
1: وماذا بعد يا أبي؟
2: بدأ الشيخ يتحدث عن الدين بمفهوم أكبر وأشمل، وأنه ليس الصلاة وقراءة القرآن فقط.
3: نعم، فإن ديننا الإسلامي يشمل كافة نواحي الحياة.
4: نعم، فهو يهتم بالإنسان وكل ما حوله، من رياضة وصحة وعلم وإحساس بالناس وأشياء كثيرة.
2: لذلك رأى الشيخ أحمد توضيح ذلك كله.
5: يا جماعة الخير، احنا بدناش حتى يفهم انه الدين هو قرآن والصلاة وبس. ديننا قرآن ورياضة وإحساس بالناس وثقافة في كل شيء، كل مناحي الحياة.

0: ايه طبعا، احنا بدنا نجرب الناس وندخل إلهم من مدخل الرياضة ونعلمهم ونوعيهم بأمور دينهم ونعمل محاضرات ونعمل رحلات.
1: وظل الشيخ يطور في العمل في الجوامع والدروس، وبدأ يركز أيضا على الأنشطة التي يحبها الناس مثل كرة القدم، وبدأ إقبال كبير من الناس على الجمعية وعلى الرحلات والألعاب.
2: وهل كان مع الشيخ أشخاص يساعدونه يا أبي؟
1: طبعا يا معاذ، كان مع الشيخ آخرون يساعدونه، أشخاص يدربون الناس على الرياضة، ووقت الصلاة يذهبون للصلاة، وبعد الصلاة يقوم المدرب بإعطاء درس لمدة 5 دقائق، ومن ثم يواصلون النشاط.
3: حدثتنا يا أبي أنه كان من الصعب القيام بعمل أنشطة خوفا من الاعتقال، أليس كذلك؟
1: الحمد لله يا بنيتي، الإسلاميون بدأوا يتحركوا أكثر من قبل، وبدأ الشيخ يسرع في إبراز أنشطته للناس ويوزع أشرطة ويوزع الكتب مجاناً.

0: السلام عليكم يا شيخ أحمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أهلا بالحبايب، اتفضلوا.
0: هذا حبيبنا أبو أحمد جاي وبيقول بده يعمل عمل خير.
1: جزاك الله خيرا.
2: أنا اسمي أبو أحمد وحاسس إنه الناس بدها حدا يوعيها، فاجيت لأبو عمر وسألته في باب خير تدلني عليه، بدي أتصدق بالمصاري على إنها تكون صدقة جارية.
1: ونعم التفكير يا شيخ أبو أحمد. إحنا بنفكر نطبع تفسير الجزء الأخير من القرآن ونوزعه للناس مجانا، الناس تتعلم القرآن وتعرف معانيه، وإن شاء الله إلك الأجر الكبير.
2: إذن على بركة الله، اتفضل المصاري وإيش بتلاقي مناسب سوي.
1: الله يجزيك الخير ويبارك لك في ذريتك وأموالك يا رب. خذ المصاري يا أبو عمر واطبع الجزء الأخير من القرآن، جزء عامة، مجموعة الظلال لسيد خطب.
0: حاضر يا شيخ، حاضر.
2: طيب احنا نستأذن، أخذنا من وقتك كتير.
1: لا أبدا، يسعدك ويفرح قلبك. أنا يا شيخ مش ضد هذا العمل العسكري، لكن هذه طريقة غلط.
3: ليش غلط؟ ليش؟
1: لأنه العمل في الأراضي العربية حيخلي الحكومات تتضايق من وجودنا، بس حتكون محرجة تطردنا. ليش نحرجهم؟
3: طيب مش احنا اخوة؟ هم لازم يتحملوا معانا.
1: يتحملوا معانا، بس باختيارهم مش غصب عنهم، وإلا حيضرونا. اتخيل لو انه احنا نزلنا عملية من الأردن واليهود راحت قصفت في الأردن، برضولك الأردنيين تدخلهم بحرب مش جاهزين إلها؟
3: لازم نعمل عمليات عسكرية.
1: أنا مع العمل العسكري، ولكن
2: وظل الشيخ مصرا على موقفه أن العمل العسكري من داخل البلاد العربية غلط ولازم يكون من داخل فلسطين.
4: طب هو يا بابا عمل عمليات؟
2: في هذه الفترة لا، هو كان بيجهز الناس وبربيهم أول عشان يرتب الوضع ويعمل مجموعات كبيرة وبعدين نبدأ عمل عسكري، وكان الشيخ بيرتب لتأسيس جمعية جديدة.
1: يا جماعة لازم نعمل مسجد، بس يكون في مؤسسات تنضم إليه.
0: يعني إيش مؤسسات تنضم إليه؟
1: يعني روضة ومؤسسة خيرية مثلا.
0: تكرم، عندي.
2: وبدأ الشيخ يتابع مع مجموعة من أهل الخير بناء الجامع وبناء الروضة والعمل الخيري لمساعدة الناس، وصاروا الناس يجيبوا أولادهم على الروضة ويتعلموا منهج في قرآن وأحاديث ويفهموا، وكان في مساعدات من أهل الخير للفقراء في المنطقة، وصار المجمع الإسلامي منارة وأهم مكان للعمل الإسلامي طبعا بجانب الجمعية الإسلامية.
1: يا جماعة الخير، ملاحظين إنه إحنا أبنائنا بعد ما يخلصوا الثانوية العامة بيستنوا سنة كاملة قاعدين، وبعدين السنة اللي وراها بيلتحقوا بالجامعات المصرية. إيش رأيكم يكون في عندنا جامعة تابعة لجامعة برا مبدئيا، وشوي شوي

0: يكون في عندنا جامعة.
1: طيب يا شيخ، أي مشروع من هذا النوع بيحتاج لإمكانيات ومباني ومحاضرين وأشياء كتير بدها استعداد؟
2: كلامك صحيح يا أبو عمر، بدها كتير.
0: أكيد أي مشروع بده جهد وبده تعب وبده مال، وإحنا ليش موجودين هنا؟ عشان نوزع الأدوار ونبدأ بسم الله.
3: وبدأ تكوين كلية جامعية في غزة تابعة للأزهر في مصر، وبدأ يلتحق فيها الطلبة، وكانت نواة خير لتطوير التعليم في قطاع غزة. لكن
4: ماذا يا أبي؟
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا من هنا قد مضي معكم فهذه أيادينا
1: مخطوبة بالمجد والإنا في أمانينا
0: صوت الحق صوت الحق صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن جارين، أحدهما هو السيد بسام والآخر هو السيد نمرود. السيد بسام جار جديد في البناء، أما السيد نمرود فهو ساكن قديم. خرج بسام من منزله متوجها إلى عمله صباحا، دخل المصعد فوجد فيه رجلا كالح الوجه متجهم القسمات. حياه بسام قائلا: السلام عليكم، صباح الخير. لكنه لم يدري هل رد الرجل السلام أم أنه كان يحرك شفاهه بدمدمة وهمهمة أخرى. حاول بسام تلطيف الجو فسأل الرجل مبتسما: هل أنت من سكان هذا البناء؟ أجاب الرجل وقد لوى عنقه وزاد في تقطيب جبينه: نعم، أنا من سكان هذا البناء. ولم يزد على ذلك ولا كلمة واحدة. طوى بسام تلك الصفحة الصباحية الجافة وركب سيارته وهو يتلو قوله تعالى: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بعد عدة أيام اشتكت زوجة بسام من تسرب الماء من بيت الجيران الذي يعلوهم إلى حمام بيتهم، فصعد بسام إلى الطابق الأعلى، قرأ اسم صاحب الدار نمرود الدقاق، رن الجرس ففتح الباب ذاك الرجل الذي التقاه في المصعد قبل أيام. نفس المنظر، لم يختلف فيه شيء، كان عابسا كالح الوجه. ألقى عليه التحية فخرج الرد من بين شفتيه باردا باهتا. أعلمه بسام أنه جارهم الجديد الذي يسكن في المنزل الذي تحت منزله. لم تتغير ردة فعل نمرود، بل نظر إليه بجمود وكأنه يقول: حسنا، وماذا تريد؟ وقف بسام مترددا متحيرا، فقد كان ينتظر أن يدعوه جاره للدخول، ولكن الرجل لم يفعل. فحسم أمره وأخبره وهو واقف أمام الباب بأن الماء يتسرب من شقته وأنه يتسبب له بالأذى. صاح نمرود بانفعال وغلظة: وما علاقتي أنا بهذا الموضوع؟ اذهب وابحث عن السبب في بيتك ولا تعد إلى إزعاجي مرة أخرى. ثم أغلق الباب وترك جاره مبهوتا مدهوشا. شعر بسام بالعرق الساخن يكسو جبينه، كاد يطرق باب جاره مرة ثانية ليخبره عن قلة أدبه وسوء إدراكه وسلوكه، لكنه كظم غيظه ونزل إلى منزله وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد مدة كان حسان الابن البكر للسيد بسام يتهيأ لامتحانات الشهادة الثانوية العامة. أهل الدار كلهم اليوم متأهبون، فغدا سيبدأ الامتحان. كان حسان يذرع الغرفة جيئة وذهابا بخطوات مضطربة والكتاب في يده، وهو خائف ومرتبك، شأنه في ذلك شأن كل الطلاب. كانت أم حسان تحاول إسكات إخوته الصغار لتوفر له جوا هادئا لمراجعة معلوماته. أما أبو حسان أي السيد بسام فقد كان يتصفح الجريدة لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية استعدادا للامتحان. فجأة ارتفع صوت آلة التسجيل من بيت الجيران بالأغاني والموسيقى الصاخبة، وصب هذا الصوت في رأس حسان فشوشه وشتت تركيزه. أغلق النوافذ، حاول أن يتجاهل الصوت، وضع القطن في أذنيه، لكنه لم يفلح، فخرج من غرفته واشتكى لأبيه ما يعاني. لم يجد بسام بد من الصعود إلى بيت نمرود ليطلب منه تخفيض صوت الموسيقى والغناء. صعد وهو يحسب ألف حساب، فهو لا يريد الاصطدام مع جاره، ولكن مستقبل ابنه في الميزان ويجب ألا يسمح لأحد أن يؤثر عليه. فتح نمرود الباب، سبحان الله، واجهه نفس المنظر، كأنه مطبوع على نسخة كربون، وجه عبوس قمطرير لا يعرف البشر إليه سبيلا. طلب بسام من جاره بأسلوب لطيف تخفيض صوت آلة التسجيل، وبأسلوب جلف غليظ أجاب نمرود: أنا حر، أفعل في منزلي ما أشاء. احتار بسام، ماذا يجب أن يقول؟ وبماذا يجيب هذا الجار الذي لا يعرف حرمة لحقوق جاره؟ أمامه أحد أمرين، إما أن يسكت ويكظم غيظه ويحتسب أمره عند الله، وإما أن يرد الإساءة بمثلها ويعلم هذا المعتدي كيف يقف عند حدوده ويحترم حقوق الآخرين ولو بالقوة.
اختار بسام الحل الأول، فنزل إلى بيته وهو يعض على شفته ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. ذات يوم دعي أهل البناء للتباحث في مشكلة طارئة. حضر بسام الاجتماع، وهناك عرف أن جاره نمرود موقوف في مركز الشرطة منذ البارحة، والتهمة اعتداؤه على رابح ابن الجيران بالضرب المبرح، فقد كسر يده وجرح جبينه. كان رابح يلعب مع أولاد البناء بالكرة في الكراج المعد لوقوف السيارات، وعندما نزل نمرود ليركب سيارته شاط رابح الكرة فوقعت في بركة صغيرة كان نمرود يقف بجانبها، فطار الرذاذ ولوث بزة نمرود الكحلية بالوحل والماء. لم يستطع نمرود ضبط أعصابه، فهرول تجاه رابح وضربه بدون وعي وجرى ما جرى. قال أحد الجيران معقبا على توقيف نمرود: أعتقد أن هذا سيكون درسا يعلم نمرود كيفية التعامل مع الجيران. أردف آخر بلهجة فيها شيء من التشفي وحب الانتقام: نعم، فقد كان نمرود يحتاج إلى هذا الدرس منذ زمن طويل. كان والد رابح جالسا لا يتكلم، وقد بدت عليه علائم الحيرة، فتدخل بسام بالحديث وقال: المسامح كريم، والله تعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما رأيك يا أبا رابح في أن تكون من الذين يدفعون الأذى بالتي هي أحسن؟ طفح وجه أبي رابح بالبشر وقال لبسام: أنا أوافقك الرأي يا أبا حسان، أنا لا أريد أن أشتكي على جاري، فالمسامح كريم. في اليوم التالي اجتمع سكان البناء في بيت السيد بسام، ثم توجهوا جميعا إلى منزل السيد نمرود. اقترب بسام من الباب وبيده باقة ورود جميلة كتب عليها: الحمد لله على السلامة، التوقيع سكان البناء. فتح نمرود الباب وابتسامة لطيفة تعلو ثغره. لم يسبق لأحد من الجيران أن حظي برؤية السيد نمرود مبتسما، لكنهم اليوم رأوها رؤية جماعية، فسبحان الله. رحب بهم واستقبلهم أحسن استقبال، وخرجوا من عنده بعد ساعة فرحين مستبشرين، وقد أيقنوا أن نصيحة السيد بسام: ادفع بالتي هي أحسن، خير وأفضل من الانتقام، فالجار قبل الدار، والجار للجار ولو جار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم، أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكاية الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، نحن معا في مستهل برنامج جديد بعنوان بيت المسلم. في هذا البرنامج ندخل إلى بيت المسلم، نتعرف على حقوق الزوج، حقوق الزوجة، حقوق الأبناء، كيف يتعامل الأبناء مع والديهم، وكيف يتعامل الوالدون مع أبنائهم، وهكذا. ضيفنا الدائم في هذه الحلقات فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيدي، أنتم لكم باع طويل في التربية وسنوات في التعليم والتربية، يعني ما أعذب الحديث عن التربية بصحبتكم.
2: بارك الله.
1: خبرات.
2: نعم.
1: سيدي، نتابع اليوم في التربية، تربية الأولاد في الإسلام، ونبدأ الحقيقة كما تقولون التربية تبدأ تربية إيمانية، أخلاقية، عقلية، اجتماعية، صحية، جنسية، هذه أنواع التربية. سنبدأ اليوم بالقسم الأول وهو الأهم، التربية الإيمانية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. ما معنى ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة في شيء اسمه الثقافة المعاصرة. هذه الثقافة المعاصرة استوردت من الغرب، انعكاسها على الأولاد ما يلي: بيهتم الأب بمستوى ابنه الدراسي فقط، كتب وظائفه، حفظ دروسه، بهمه مستوى الصحي، صحته طيبة، دراسته جيدة، وثيابه مقبولة حسنة. لكن قلما تجد أب يهتم بصلاة ابنه. بالثقافة المعاصرة، باستقامة ابنه، بمصداقية ابنه. فإذا اهتممنا فقط بصحة الأولاد وتحصيلهم الدراسي فقط، والولاء لنا من قبلهم، ولم نهتم بدينهم، هناك مشكلة كبيرة. أنا أذكر أنه إنسان يعني عنده فتاة خطبها شخص، فالأب سأل عنه، عن البيت الذي سوف تسكن به ابنته، رآه بعينه، طلب الورقة الرسمية لشرائه،
1: نعم،
2: عن الدخل، عن سأل 100 سؤال،
1: السيارة،
2: محل التجاري، كله سأل عنه بالوثائق مو بالمشاهدة. ثم تفاجأ أن هذا الزوج غير مسلم، فلما صعق قال: أنت سألتني عن ديني؟
1: أنت لم تسأل،
2: أنت ما سألتني عن ديني، فنحن في عنا مشكلة، يهمنا البيت، السيارة، الدخل، الماس والصيغة، أما دينه، إسلامه، بيصلي ما بيصلي، طالب علم، متفلت، هذه تهمة الآن. لذلك نفاجأ مفاجآت كبيرة جدا بإخفاق هذا الزواج. أما لذلك قيل: زوج ابنتك للمؤمن، إن أحبها أكرمها، ولا سمح الله ولا قدر ولا قدر، وإن لم يحبها لم يظلمها. وأقول لكل فتاة: لا تقبلي زوجا غير مؤمن. أيضا بالمقابل، كما أنك يجب أن تزوج ابنتك للمؤمن، لا تقبل لابنتك زوج غير مؤمن. لأنه غير مؤمن مثل قبلة، بتفجر أيام على فسق كبير، على انحراف خطير، على اختلاط لا يرضي الله عز وجل، على إجبارها على أن تكشف الحجاب مثلا. فلا بد من أن يكون المؤمن والمؤمنة على شاكل واحدة.
1: نعم. إذن سيدي، كفى بالمرء إثما أن يضيع
2: من يقود هو يطعمه، شيء طبيعي. أي أب الأرض يطعم أولاده ويسقيهم ويلبسهم الثياب ويعالجهم إذا كان مرضوا. بس نسبة الآباء المهتمين بدين أولادهم قليلة،
1: فهو ضيعهم هنا.
2: ضيع
1: ويطعمهم لكن ضيع
2: سر وجودهم وغاية وجودهم، ضيع إيمانهم بالله، ضيع استقامتهم، ضيع عملهم الصالح، ضيع أن يستهدفوا الآخرة.
1: فإذا نشأ وشب الابن على غير طاعة الله فالأب هو الذي،
2: لكن في عندنا مشكلة. بحب أنا تعلمنا في الجامعة في التربية أنه تبدأ التربية من يوم الولادة. الذي يحصل نحن بعد 7-8 سنوات ننتبه، بيكون أخذ عادات ومهارات تصرفات إلا غلط من أول يوم بالولادة. حتى في رأي متشدد من أول يوم إلى 7 سنوات، والتلقين والتعليم والتربية بعد هذا السن ثماره ضعيفة جدا،
1: صعبة، عملية شاقة.
2: أما علمته على الصدق بأول الحياة، ما يكذب، ما يأخذ شيء ليس له، وهكذا.
1: نعم. سيدي، التربية الإيمانية، هذا المصطلح التربية الإيمانية، على ماذا يربيه إيمانيا؟
2: سيدي أسس الدين. في بيها الكون خالق عظيم. هذا باللقاء على الطعام، بسهرة مع أولاده. بابا شوف عظمة، شوف هالبيضة مثلا، من صنعها؟ الدجاجة من خلقها؟ السمكة من أعدها لنا؟ الشمس، القمر، النجوم. أنت محاط بآيات لا تنتهي. هذا الماء لا طعم ولا رائحة ولا لون. طيب هذا الماء بدرجة زائد 4 بيتجمد، لو لم يتجمد ما في حياة أساسا. إنه هالماء تجمد كثافته زادت، انغمس بيه البحر سائل. لو إنه الماء إذا تجمد كثافته زادت فهبط، بعد حين تتجمد البحار. ينعدم التبخر، تنقطع الأمطار، يموت النبات، يموت الحيوان، يموت الإنسان. حياة العالم كله مبني على أن هذا الماء شاذ، أنه في درجة زائد 4 بدل ما ينكمش بيزداد حجمه،
1: يتمدد.
2: ضع ماء بقارورة، ضعها في الثلاجة، تنفجر الكاسة. يعني هذا مين جعل الخاصة بالماء؟ عند التجمد أو بدرجة زائد 4 يزداد حجمه. لولا الظاهرة ما في حياة بالأرض كلها، تنتهي الحياة كليا.
1: إذن أول بند في التربية الإيمانية أن يلفت نظره إلى عظمة الخالق.
2: الكون كتاب مفتوح، كأس الماء، هالتفاحة بها الحجم، بها اللون، بها القشرة الصامة تماما، بها السكر الحلو، بعدين بمكان قريب البطيخ على الأرض، التفاح على الشجر. في أشياء تلفت النظر بالفواكه والخضار والهواء والماء. نحن محاطون بآيات كونية لا تنتهي. العين هذه ليش في عينين؟ بالعينين نرى البعد الثالث. هذا الشعر ما في أعصاب حس، وفي أعصاب حس بدنا كل حلقة بالمستشفى تخدير كامل. يعني نحن أمام آيات كونية صارخة في جسمنا، طعامنا، شرابنا، يعني حركتنا، مفاصلنا، عظامنا. هذا العظم ينمو. من أعطى أمر أن يقف؟ ما أحد يعرف حتى الآن. أنا دكتور في الجامعة قال يعني كأنه في خط وهمي، إذا بلغ العظم هذا الخط يقف. مدام في غذاء في نمو مستمر. طيب لما العظم انكسر، حينما يقف تنام الخلية العظمية، تنام نوما. بعد 70 سنة ينكسر عظم، تستيقظ فترمم هذا العظم. آلية المعالجة الذاتية بالإنسان مذهلة تقريبا.
1: نعم. إذا سيدي، بمعلومات بسيطة، كل التي ذكرتموها يصطلبها الطفل
2: بين أيدينا،
1: يعني ليست صعبة على الولد.
2: نعم.
1: يمكن أن يلفت نظره إلى عظمة الخالق.
2: نعم.
1: لأن بعض الآباء اليوم سيدي يلفتون نظر الابن إلى عظمة الجهاز اللوحي،
2: أجهزة. نعم.
1: إلى الآيباد، بدل من لفت نظرهم إلى
2: صدق ولا الخالق. أبالغ في بالإنسان يعني حقائق مذهلة يخشع لها القلب.
1: نعم.
2: إنه لو كان في بالشعر أعصاب حس
1: فقط،
2: بدنا بكل حلاقة تخدير كامل،
1: والأظافر أيضا.
2: والأظافر نفس الشيء. هذا اللسان كل حرف تسهم بصنعه 17 عضلة، كل حرف، كلمة 5 حروف، جملة 5 كلمات، محاضرة ساعة. الحركة هي شيء مذهل. البلعوم مثلا، المريء، القصبة الهوائية، لسان المزمار، يعني بدك تتنفس يغلق هذا اللسان المريء يفتح القصبة، بدك تشرب ماء يغلق القصبة يفتح المريء، آليا لسان المزمار. بعدين بينام الإنسان على جنبه بصير وزن الجسم مع الهيكل العظمي ضاغط على العضلات، الأوعية تضيق لمعتها، تضعف التروية. بيجي وانت نايم بأعمق نوم بيجي أمر من الدماغ ينقلب ذات اليمين وذات الشمال،
1: ونقلبهم
2: شيء 38 ل40 مرة. يد من هذه؟ شيء لا يصدق. الحديث عن الجسم لا تكفيه سنوات والله.
1: نعم. إذن سيدي، أول ما ينبغي للأب في التربية الإيمانية أن يلفت نظر ابنه إلى عظمة الخالق.
2: نعم.
1: بهذه المعلومات البسيطة التي يمكن لأي إنسان أن يعرفها، يعني من الكتب أو من فضيلاتكم
2: يعني أمامه رغيف خبز، هذا قمح. حقول القمح كم بالعالم، كيف انقلب هذا القمح إلى رغيف خبز مثلا؟ هذا اللبن من سدي البقرة، تعطي البقرة باليوم 67 تقريبا
1: كيلوغرام
2: حليب. طيب معمل حليب حاجة وليدها 4 كيلو فقط،
1: الباقي لنا،
2: مصممة لنا، والأنعام خلقها لكم خصيصا.
1: نعم.
2: الحليب، اللبن، الجبن، مشتقات الألبان، الخضار، الفواكه، شيء أنت محاط بمليارات الآيات الكونية الدالة على عظمته. هذا كتاب الله المفتوح، كتاب الله المسطور هو القرآن، أما كتاب الله المفتوح هو الكون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
1: نعم. بعد أن يعرفه سيدي بالخالق كتربية إيمانية، بدأ بتعريفه بالله ثم بالتربية الإيمانية.
2: نعم. بمنهجه،
1: بمنهج الله،
2: أنت كائن مخير.
1: نعم.
2: افعل ولا تفعل، هذا الخالق العظيم لا يعقل أن يخلق إنسان دون منهج. افعل ولا تفعل، من محبته لنا، من رحمته بنا أنزل لنا منهج تفصيلي، وفي شهوات عمياء وفي أشياء مباحة بالشهوات، فهي حق هي باطل، هي حلال هي حرام، فلا بد من وحي السماء. هذا الوحي الأنبياء والمرسلون تباعا يعطوننا تعليمات الصانع وهو الخالق. في الحقيقة أن الصانع والخالق الجهة الوحيدة الخبيرة بما يصلحنا وما يسلمنا وما يسعدنا.
1: إذن يعرفه بالله تعالى ثم يعرفه بمنهجه الله تعالى.
2: أنت بالكون تعرفه وبالشرع تعبده. بالكون تعرفه وبالشرع تعبده، ففي تفكر بخلق السماوات والأرض كي نعرف الله، وفي قراءة الأمر والنهي بطلب العلم نعرف منهجه.
1: نعم. والأب مسؤول عن الأمرين معا.
2: أبدا.
1: يربيه على معرفة الله ومعرفة أمر الله.
2: أبدا. وهي مهمته الأولى.
1: نعم. هي التربية الإيمانية. سيدي، هناك قضية يعني في أن يعوده على ذلك قبل أن يبلغ الأمر.
2: نحن
1: أمروا أولادكم بالصلاة.
2: لما تكون في الإدراك ما اكتمل، هناك عادات، يعني هالبنت ألفت أن ترتدي ثياب محشومة، هي أعضاؤها ليست عورة، هي صغيرة جدا، أما إذا ألفت الثياب المحشومة فإذا بلغت البلوغ ليس هناك صعوبة في أن تتابع ثيابها المحشومة.
1: نعم.
2: أما إذا كان هي صغيرة تفلت كامل فجأة ارتدي الثياب السابغة
1: ربما لا تقبل،
2: في مشكلة.
1: نعم.
2: لذلك هناك أحكام تأديبية لا تكليفية.
1: نعم.
2: البلوغ تكليفية، دون البلوغ تأديبية. نؤدب أولادنا على الصلاة وعلى غض البصر وعلى السلام الإسلامي وعلى مثلا بر الوالدين لتربية.
1: نعم.
2: لكن بعدين في تكليف بس.
1: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي أخواتي في نهاية هذا اللقاء أشكر لشيخنا الفاضل ما تفضل به من هذه التوجيهات التربوية، وأشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن يلتقيكم دائما على خير. إلى الملتقى أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

يا شباب، نداء الحياة إلى الشباب، والشباب الصادقون المصابرون هم حملة الدعوة وهم أعمدة الحياة.

الحمد لله الذي فرض فرائض الإسلام ونزل شرائع الحق في القرآن، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الداعين إلى هذا الدين القائمين على تبليغه كل الناس، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا بهدى الله كانوا خير القرون الذين أيدوا حق ونصروا رسول الله وعلى من سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، لقد رسم الله تعالى بالقرآن الطريق القويم لخير أمة أخرجت للناس. هذا القرآن هو النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا النور تعرفون به ربكم وتعرفون به نبيكم وتعرفون به الوحي المنزل على قلبه صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن هو كتاب الله لكل الناس، فعلى كل الناس أن يعبدوا خالقه وأن يطيعوه في كل صغيرة وكبيرة. ولقد لبى المؤمنون دعوة الله تعالى فقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولبى حجيج بيت الله نداء خليل الله إبراهيم، فحزموا أمتعتهم وساروا في هذه الصياحة الربانية مستجيبين لدعوة الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجاله وعلى كل ضامر يأتين من كل فيس عميق ليشهدوا منافع له. وسارت قوافل الحجاج ارعاها عناية الله تعالى، لأنهم وفد الله تعالى وضيوفه والمقيمون منا في هذه الأرض عباد الله أيضا وأهل طاعته. ندعو للمقيمين والمسافرين، وندعو للضالين بالهداية، لأن نبينا قد علمنا أن ندعو لأنفسنا وللمؤمنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعلمنا أن ندعو للكافرين بالهداية، لأنه أرسل رحمة للعالمين. قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ومهمة المسلم أن يقوم بأمر الله تعالى سواء كان هينا أو صعبا، على أنه ليس في الدين من عسر، أجعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكل أوامر الله في مقدور الناس، ولو كانت خارية عن مقدورهم لأسقطها الله تعالى عنه. فمن لا يملك القدرة

الحج فلا حج عليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهكذا سائر التكاليف، لأنه لا يليق بالمسلم أن يترك ما يستطيع فعله، وأن يلزم الخمول والكسل. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل، فالكسل صفة العاجزين، ونحن أصحاء بحمد الله تعالى قادرون على أن نفعل ما يرضي ربنا عنا. الذين سافروا أكرمهم الله تعالى بهذه الرحلة المباركة، وفي الحديث سياحة أمة الحج، الناس يذهبون بالسياحة إلى بلاد أوروبا، ويذهبون إلى بلاد الكفر والفساد.

المسلم لا يرسى مواطن المعاصي والفساد، فبطبيعة المسلم وبشطرته لا يكون خائنا لله ولا لعبادته، فبطبيعة المسلم لا يقارف الكبائر ويتجنب الصغائر، ويأتي الأوامر وقلبه مطمئن إلى أن الله تعالى يتقبل عمل الصالحين ويتقبل دعوة المتقين. فاسأله سبحانه وتعالى أن يجعل رحلتنا في الحياة رحلة طاعة، سواء كنا مقيمين أو مسافرين، حجاجا لبيت الله أو عاكفين في بيوت الله تعالى. كل حياة المسلم يجب أن تكون في دائرة الطاعة الإلهية، سواء كنت في السجن أو كنت طليقا حرا. يوسف عليه السلام كان في السجن يعبد الله تعالى كما كان يعبده في قصر الملك، وكان يمتنع عن فعل الحرام الذي دعي إليه، فقد كان في قصر ولكنه كان مطيعا لله ورفض دعوة امرأة العزيز له. قال: معاذ الله، انه ربي احسن مثواي، ربي اكرمني بالايمان، اكرمني بالهدى والنور. قال: معاذ الله، انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالمون. وقال في السجن: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ودعا إلى الله داخل السجن، لم يكن مشغولا بنفسه عن الله في السجن، لم يكن في السجن باكيا حزينا على نفسه، بل دخل السجن صلوات الله وسلامه عليه وهو مرفوع الرأس، لأنه دخل مظلوما ولم يدخل عاصيا ولا مجرما، تعشت جماعة إلى طاعة الله كما يفعل أبناؤنا اليوم والحمد لله. بعض المسجونين يعلمون الناس الدين طاعة الله في السجون. قال: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. كل هذه الآلهة التي تعبدونها أنتم صنعتموها، سواء من الحجر أو من الخشب أو من التمر أو من بنات أفكاركم أو من أوهامكم، عندما تخيلتم أن بعض الناس آلهة، هذه كلها آلهة أنتم صنعتموها لأنفسكم. ما أنزل الله بها من سلطان إن لم ينزل الله بها برهانا ودليلا على أنها آلهة، لأن الله تعالى قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. وقال سبحانه وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. لذلك يشهد المسلم أن لا إله إلا الله، يشهد المسلم أنه لا إله إلا الله، وينبي الحجيج فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية الحجاج. وهكذا في الصلاة يتوجه المسلم: الحمد لله رب العالمين، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، خلق السماوات

0: رسالة الله إلى كل الأنبياء. لذلك يجب أن يبقى المسلم في دائرة الطاعة لله وحده وفي دائرة العبادة حتى يؤيده الله تعالى ويأخذ بيده. فإذا ادعى أحد بأنه إله فأعلن كفركم به. من قال يجب أن تطيعني فقل له لا طاعة لمخلوق في معصية القلب. ادعو إلى طاعة يطيع الله معك. إن دعوت إلى معصية فلا يمكن أن تطاع. ففرعون قال من قبل أنا ربكم الأعلى. فقال ما علمت لكم من إله غيري. فنحن لا يمكن أن نضع فوقنا إلها. فنحن نؤمن أنه لا إله إلا هو. والعظمة لله تعالى وحده. فإن قال رئيس الجمهورية أو قال وزير الداخلية أو قال مجلس الوزراء بأن عليكم أن تطيعوا الدولة نقول لهم نحن أمة كفرت بعبادة غير الله. نطيع أبا بكر في طاعة الله. نطيع رسول الله تعالى لأن الله تعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما أن تكون أطيعونا مهما أمرناكم نقول له الصديق يقول أطيعوني ما أطعت الله فيكم. هذه قاعدة إلى طول حياة المسلم. لا يمكن أن تتخلف هذه القاعدة في حياة المسلمين أبدا. الأصل طاعة الله. وكل فرع عن طاعة الله مقبول. وكل عصية لله مرفوضة ولو كانت من أقرب الناس الأبوين. فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. هذه هي عقيدة المسلمين وثقافة المتقين. ثقافة ليست غربية لا يهودية ولا نصرانية ولا علمانية ولا إلحادية. ثقافتنا قرآنية. أدبنا قرآني. عقيدتنا قرآنية. سلوكنا قرآني. لا نستطيع أن نحيد عن هذا الطريق. لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى بين. الهدى جلي في القرآن ليس فيه شك ولا ريب. فنحن نحمد الله تعالى الذي أكرمنا وأكرمكم بطاعته. هذه أهم نعمة يتمتع بها المسلمون في العالم المسلمون المطيعون. نرجو أن تتحول كل المسلمين إلى طاعة الله تعالى. فتعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لستم آلهتنا ولسنا آلهتكم. ربنا وربكم الله. فهل تعجبكم هذه الخطة أم أنكم تنازعون الله تعالى سلطانه؟ فإنه من نازع الله سلطانه قصمه الله تعالى وأهلكه. ولقد أهلكنا القرون الأولى لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. نعم سنؤيد إسلامنا سنطيع ربنا لتنفيذ أوامره. ليس لنا خيار لأننا إن اخترنا غير الله تعالى فقد اخترنا الشقاء في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نحن اخترنا الهدى. لذلك لا يطمع فينا لا حاكم ولا والد ولا غني ولا ولد ولا فقير ولا كبير ولا صغير. لا يطمع أن أحد بإسلامنا. إسلامنا أغلى في حياتنا من أرواحنا أغلى من دمائنا وأموالنا. فلتفهمها الدنيا كلها أشرف إنسان عند الله تعالى. فإن الذباب أشرف عند الله من الكافرين. الذباب والبعوض وأحقر الخلائق أعظم عند الله من الكافرين. لأن الله تعالى يقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والبرية خليقة، كل الخلائق تسمى البرية، شر البرية. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أضل إن أحطوا من الأنعام. هذا الكافر. فنحن لا ننظر إلى الكافر وهو كافر إلا بمنظار الله تعالى. أما إذا أسلم لله تعالى رب العالمين فإن الله تعالى يرفعه، ولا يزال الله يرفع التائبين والعائدين حتى يسلهم في رحمته أجمعين. وهذا ما نطمع لأنفسنا ولغيرنا. وقد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم والناس يعبدون آلهة صنعوها بأنفسهم، فأخرج الله تعالى من الكفر إلى الإيمان هذه الأمة التي كانت يهودية ومجوسية ونصرانية وفارسية ورومية. هذه الأمة أخذها من تلك الأمة. فنحن نصيب الله تعالى في الأمة، نحن نصيب الله، وكل الكافرين في قبضة الله تعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرك، منزه عن الشيء. فكبروا الله تعالى، كبروه وكبروا من كبر الله وحقروا من عصى الله. إلا أننا مع تحقيرنا للكفر نرجو الهدى للكافرين، ونحب الهدى لأعدائنا، لأن طبيعة الرحمة الإلهية الله تعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة الله وسعت كل شيء، حتى إن الكافرين يأكلون من رزق الله، هذه من رحمة الله، ويشربون مما سقاهم الله تعالى، وهم يعيشون على أرض الله وتحت سماء الله مع المؤمنين. فلو كانوا من أصحاب القلوب الحية لاستحيوا من الله ولسجدوا لله. فعلينا كلما تذكرنا أننا نعيش في نعم الله السابقة علينا أن نزداد شكرا. الله سبحانه وتعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي لشد. لذلك إذا أخذ الله تعالى الروح عاد التراب ترابا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا كنتم ترابا فأحياكم. هذه النفس. يقول عليه الصلاة والسلام: أول ما يبدأ خلق أحدكم في بطن أمه نطفة 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يقبل الملك فينفخ فيه الروح. إذا نفخة الروح تنفخ فتجد الحياة. وهكذا أنتم أحياء ونحن أحياء بهذه النفخة المستمرة. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي فما يوتيكم من العلم إلا قليلا. هذه هي الروح، لا روح إلا من الله تعالى، ولا حياة إلا من الله سبحانه وتعالى. كما سأل فرعون موسى وهارون قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي منح الخلائق خلقه، خلق الناس وخلق الخلائق وأعطاها خلقها، منحها وجودها الحي، وهو الذي يسلبها هذا الوجود الحي عند انقضاء الأجل. حتى إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، راق الحياة انتهاء وحدة الحياة، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء. فلا صدق ولا خوف. اللهم اجعلنا من المصدقين ومن المصلين، ولا تجعلنا من الغافلين، ولا تجعلنا من الكاسرين، ولا من العلمانيين، ولا من الملحدين، ولا تجعلنا من المنافقين، ولا تجعلنا من الغافلين، اجعلنا من الذاكرين والأتقياء الأنقياء الأصفياء، واحشرنا مع الأنبياء والصديقين والصالحين، وحسن أولئك رفقا. قولوا قولي هذا.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. كانت هذه خطبة جمعة من خطب سماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء، وأهلا بكم إلى هذه التغطية التي نستهلها بالمواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في بيان أصدره تعليقا على اتفاق الإطار بين السلطة اللبنانية وكيان العدو الصهيوني كما جاء في هذا البيان. في هذا البيان يسأل الشيخ قاسم أين أمانة السلطة اللبنانية ومسؤوليتها تجاه شعبها وحماية سيادة لبنان. ويضيف الشيخ نعيم قاسم مشاهدينا في هذا البيان عندما جاءها عن السلطة يتحدث من محادثات باكستان بين أمريكا وإيران في نيسان 2026 رفضته، ما جعل العدو الإسرائيلي يقوم بجريمة الأربعاء الأسود التي قتل فيها وجرح المئات وروع الناس وأحدثت الدمار بمئة غارة جوية على امتداد لبنان بدءا من العاصمة بيروت. في البيان أيضا يضيف الشيخ قاسم قلنا للسلطة بأن المفاوضات المباشرة هي تنازلات مجانية خالصة لإسرائيل لأنها اجتماعات فرضت الإذعان لمطالب العدوان والإملاءات الإسرائيلية الأمريكية بالكامل، وتذهبون إليها بخصومة واختلاف مع أكثر من نصف الشعب اللبناني. رفضت السلطة مرة جديدة إلى أن أفهمها العقلاء والمنخرطون في مذكرة التفاهم بأن إطلاق النار سيتوقف وهو ما عجزتم عن تحصيله، وأن مصلحة لبنان في ذلك، وأن مفاوضات الانسحاب الإسرائيلي بيد لبنان ولا أحد يفاوض عنه. هذه هدية الشرف والكرامة والقوة من إيران الصمود والإباء إلى لبنان وشعبه ومقاومته. مذكرة التفاهم تضمن سلامة أراضي لبنان وسيادته. هنا الحديث عن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. وإذ بالسلطة تتخلى في اتفاق الإطار عن أوراق القوة في مذكرة التفاهم وعن قوة المقاومة وصمودها وتضحيات هذا الشعب اللبناني العظيم، وتعطي إسرائيل مجانا ما تريد. ما هذه السقطة المريعة؟ ما هذه الخطيئة الكبرى بالتخلي عن السيادة للعدو الإسرائيلي؟ يسمح نتنياهو بتمكين الجيش اللبناني في منطقتين تجريبيتين. إن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من كل لبنان طرح خطير جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء ويجعل لبنان ألعوبة بيد العدو الإسرائيلي بذريعة التزام لبنان بنزع السلاح كي تنسحب إسرائيل من لبنان. ستكون كل قطعة سلاح في أي مكان من لبنان تعني عدم التزام لبنان، فكيف والسلاح لن ينزع قطعا، ولا يحق لأحد أن يحرم اللبنانيين من حق الدفاع عن النفس والأرض ضد المحتل لأرضنا والقاتل لشعبنا. على العدو أن ينسحب لأنه معتد ومحتل باتفاق يعالج الأسباب المباشرة، وهو ما حصل في 27 من تشرين الثاني 2024. وأي تجاوز لهذا السقف مكافأة لإسرائيل بعد هزيمة مشروعها والتفريط بسيادة لبنان. هكذا مشاهدين إذن جاء في بيان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وذلك تعليقا على اتفاق الإطار بين السلطة اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي. معنا هنا في استوديوهات الميادين في العاصمة الإيرانية طهران الخبير في الشؤون الإيرانية والإقليمية أستاذ محمد مهدي شريعة مدار. أستاذ محمد مهدي أهلا بك معنا، ونبدأ بهذه المواقف للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. رفض واضح ومطلق لاتفاق الإطار الذي صدر بالأمس من واشنطن، بداية كيف تعلق على دلالات هذا البيان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهدي قناة الميادين. في الحقيقة أصل التفاوض مع العدو الإسرائيلي الاتجاه نحو عقد اتفاق مع هذا العدو، والذي يعد نوعا من التطبيع مع العدو الإسرائيلي. هذا لا يتفق لا مع القوانين والتشريعات الداخلية في لبنان، ولا يتفق مع القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية. إذا قيل إن هناك دول قامت بذلك قبل هذه الفترة، هذا يعني لن يشرعنا ما تم اتخاذ القرار حوله أو بعدم شرعيته، إن كان من خلال القوانين الداخلية أو من خلال الجامعة جامعة الدول العربية. بالإضافة إلى أن يعني هناك شريحة واسعة من الشعب اللبناني. البيانات التي صدرت من أكثر من جهة، ليس فقط حزب الله هو الذي كان يعارض هذه الفكرة، رئيس مجلس النواب اللبناني، رئيس البرلمان اللبناني يسمي هذا الاتفاق. أنا لا أتخذ موقفا في هذا المجال، وإنما أطرح ما قيل في الداخل اللبناني. حينما يسمي رئيس مجلس النواب اللبناني هذا الاتفاق بأنه فتنة، وطبعا هذا المصطلح ورد على لسان أشخاص آخرين في الداخل اللبناني، أقل ما يمكن قوله إن هذا الاتفاق يعني لا يحظى بتأييد الشعب اللبناني أو غالبية الشعب اللبناني، ولذلك لا يمكن أن يبنى عليه أو أن يتم اتخاذ السياسات على هذا الأساس. ناهيك عن أن المقاومة لم تكف عن، من حق الشعب اللبناني أن يقوم بالمقاومة. هذا الاتفاق لم يعطي للبنانيين وللبنان شيئا، لا وقف إطلاق النار، لا الانسحاب، لا، وإنما بالعكس ربما هو محاولة لنزع سلاح المقاومة لئلا يكون للشعب اللبناني قدراته في مقاومة هذا المحتل، بينما نحن نعرف أنه طالما يوجد احتلال توجد مقاومة، وهذا أمر شرعي وفق أحكام القانون الدولي. لذلك من كل يعني الأبعاد القانونية، الأبعاد السياسية، التأييد الشعبي، مواقف القوى السياسية في الداخل اللبناني، نتائج هذا يعني حتى في موضوع منطقتين نموذجيتين،
0: وهذا ما جاء في البيان بالمناسبة.
1: ما هي هاتين النوع؟
0: ربما في إسرائيل، وربما إسرائيل لا يعجبها مثلا.
1: لا، وبالبداية طرحت إسرائيل منطقتين لم تكن أصلا محتلتين.
0: صحيح.
1: منطقتين، فقيل لها أنه طيب أنت هذه المنطقتان، هاتان المنطقتان ليست محتلتين. يعني هناك الكثير من الملاحظات القانونية أصلا، بعيدا عن الموقف السياسي، بعيدا عن هذا الاتجاه أو ذلك الاتجاه في الداخل اللبناني أو في المنطقة، هناك ملاحظات وإشكاليات أساسية قانونية منطقية شرعية دستورية حول هذا الاتفاق. لنرى ماذا
0: الذي سنعود لنتحدث عنه انطلاقا مما حصل أيضا بالأمس في واشنطن أستاذ محمد مهدي، خاصة أن إسرائيل كانت تعتبر بأن هذه نقطة سجلتها في مرمى إيران. ولكن قبل أن نتحدث عن هذا الملف سنعود إلى السياق الذي كنا سنبدأ به هذه التغطية من هنا على أن نكمل الحديث في موضوع لبنان بعد قليل، ونستهل إذا مشاهدينا الأخبار من التطورات في الجنوب الإيراني التي بدأت ليلا حين اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران باستهداف سفينة قرب سواحل عمان يوم الخميس الماضي. بعيد كلام ترامب أفيد بسماع دوي انفجارات في جزيرة سيرك جنوبية إيران، تلا ذلك بيان للقيادة المركزية الأمريكية يعلن استهداف مواقع رادارية إيرانية ساحلية. سريعا أعلن حرس الثورة الرد على العدوان باستهداف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة، وتوعد بردنا شد وطأة إذا تكرر العدوان. بيان بحرية حرس الثورة أكد أن الانتهاك الأمريكي لمذكرة التفاهم يتزامن مع الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان. إذن نحن أمام انتهاك أمريكي لمذكرة التفاهم أستاذ محمد مهدي، وردود إيرانية سريعة على هذا الانتهاك. إلى أي مدى يمكن أن يبقى هذا الواقع الحاصل، يعني مثلا عدوان أمريكي ورد إيراني سريع، يبقى ضمن السياق المضبوط؟ هل هو يعني يمكن القول أن هذا الفعل ورد الفعل ما زالت في السياق المضبوط، أم قد تخرج الأمور عن السيطرة؟
1: في الموقف من دون شك أي عدوان إسرائيلي أمريكي أو إسرائيلي سيواجه برد حاسم من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا ما أعلنته منذ بداية المفاوضات حتى يومنا هذا. أعلنت إيران كرارا ومرارا إن أي خرق لبنود الاتفاق أو أي عدوان جديد سيعيد الأمور إلى الوراء، أي إلى ما قبل إبرام الاتفاق. لذلك ومن الواضح أن ليس فقط العدوان الأمريكي الذي حصل ليلة أمس، وإنما تحليق الطائرات الإسرائيلية في أجواء بعض الدول المجاورة العدوان على لبنان، موضوع الاتفاق الذي حصل، كل ذلك يعتبر خرق لي. بالمناسبة أولئك، أود أن أعود إلى
0: موضوع
1: لبنان، أولئك الذين كانوا يقولون أنه لا يحق لإيران أن تربط مذكرة التفاهم بالمسار اللبناني، هم الذين ربطوا لبنان. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يخرجوا يعني اتفاق الإطار لاستثناء إيران، ليقال إن ما حصل هو ليس نتيجة الصمود الإيراني والمفاوضات الإيرانية، وإنما نتيجة التفاوض اللبناني الإسرائيلي المباشر فقط، حتى لا تكون إيران هي التي حققت هذا. ربط بمسار إيران بشكل أو بآخر، كل هذا يعتبر يعد خرقا لبنود الاتفاق، إن كان البند الأول الذي يقضي بإنهاء القتال والعمليات العسكرية في كل المنطقة، وتحديدا يعني هناك تسمية للبنان بالتحديد، وأي خرق أي عدوان جديد في لبنان يعتبر خرق للبند الأول. الهجوم الذي حصل أيضا يعتبر خرق للبند الأول. مضيق هرمز أو الحصار البحري أيضا، البند الرابع والخامس. لذلك أتصور أن إيران يعني إيران أثبتت خلال الحرب إنها تقف بكل صمود، خلال المفاوضات أثبتت أنها لن تسمح للإدارة الأمريكية بأن تحقق من خلال المفاوضات ما لم يتم تحقيقه في الميدان وفي الضغط العسكري وفي اليوم إيران تثبت للمرة الثالثة بأنها لن تسمح للإدارة الأمريكية عبر تطبيق هذه الاتفاقية أو مفاوضات 60 يوما أن تحقق أو تحاول الإدارة الأمريكية أن تحقق ما لم تتمكن
0: منه. ولكن هناك عودة أستاذ محمد مهدي للغة الحربية، للغة العسكرية.
1: نعم.
0: هذا هل يمكن أن يسمح ببقاء الأمور مضبوطة؟
1: هذا يعود إلى يعني إلى أين ستصل الأمور، إلى أين كيف سيكون تعامل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي مع الموضوع. لذلك أنا يعني إذا كان خرق الاتفاق خرقا محدودا، الرد سيكون محدود. إيران لا تريد أن تكون هناك حرب في المنطقة،
0: لم تكن البادية أصلا بالحرب،
1: لكن هذا لا يعني أنها لا ترد على أي عدوان يحصل. فهذا يعود إلى تصرف وإلى أداء الإدارة الأمريكية بالتحديد حول تطبيق هذا الاتفاق. بالمناسبة الإدارة الأمريكية هي التي فرضت، نحن لاحظنا أن كل ما لم تتمكن الإدارة الأمريكية من فرضه على إيران خلال المفاوضات وإدخاله في مذكرة التفاهم، جاء ورد في البيان المشترك الذي صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي. من خلال هذا هو يعني ما فرضته إيران لم تقبل بذلك.
0: نعود لهذه النقطة بعد قليل أستاذ محمد مهدي، ولكن اسمح لي أن أعود الآن لسياق الأخبار أيضا في هذه التغطية. في أحدث تطور ميداني، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة أبلغت عن تعرضها لاستهداف بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، وأشارت الهيئة إلى أن أضرارا لحقت بغرفة قيادة السفينة من دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار بيئية. مشاهدينا، معنا من طهران مراسل ميادين مالك عابدة، لنطلع منك زميلنا مالك عابدة على آخر المواقف الصادرة من الجمهورية الإسلامية في إيران، خاصة بعد التطورات التي حصلت ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ليل أمس، عندما شنت أمريكا اعتداءات على إيران ورد عليها حرس الثورة وأعلن في بيان له التفاصيل. تفضل مالك.
2: نعم عبد الرحمن، يعني في البداية لابد من الإشارة إلى أنها كانت ليلة ساخنة خلال الفترة الماضية بعد تبادل إطلاق النار وتبادل الاشتباك ما بين القوات الإيرانية والقوات المسلحة الأمريكية، حيث قامت الولايات المتحدة أو جيش الاحتلال جيش القوات الأمريكية باستهداف منطقة سيرك بعدد من المقذوفات، وبالتالي ردت إيران على الأماكن أو ردت إيران بمثل هذه المقذوفات واستهدفت كانت أماكن وقواعد تابعة للجيش الأمريكي، ولكن يمكن القول الآن أن الساعات الماضية تشهد هدوءا كاملا في منطقة الخليج ومنطقة مضيق هرمز بعد هذا النوع من الاشتباكات. ولكن في الحقيقة ما يثير الانتباه هو ما جاء على لسان التلفزيون الإيراني قبل قليل، وهو أن عدد الطلبات عبد الرحمن، طلبات السفن وناقلات النفط التي الواقفة على ضفتي مضيق هرمز ازدادت خلال الساعات الماضية من أجل التنسيق مع قوات حرس الثورة للعبور من مضيق هرمز في هذه الساعات. وبالتالي يؤكد حرس الثورة أنه من أجل العبور الآمن، يحذر طبعا التوجيه هو لمالكي ومشغلي السفن وناقلات النفط، من أنه من أجل العبور الآمن ومن أجل تأمين سلامة هذه السفن والناقلات لابد من التنسيق مع حرس الثورة واتخاذ أو سلوك الممرات الآمنة التي كان قد حددها سابقا من أجل تسهيل حركة المرور. ما حصل في الحقيقة يوم أمس من وجهة النظر الإيرانية كان عدوانا واضحا وخرقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها ما بين واشنطن وطهران. لماذا؟ لأن المادة الأولى من مذكرة التفاهم تقضي بإنهاء جميع العمليات العسكرية على جميع الجبهات، وبالتالي عندما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بقصف بعض الأماكن الأراضي الإيرانية من دون التحدث مع الوسيط الإيراني الوسيط الباكستاني أو حتى من دون سلك الأطر الدبلوماسية، فإن هذا يعتبر خرقا واضحا لمذكرة التفاهم. النقطة الثانية هي أن عندما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تحريض السفن وتحريض بعض الأطراف على فتح الممرات أو على سلك ممرات محاذية للممرات التي تم التي أعلنتها إيران، فهو أيضا خرق للبند الخامس في مذكرة التفاهم. هذا البند ينص بشكل صريح وواضح من أن إيران ملتزمة بتسهيل حركة وعبور السفن والناقلات عبر مضيق هرمز، وإيران تقول إنه في حال فتح هذه المسارات الموازية للمسارات التي حددتها فإن هذا الأمر يعبر أو قد يؤدي إلى حدوث أخطار وحدوث مشكلات وحدوث حوادث في هذه المنطقة، وبالتالي فإن الولايات المتحدة خرقت هذه المذكرة في بندين، وبالتالي من حقها الرد ومن حقها أن تقوم بالرد على أي عدوان وعلى أي خرق تراه مناسبا وبالطريقة التي تراها مناسبة. عبد الرحمن،
0: شكرا جزيلا لك مالك عابد مراسل ميادين، كنت معنا مباشرة من طهران. الخارجية الإيرانية مشاهدين أكدت أن الاستهداف الأمريكي لمنشآت المراقبة الساحلية الإيرانية يمثل انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم. وأوضحت الخارجية في بيان أن القصف الأمريكي لإيران والهجوم الإسرائيلي الأخير على لبنان بالتنسيق مع واشنطن يمثلان خرقا للبند الأول من مذكرة التفاهم. وأكدت الخارجية أن الرد الذي نفذته القوات المسلحة الإيرانية ضد أهداف أمريكية في المنطقة يستند إلى حق إيران في الدفاع بكل قوة عن سيادة البلاد وأمنها. وأكد البيان ضرورة التزام دول الخليج مبدأ حسن الجوار، محملة إياها المسؤولية عن تبعات أي تواطؤ مع الاعتداءات الأمريكية على إيران. وفي الموازاة أكد اللواء محسن رضائي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والمستشار العسكري لقائد الثورة أن الرد الإيراني على أي انتهاك لمذكرة التفاهم سيكون سريعا وقويا. رضائي اتهم الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك البندين الأول والخامس من المذكرة عبر دعم أعمال قواتها الوكيلة في المنطقة ومواصلة خلق التوتر في مضيق هرمز. إذن هذا كان تصريح اللواء محسن رضائي. أستاذ محمد مهدي شريعة مدار، نكمل معك بالنقاش. يقول اللواء رضائي بأن واشنطن انتهكت المادة الأولى بدعم أعمال قواتها الوكيلة في المنطقة. ما المقصود هنا عفوا بالقوات الوكيلة؟ هل هي قوات الأمريكية المتواجدة هنا أم قوات أخرى يقصدها اللواء رضائي؟
1: طبعا هو ينبغي أن يسأل هو، لكن
0: نحلل مع نحاول أن نصل إلى النتيجة المرجوة. يعني
1: نعم، قلت لك سابقا، أولا القوات الأمريكية، ثانيا تحليق الطائرات الإسرائيلية في المنطقة، وهذا ما أثار يعني
0: مقر خاتم الأنبياء أصدر
1: نعم
0: بيان.
1: نعم، وتعتبر وثالثا مسؤولية الدول التي تنطلق منها هذه الحملات أو هذه الهجومات. لا، ولذلك جاء في بيان الخارجية الإيرانية أيضا تحذير بالنسبة لدول المنطقة أن عليها ألا يعني تسمح لاستخدام أراضيها وأجوائها للقيام بحملات جديدة، لا سيما أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب
0: يعني
1: الأمريكي.
0: كانت أستاذ محمد مهدي عفوا، لأنه إيران كانت تقول أن بعض دول الجوار سلمت قواعد عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في العدوان على إيران، يعني هل كانت أصلا تتوقع إيران أن يكون موقف مغاير يصدر عن الإدارة الأمريكية خلال زيارة روبيو وهذا البيان المشترك ما بين أمريكا ودول الخليج؟ يعني هل كان لدى إيران تصور آخر، أن ترى بيانا آخر، لهجة أخرى، مواقف أخرى؟
1: لست أدري هل كانت الجهات المعنية في إيران يعني تتوقع ذلك أو لا، لكن حقيقة البيان الذي صدر، أنت يمكن أن تقرأ في كل بيانات مجلس التعاون الخليجي كان هناك بعض الملاحظات مثلا حول موضوع الجزر الإيرانية الثلاث، لكن أن يصدر بيان بهذه اللهجة أتصور أنه لم يكن حتى دول الخليج الفارسي العربية، يعني إذا كانت تريد أن تصدر بيانا حول الأوضاع في المنطقة لم تكن تصدر هذا البيان، هذا إملاء أمريكي اضطرت دول المنطقة لإصدار هذا.
0: ولكن ما الغاية منه؟
1: ما لم تتمكن، قلت سابقا، ما لم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرضه على إيران أو أن تدخله في مذكرة التفاهم، حاولت عبر هذا الطريق أن تطرحه، مثلا القدرات الإيرانية البالستية. إيران لم رفضت مطلقا،
0: حلفاء إيران
1: أو حلفاء إيران، دور إيران في المنطقة وما هو حتى النووي. إيران
0: رفضت البعض ربط هذا البيان بحضور روبيو أنه هو السبب، وهو من الأشخاص في الإدارة الذين يرفضون الاتفاق مع إيران، وتاليا ربما هذا يعني ليس ببيان له قيمة وفقط لزوم ما يلزم.
1: أنا لست من الذين يؤمنون أن هذا تصرف من روبيا بعيدا عن الإدارة الأمريكية. أنا أعتقد أن هذا هو يعني نابع عن الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، الإدارة الأمريكية التي أرادت وحاولت وبذلت الكثير من المحاولات لفرض هذه النقاط على إيران ولم تتمكن من ذلك، حاولت أن تطرحها عبر البيان المشترك مع دول المنطقة، لا سيما أن دول منطقة الخليج الفارسي أصبحت تعرف أن عليها أن تتعايش مع الواقع الجديد في هذه المنطقة، مع إيران التي استطاعت أن تقف بوجه العدوان السوري الأمريكي وتحقق ذلك الدفاع المستمر. الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا إسرائيل تحاولان أن تخرب هذا المسار الذي يمكن أن يؤدي إلى تعاون إقليمي حتى في الجوانب الأمنية والعسكرية بعيدا عن النفوذ.
0: يعني هل هذا يعرض مذكرة التفاهم للخطر؟
1: أنا أعتقد أنه خرق لمذكرة التفاهم.
0: خرق
1: لمذكرة التفاهم. روبيو وزير الخارجية الأمريكي كيف يمكن أن نقول أنه تصرف شخصي أو موقف شخصي؟ لا يمكن أن نقول أنه
0: خرق. ولكن كثرت الخروقات يا أستاذ محمد مهدي.
1: نعم، من دون شك، لكن حينما تكون في الميدان وعبر عمليات عسكرية أو خرق يعني ميداني يكون الوضع مختلف، الموقف يمكن أن يتقبل، لكن وإيران أيضا لها موقفها، يعني إيران لن
0: تبقى على الخروقات.
1: نعم، لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذه الخروقات.
0: سنكمل معك هذا النقاش أستاذ محمد مهدي. مشاهدينا، تكثفت في الساعات الأخيرة الرسائل الإيرانية التي تربط أمن الملاحة بالسيادة الوطنية. رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية إبراهيم عزيزي قال إن إيران ستتعامل على نحو حازم مع أي تجاوز للخطوط الحمر، وأكد أن السفن ملزمة عبور المسار الملاحي الذي حددته إيران في مضيق هرمز.
3: بدون شك،
4: لا شك في أن الجمهورية الإسلامية في إيران ستتعامل بحزم مع أي سلوك ينتهك مذكرة التفاهم ويزعزع الأمن أو يتجاوز خطوطها الحمر، كما شهدنا ليلة أمس القوات المسلحة الإيرانية ردت بحزم على انتهاك الأمريكيين وقف إطلاق النار، وستكرر قواتنا مثل هذا الرد مستقبلا على أي انتهاك على الولايات المتحدة والدول التي ترغب في عبور مضيق هرمز أن تعلم أنها ملزمة بعبور المسار الرسمي وعدم تجاوز الخطوط التي رسمتها إيران. مضيق هرمز يخضع لإدارة دقيقة من القوات المسلحة الإيرانية ولا سيما بحرية حرس الثورة، وأي انتهاك للمسار المحدد لهذا الممر المائي سيقابل برد حاسم.
5: مضيق هرمز في الحسابات الإيرانية ليس ممرا بحريا فحسب، إنه خط سيادة ورسالة سياسية وعسكرية ترفع كلما ارتفع منسوب التوتر في المنطقة. من هنا تأتي التحذيرات الإيرانية المتلاحقة بصيغة واحدة وتعددت الجهات التي تصدرها، الخارجية وهيئة الملاحة وحرس الثورة، جميعها تؤكد أن أمن المضيق لا يدار من خارج طهران، وأن أي ترتيبات ملاحية تتجاوز موقع إيران أو تلتف على أطرها المعتمدة والمعلنة لن تحظى بضمانات العبور أو التأمين. في الظروف الراهنة لا يبدو أن هذه الرسائل معزولة عن المشهد الإقليمي، فمع تصاعد الضغوط العسكرية والسياسية تسعى طهران إلى تثبيت معادلة جديدة عنوانها أن أمن الملاحة جزء من أمنها القومي، وأن أي محاولة لفرض مسارات موازية أو تفاهمات منفصلة ستواجه بإجراءات ميدانية. عسكريا تزامن هذه التحذيرات مع تأكيدات مقر خاتم الأنبياء المركزية بشأن التحركات الجوية الإسرائيلية في محيط البلاد يعكس توجها إيرانيا لربط ساحات الردع ببعضها، حيث يصبح أي تصعيد في البحر أو الجو جزءا من معادلة واحدة. في هرمز لا تبدو المعركة على مسارات الملاحة وحدها، بل على من يملك حق رسم القواعد، وهي معادلة تقول طهران إنها لن تسمح بتغييرها. أحمد البحراني، طهران، الميادين.
0: مشاهدينا، ينضم إلينا الآن مدير مكتب الميادين في جنيف الزميل موسى عاصي لنتحدث معك أيضا عن التطورات بداية لناحية اتفاق الإطار الذي حصل في واشنطن، ونربطه بمذكرة التفاهم ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. موسى، هل هذا الاتفاق يؤثر أو يتأثر بإسلام أباد؟
6: هو يؤثر أكثر مما يتأثر. كان من المفترض أن نكون أمام مسارين، مسار إسلام أباد ومسار واشنطن. ومسار إسلام أباد الذي أنتج بالفعل تفاهمات واضحة لجهة وقف الحرب على لبنان، وقد تمكنت إيران من فرض هذا البند في مفاوضات برغنشتوك قبل المشاركة في هذه المفاوضات، وحصلنا في لبنان على وقف بنسبة 95 إلى 97% لوقف إطلاق النار في المناطق الجنوبية. الخطوة التالية التي كان من المفترض أن تناقش خلال مرحلة 60 يوما وصولا إلى التفاهمات الشاملة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الرئيسين، كان من المفترض أن تنتهي هذه المفاوضات بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة. ولكن الاستعجال في واشنطن للتوصل إلى اتفاق من أجل قطع الطريق على مسار باكستان، وهذا طبعا يقف خلف هذه المساعي أطراف ثلاثة، الولايات المتحدة الأمريكية لكي لا تقول بأنها نتج الاتفاق أو الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية عن قوة الضغط الإيرانية، وبالنسبة لإسرائيل التي كانت دائما تريد فصل المسارات بين لبنان وبين إيران، والسلطة اللبنانية التي تريد أيضا إبعاد أي ضغط إيراني عن مسار التفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكي تقول بأن الانتصار ربما الذي حصل خلال مرحلة الحرب 40 يوما بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية وبين المقاومة في لبنان وإسرائيل، هذا الانتصار والإنجاز الذي حققه هذا التحالف الإيراني وصولا إلى لبنان لا يمكن أن يترجم على المستوى اللبناني بأن تمنح المقاومة جائزة الانتصار. وبالتالي تم قطع الطريق على مفاوضات باكستان، تم قطع الطريق على مسار باكستان، وتوصلنا إلى هذا الاتفاق الذي إذا نظرنا في كل بنوده من البند الأول حتى البند 14، في كل بند من هذه البنود نرى هناك أخطاء جسيمة افتقدت
7: لحق من صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة لكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر
8: حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

والليل إذا يغشى. الضوء وهو عبارة عن فوتونات، بينما الظلام هو غياب هذه الفوتونات الضوئية. إن الأساس في الكون هو الظلام، وأن النهار هو حالة خاصة، ويؤكد العلماء أن معظم الكون يخشاه الظلام، ونسبة الضوء أو النهار في الكون أقل من 1% من حجمه، ولذلك فإن الليل يخشى كل شيء في الكون، أما النهار فهو ينجلي في أماكن محددة من الكون. إن القرآن عندما يستخدم كلمة يخشى مع الليل فهذا استخدام صحيح علميا، لأن الليل بالفعل يحيط بالضوء من كل جوانبه، بينما نجد أن هذه الكلمة لا تستخدم مع النهار أبدا، والنهار إذا تجلى، ليدلنا على أن النهار أو الضوء يزيح الظلام ويبعده ويأخذ مكانه، وهذا بالضبط ما يحدث. إذن كلمات القرآن دقيقة من الناحية العلمية، وفي زمن نزول القرآن لم يكونوا يفرقون بين الليل والنهار علميا، لكن الله سبحانه وتعالى

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ذي النورين، كان الحسين عليه السلام يحظى بأفضل رعاية واهتمام. كيف لا، وعثمان بن عفان رجل حي، رجل بكاء، رجل خاشع قارئ لكتاب الله جل وعلا. وفوق هذا كان قد تزوج خالتين للحسين عليه السلام. الخالة الأولى بنت النبي رقية رضي الله عنها قد تزوجها عثمان بن عفان، فلما توفيت تزوج أم كلثوم خالة أخرى للحسين عليه السلام، فذي النورين كان صهرا للحسين رضي الله عنه. كان الحسين رضي الله عنه في عهد عثمان بن عفان معروفا ببكائه من خشية الله وكثرة عبادته وزهده في هذه الحياة الدنيا. كان رجلا قلبه معلق بالله جل وعلا، كيف لا، وقد تربى في كنف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا فإن السادة العظام في هذه الأمة ليسوا فقط قراء وعبادا، بل ومجاهدون في سبيل الله. فقد كان الحسين في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان يستعد للقتال في سبيل الله، بل خرج للفتوحات في أفريقيا وفي غيرها، كل هذا تم امتثالا لأوامر الله جل وعلا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.

وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت حركة الفتوحات الإسلامية، ومنها فتوحات أفريقيا، عندما خطب المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحثهم فيها على الانضمام إلى جيش فتوحات أفريقيا. كان معهم كبار الصحابة عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن جعفر الطيار وعبد الله بن عمر بن الخطاب، ومعهم الحسن والحسين صبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم يشاركون إخوانهم في فتوحات أفريقيا. تحركوا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوجهوا إلى الفسطاط، ومنها إلى برقة، ومنها تحركت الكتائب الإسلامية إلى طرابلس ثم إلى سبيطلة. كان هدفهم تطهير تلك البقاع من الاحتلال الروماني الذي أنهك الأهالي بالضرائب وسوء المعاملة، إضافة إلى إذلاله وإرهاقه. وهدفهم أيضا نشر رسالة الإسلام. فماذا حصل في تلك المعارك؟

القتال بين الطرفين، بين الجيش الإسلامي وبين الجيش الروماني، وكان الانتصار حليف للمسلمين، وانهزم الجيش الرومي وقتل منهم مقتلة عظيمة، بل قتل الحاكم البيزنطي جرجيوس، وانتصر المسلمون انتصارا عظيما، وقدموا الغالي والرخيص في فتوحات أفريقيا، كيف لا، ومعهم أجلاء الصحابة، ومنهم الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة؟ كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا. لم تنس أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا، والأرض تقذف نارا.

في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت هناك فتوحات عظيمة. أراد عثمان بن عفان أن يفتح المسلمون جهة المشرق إقليم طبرستان، فأعلن في الناس أنهم سيغزون تلك البلاد ويفتحونها بإذن الله جل وعلا. فتقدم الصحابة الكرام كلهم يريد الغزو في سبيل الله، يريد أن ينال الأجر في سبيل الله في الجهاد. فإذا بعثمان بن عفان يؤمر على الجيش سعيد بن العاص، وفي الجيش مئات بل ألوف من الأبطال، فيهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من أجلاء الأنصار والمهاجرين، وفيهم الحسن والحسين. إنه جيش الإيمان باتجاه إقليم طبرستان في جهة المشرق، يرفعون راية التوحيد، يدكون الأرض بقولهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الحسن والحسين بجوار عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وباقي صحابة رسول الله. إن الله

يتسلقون الجبال ويتجاوزون الأنهار ويتجاوزون الطرق والشعاب باتجاه طبرستان لفتحها بإذن الله جل وعلا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عيش إلا عيش من أحب الله وسكنت نفسه إليه واطمأن قلبه به واستأنس بقربه وتنعم بحبه، ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به، وفيه حزن لا يذهبه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا رضا بأمره ونهيه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
2: في ظلال السيرة. أنت نبي، أشرقت شمس أخرى على مكة، وأشرق محمد وخديجة في طرقاتها. خرج عليهما السلام يسيران نحو بيت ابن عمها ورقة بن نوفل. كان من النصارى الموحدين الذين يقال لهم الأريسيون، وهم أتباع الراهب أريوس الذي رفض عقيدة التثليث عام 24 و300 ميلادية، وكانوا يشكلون أغلبية النصارى، حتى اعتنق الإمبراطور الروماني الوثني قسطنطين عقيدة التثليث ففرضها بقوة السيف. عندها تفرق الموحدون في أرجاء الأرض هربا وانتظارا لنبي يأتي من بعد عيسى اسمه أحمد. دخلت خديجة وزوجها بيت الراهب المتواضع، ثم جلس أمامه فأنصت لهما. ولما انتهى عليه السلام تلألأ وجه ورقة بهجة وسرورا ليبشره أن هذا هو الوحي الذي نزل على موسى. شعرت خديجة بالغبطة تملأها وتسري في عروقها وهي تتأمل هذا الزوج النبي، ثم تنهد ورقة وقال: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فوجئ عليه السلام فقال بحزن: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. إن حلت الألغاز وانكشفت الأسرار، فإلهه الذي طالما ناجاه والذي أنطق له الأحجار يصطفيه من بين أهل الأرض للنبوة. أسلمت خديجة فكانت أول من أسلم. وعاد عليه السلام مع زوجته إلى بيتهما أسعد الناس وأكثرهم شعورا بالمسؤولية، ليجد بناتهما قلقات، لكن البشرى غمرتهن سعادة فأسلمن. وأسلم أخوهن زيد. أخبر عليه السلام صديق عمره أبا بكر فأسلم، وأسلم ابن أخيه رضي الله عنهما، لكن حزنا خيم على حياته عليه السلام. لقد مات ورقة رضي الله عنه، ولم يعد جبريل مرة أخرى، ولا يدري ما المطلوب منه حتى الآن. أين جبريل؟ كيف سيبدأ؟ أسئلة وحيرة وحزن امتدت أشهرا. وفي أحد الأيام كان عليه السلام يمشي مهموما، وفجأة ملأ السماء صوت مهيب. توقف عليه السلام ورفع رأسه، وما إن نظر فوقه حتى عجزت قدماه عن حمله، فسقط على الأرض من الخوف. لقد رأى جبريل عليه السلام بهيئته الهائلة المهيبة على كرسي بين السماء والأرض. أفاق النبي عليه السلام واتجه نحو بيته وهو يرتجف مرة أخرى ويقول: زملوني زملوني. فدثروه بالغطاء، وبدأت حبات العرق تتقاطر كاللؤلؤ من جبينه حتى غاب عن الوعي. وبعد فترة أفاق فأفاقت الدنيا.
3: في ظلال السيرة،
4: في ظلال السيرة.
1: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
1: أنا البائد أن يخرج من قمقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نتابع مع الجزء السادس من كل الحكاية والمفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. طيب، أنا كنت سؤالي أنه هذه الخلافات كلها، وحتى في هذه التفصيلات التي ذكرتها وهي على درجة من الأهمية، يعني عندما أنت شخص تتهمه بأنه ضد السوفيات، والسوفيات يقول أنه في وضع مصر على الطريق الاشتراكية، ومع ذلك أنت أصريت أن تبقى في السجن، مع أنه كان يكلفك أن تنسحب من هذا الحزب وتتابع نضالك مع القوميين مثلا.
3: لا، كان في ثمن له هذا، يعني كان له ثمن. لازم أعطي ولاء للملك، لازم يعني أستنكر الحزب. طب أنا ما بدي أسنكر حزب، أنا ما بدي أسنكر تاريخي،
2: رغم أنك أنت أصبحت خارجه إيديولوجيا
3: بس ما لا يؤدي الاستنكار. أنا اختلفت مع الحزب، كنت طالب الحزب أنه يقدم برنامج جديد ويغير موقفه ويستقل عن الاتحاد السوفيتي بعقله وعن الصين، وأنه يأخذ موقف مع الوحدة، ويأخذ موقف ضد الكيان الصهيوني من أساسه، وأنه يصير خطوة الأكثر ثورية وإلى آخره.
2: شو الحادث اللي قال لك عليها فائق والراد اطلع وخلص؟
3: هل أنا لما تشكلت كل هذه القصص، أنا خد مثلا من القصص، لو بدأ أتذكرها كل القصص غريبة لأن هي متناقضة. يعني مثلا شوف، لما جاء خروتشوف على مصر في هذه الحادثة نفسها، لافتتاح
2: السد العالي،
3: كان عبد السلام عارف موجود. فعبد السلام عارف قاعد يحكي عن الوحدة العربية وعن المش عارف وسماها الكاكية فقام خروتشوف مد أصبعه هيك وقال إنه الوحدة العربية لا تقبلوها إلا إذا الذي يمد يده إليكم على يده دمامل العمل، يعني
2: من الطبقة العاملة،
3: وهذه الوحدة لازم تعملوها. فأنا بقول لهم يا أخي، كيف بأي حق خروتشوف بأصبعه يقول للأمة العربية كيف تصنع الوحدة؟ هو أستاذ معلمنا، هو ما فيها لياقة، إحنا أمة كبيرة، يعني الطريقة التي تكلم فيها فيها فرق. وأنا بعتقد إنه استفزه عبد السلام عارف وخلاه يروح بهذا. كيف استفزه؟ كيف بتقول على اللينيني الأول إنه يستفز وإنه يصدر كلام ارتجالي
2: عفوي وردة فعل؟
3: قلت له هيك أنا شايفها، إنه هذا الزلمة ما كان لازم يحكي هذا الكلام، وما مش شوف الكلام متزن، يعني مش في مكانه. طبعا كنت أستعمل عبارات لبق. بعدها بشهرين سقط خروتشوف،
2: صار منحرف
3: وإذا أجتنا تقرير، جاءنا تقرير من الإسفستية مش عارف مين عن خروتشوف، إيش نواقصه؟
2: انحرافات الرفيق خروتشوف.
3: إيش انحراف؟ إنه القرارات الهوجاء الحمقى الارتجالية الغير مدروسة كذا، فعلوا تركوا ما خلوش إشي فيه. قلت لهم أنا مش موافق، كيف هيك بيتهم اللينين الأول إنه أخرق وأحمق وكذا؟ طبعا الأقل يقولوا أخطأ، بس إنه قرارات خرقاء حمقاء يعني أكثر من اللزوم. هذا من فعلا دفعت عنه، هذه في تناقض كبير، في احترام للحق.
2: كنت دافع عنه جديا ولا كنت تريد أن تسجل موقفا؟ بمعنى
3: جديا، لا جاد.
2: جاد.
3: كما بصير واحد نعتبره لينين الأول بعدين تصير كل قراراته حمقاء، كل قراراته يعني لما تقرأ لائحة الاتهام يا أخي ما فيش احترام له. طب احترام للنفس، طب هذا صار قائدكم واعتبرتوه لينين الأول والمؤتمر كله المؤتمر كله بقضيه وقضيته اعتبره لينين الاول وقف له وصفق له طويلا. طب بصفق لواحد احمر
4: يعني بموضوع له علاقه بالتخلص من مرحله الستالينيه
3: يقول انه اخطا، يقول ارتكب اخطاء، بعض القضايا كانت بحاجه الى دراسه اكثر. طب قالوا يا اخي كيف احمق، شوف شو عمل في عبد يوم كان في عبد السلام عارف يوم ما حكى،
4: استخدموا نفس المثال اللي انت كنت اشرت
3: كل اللي حكيته انا عاودوا طلعوا لي اياه انه هذه كلها دلائل كيف انه كلها اخطاء. يعني شيء مضحك لانه
4: طب الحادث اللي قال لك انه
3: انا في هذاك الوقت الحقيقه من هذه التجارب صار عندي قناعه انه هذول الاشخاص اللي امامي مثل أخ فايق وراد رفيقه عقول ذكية وبتفهم، كنت وأنا صادق فيهم بحبها يعني كنت أحبهم ويعني أحترمهم وناس صلبين وصامدين وبضحوا. طب ليش هيك بصير في عقولهم؟ هنا يعني أصبح عندي قرار إنه الحزب يجب أن يستخدم عقله ولا يلتفت ماذا يفعل الاتحاد السوري وأن يخطئ بعقله وأن يصيب بعقله. أصبحت الاستقلالية بالنسبة لي مفتاح للتفكير السليم، لأن ما كنت أنا مقتنع أنه أنا أذكى منهم ولا أنه عقلي أفضل من عقولهم، بجوز كانوا هم أذكى مني، ولكن الفارق الوحيد كان يخليني أكثر صواب منهم في أخذ القرارات ببساطة أنه أنا تحررت مني، أعتبر كل شيء بعمل الاتحاد السوفيتي
4: هو صواب،
3: هو صواب، صرت أناقشه وأبحث عن مداخل له، وهكذا في أمثلة عديدة.
4: نعم.
3: ولذلك لما خرجت أنا من السجن الحقيقة، هلأ بعدين بجي على سؤالك، وصار في نقاش مع الحزب جدي ومش مع اللي كانوا معي بالسجن.
4: نعم. جاء
3: فهم السلفيتي وإلى آخره. قلت له أنا باختصار لا بدي أدخل في كثير تفاصيل، بتفكروا تفكير مستقل، تأخذوا قرارات بصورة مستقلة، تتعلموا من أخطائكم، أنا ما عندي مشكلة بضل معكم بالحزب، لكن إذا أنتوا بدكم تضلوا مرتبطين بالموقف السوفيتي أو أي موقف آخر ما عادت تمشي، هذه دمار للذات وللوضع. اثنين، كان عندي مجموعة طلبات اللي بتتعلق في الموقف من عبد الناصر، انه لازم يكون موقف سليم واخذ موقف ايجابي منه، الموقف من القومية العربية، من الاحزاب، من كل يعني
4: صار يعني عادة تصويب مسار تقريبا،
3: تصويب يعني برنامج كامل. هلأ انا ليش لما كنت صامد، يعني انا كنت ما كنت مقرر اني حياتي السياسية، وفعلا ما كان السجن بالنسبة لي

0: قيادة الحزب في السجن ليست قيادة الحزب، لأنه أصلا بحسب النظام كان في الحزب الشيوعي أنه القائد إذا انسجن بطل هو القائد خلص، القيادة في الخارج دائما خارج السجن،
1: لأنه داخل السجن قد يكون عرضة لضغوط
0: لكل الأشكال، ولا وكمان لا يستطيع أن يحيط بكل القضايا،
1: ولأنه
0: محشور في الوضع وما عنده معلومات ما بحق له. فأنا كنت كل هذا موفره للمرحلة القادمة لما أخرج من السجن، أني أطلع على الحزب مشروع جديد برنامج جديد، قبل فيه قبل ما قبل يعني خلص بتصير الحساب آخر. ولذلك لما قال لي أنا
1: فائق
0: والراد إذا أخي بدك تخرج يعني أنت المشكلة أخرج،
1: أو إذا أعتقد أنه هذه المواقف أنت عم تعملها عشان تجد مبرر لنفسك للخروج،
0: طبعا هو طبيعي كيف أفكر أنه كل هالنكش يعني ما عادش له ثقة بحدا وبدق في الاتحاد السوفيتي، يعني منطقي هو مع نفسه يعني مش هذا. قلت له شوف بينه وبينه أنت ستخرج قبلي من السجن، قلت له هيك.
1: انت ليش خطرت هاي العبارة بالذات بذهنك؟
0: لما استفزني طبعا انه اخرج، يعني هو صار يسيء الظن فيي انه ظن انه كل شيء انا عم بعمله هذا عبارة عن تغطية للخروج.
1: فانت افهمته انك انت ستبقى حتى بعد ان يخرج؟
0: قلت له افهمته انه انا صامت صمود الجبالي، وانا عامل قصيدة عليها يعني بالمناسبة
1: بيجي بعدين على تجربتك الشعرية
0: بهالمعنى شايف كيف. فلما اجينا للافراج اجينا احنا افراج عام يعني لكل المساجين، وكان وقتها تبييض السجون، كانت المناسبه انه تغير ولي العهد من الامير محمد للامير حسن،
1: الامير حسن بال65
0: فعملوا تبييض للسجون فاجوا يخرجونا. هلا جمعونا في سجن عمان مشان الافراج، فبدأ ينادوا على أسماءنا. لأ أنا اسمي بطلع اسمي قبل فايق وراد، هو بالواو براد بالواو آخر إشي بالأبجدية. فنادوا علي تخبيت لا رديت أطلع صبر، يعني كان يعني مفروض فيه يكون فيه نقص هذا إنه كان فيه نوع من
1: التحدي
0: يعني يمكن لو هلأ بعملاش يعني إنه كثير شوي. فتخبيت فنادوا علي مرة مرتين ثلاثة ما فيش، قالوا اللي وراء بدهم يخلصونا يطلعونا. فقالوا فايق وراد، لما طلعوا ما زيت أنا قلت لهم أنا فلان، قالوا لي اطلع يلا خلص اطلع. فخليه هو طالع، قلت له شوف كيف طلعت قدامي هلا هذه يمكن أنا آسف عليها، بس إنه ما كانش لازم كأنه يعني
1: هو ربما عندما يوضع الإنسان في موقع التشكيك تكون ردة فعله قاسية
0: يعني على كل حدك لا لا أعذار، بس لو بتمر علي هلا ما بعملهاش، بس على كل حال يعني عملتها في هذه القضية.
1: طيب يعني أنت بعد الخروج من السجن حدثت يعني واقعة أنا أريد أن أسألك عنها قبل أن ننتقل لموضوع مرحلتنا بعد السجن، اللي هي خطاب عبد الناصر الشهير وبدء الحديث عن تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية.
0: لا كانت مشكلة المنظمة
1: يعني لا أنتوا أثناء وجودكم في السجن أقصد، أثناء وجودكم في السجن حدثت هذه المسألة، كيف تلقيت هذا الأمر؟ يعني هل شعرت أنه هذا جزء من معادلة المساومة وحركة التحرر؟ ما الذي كان يريد عبد الناصر بالضبط من هذه الخطوة؟
0: والله للصدق أنا بهذه المرحلة ما كنت ميال لأنقد عبد الناصر، صرت يعني ما
1: تستقبل قراراته بنوع من التسليم، كمان
0: مش تسليم ولكن بنوع من الراحة. وبعدين تشكيل المنظمة كان فيه معارضة للأمريكان والصهيونية والكذا، بس الحقيقة فيما بعد كان واضح بالنسبة لي أنه كان هروب من المواجهة مع الكيان الصهيوني في موضوع تحويل الروافد. هلأ هم أخذوا قرار بتحويل الروافد نهر الأردن، فالكيان الصهيوني قرر يضرب إذا بدهم يحولوا الروافد، فما العمل؟ فأخرجوا موضوع الفلسطيني، كان بالسابق حاول يلعب فيها عبد الكريم قاسم،
1: نعم لما انطرح مشروع الكيان الفلسطيني،
0: الكيان الفلسطيني والكذا هذه. بس أنا الحقيقة ما كانت بالنسبة لي قضية رئيسية، كنت أعتبرها قضية ثانوية، يعني تشكيل المنظمة،
1: نعم
0: تشكيل المنظمة ما كنت شايفها لأنه كانت واضحة أن فيها استعراض وقرار الدول العربية وإلى آخره يعني.

0: بس لاحظ النقطة لأنه سنبني عليها لاحقا، في عندي نقطة ثانية تتصل بمسألة أنت كنت تنتقد سياسة الحزب بمعنى السلوك السياسي للحزب، لكن هل تسرب أيضا نوع من النقد النظري بمعنى بنية النظرية التي يستند إليها الحزب، أم أنه هذا كان حدث في مرحلة لاحقة؟
1: يعني أنا مثلا من الأشياء اللي الحزب يعني صار في وضع تشكيك فيه كبير لما صرت تقرأ أنت ماذا يقول السوفيت في الصينيين والصينيين في السوفيت، يعني
0: وهم أصحاب نظرية واحدة مفترض
1: أو ينتمون إلى نظرية واحدة، بدأت الأمور تهتز. يعني ما عادت المشكلة أنه النظرية بتصب رأسا بالفكر السليم وبتصب رأسا في البرنامج الصحيح ولا بتصب رأسا في الممارسة الصحيحة. يعني لو أخذت الطرفين شو بيحكوا، أنا كنت في ذلك الوقت غير منحاز لأي من الطرفين،
0: لم يعني تكن مويا ولا لينينيا،
1: لأنه كنت مع الاستقلال.
0: نعم.
1: الحقيقة كنت قصة ما يكونش في مركز يقود ويوجه، أنا كنت هذه مقتنع فيها ولحد الآن في كل القضايا. أنا مش مع وجود مركز يحكم ويقود ويوجه ويعتبره هو دائما على صواب، هذا مشكلة عندي بالنسبة إلى لأنه التجربة الصينية والتجربة الروسية فيها خلل من هذه الناحية. يعني كل بلد كل أمة إلها قيادتها وإلى وضعها.
0: بس أنت أشرت أنك أنت كنت تدرس النظرية الماركسية في السجن، بس مع ذلك ذكرت أنه يعني حتى أنت لما كنت بتعطي دروس في الديالكتيك كانت تطرأ في ذهنك بعض الأسئلة.
1: يعني مثلا اللي طرأ في ذهني سؤال اللي هو هل مشكلة التناقض مش ممكن ينوجد نقيضين يجمع الإنسان بيناتهم ويأخذ موقف مزدوج؟ هل هذا فيه له تطبيق بس ما كان مرتفع لمستوى لنقد الديالكتيك. هذا أجى في مرحلة لاحقة،
0: يعني أسئلة حول الديالكتيك كانت مش أسئلة في صلب الديالكتيك،
1: كنت أشوف فيها ثغرات. يعني كنت أشوف بعض الثغرات، مثلا لما بتيجي بتقول أنه البيضة تغيير الكم إلى الكيف، أنه بصير تراكم كمي بيؤدي إلى الكيف، الكيف بيكون مستوى أرقى. طيب في حالات كثيرة بتفسد البيضة، مش بالضرورة يصير تغير كم،
0: عملية التحول بشكل مختلف
1: معاكس ممكن تتفجر على بعضها. يعني في إذا بتمثلها على أمثلة كثيرة، وكانت مرات أسئلة تطلع من الشباب عفوية ومثيرة للنقاش.
0: هذا الحقيقة موضوع سؤالي التالي،
1: لأنه هو تبسيط، لأنه مشكلة النظرية الديالكتيكية بوليتزر بسطها كتير وسليم بسطها أكتر، عارف كيف؟
0: هذا الحاجة للتبسيط ربما كانت لمخاطبة الناس اللي كنت تنسبوهم، وهم لم يكونوا يعني كلهم ذوي سوية ثقافية تستوعب هذه المعادلة.
1: بس فيها ثغرات هي نفسها
0: موضوع الثغرات
1: قابل للتبسيط،
0: يعني قابل للتبسيط. لكن حقيقة كيف كان، وأنا يعني قرأت أو سمعت عن نكات كثيرة كانت تحدث مع بعض أعضاء الحزب الذين كانوا فلاحين أو عمال بسطاء أو كذا، فكانت بالنسبة الموضوع لهم يشبه مسألة القبيلة، زي هاي شيوعي ابن شيوعي مثلا. يعني هؤلاء الناس كيف كنتم تخاطبونهم بهذا القدر من يعني الأداء النظري الذي يحمل شيئا من التعقيد؟
1: أولا الحزب لم يكن يتعاطى مع النظرية، ولم تكن النظرية في صلب تثقيف عضو الحزب. يعني من ناحية عامة هو ماركسي لينيني، لكن من ناحية عملية كل قيادة الحزب اللي كانت في الخارج ما كانت تهتم بالنظرية. حتى في السجن كان اهتمامها جزئي، اللي هي في فترة تقرأ فيه. اللي اهتم بالنظرية بشكل جدي هو فؤاد نصار بأثناء وجوده في السجن، ولكن طبعا فؤاد نصار كان وضعه محدود، يعني الكتب اللي اطلع عليها يعني الوضع بعرفش لا في المرحلة اللاحقة كيف أصبح، ولكن الحزب ما كان يهتم بالجوانب النظرية غير عن الحزب الشيوعي اللبناني أو الحزب الشيوعي السوري، غير عن الحزب الشيوعي الفرنسي مثلا. مثلا الحزب الشيوعي الفرنسي كله تنظير في تطوير للنظرية وفي دخول في نقاشات، هلا صار عليهم مآخذ كثيرة الفرنسيين، وحتى لدرجة خالد بكداش أصدر في فترة تعليمات أنه يتوقف الحزب الشيوعي اللبناني والسوري عن تلقي أو قراءة التنظير الفرنسي مثل هنري لوفافر وجارودي وهذاك الوقت، وأنه اهتموا فقط بالتنظير السوفيتي.
0: نعم.
1: وبالنظريات السوفيتية،
0: بالتالي صار أقرب للسياسة منه للجانب النظري.
1: كان كله سياسي.
0: في لقاء صار لك مع خالد بقداش يعني وترك تأثير في
1: هو خالد في بقداش. أنا التقيت معه في 54 بالصدفة يعني. نعم. أنا ما كنتش لي وضع في الحزب، كنت عضو. نعم. متواضع جدا. كنت جئت إلى دمشق للتفرج يعني على المعرض، معرض دمشق،
0: معرض دمشق الدولي.
1: وبهذيك الفترة كان خالد بقداش ناجحان في
0: الانتخابات.
1: في الانتخابات التقيت في أخ كان يأتي إلى القدس بالعمل السري الشيوعي اسمه خلدون عبد الحق من نابلس، فالتقينا بالصدفة بالمعرض فسلمنا على بعض وإلى آخره. قال لي الآن يعني كملت. بقول له ماذا؟ قال ما رأيك نذهب باسم الحزب لنبارك
0: لخالد بقداش فوزه
1: بالانتخابات. قلت له تمام. فذهبنا التقينا في غرفة الانتظار مع محمود العالم،
0: محمود أمين العالم.
1: محمود أمين العالم كان جاي من مصر، وأظن مع رضوان الشهال وفرج الله الحلو وهرتين مدويان،
0: قيادات شيوعية كبيرة يعني
1: لبنانية. و دخلنا عند خالد بقداش. انا يعني زي ما قلت لك كنت متواضع جدا يعني، شو شاب صغير وبعدين مكان في الحزب، بس اتخذت حتى اكون في. نعم. من الاردن وحسيت. فخالد بقداش روى عن ماو تسي تونغ، عن قصه ماو تسي تونغ تتعلق بعلاقه الحزب ب عبد الكريم الخطابي، الحزب الشيوعي المغربي. سائل كان علي يعطى،
0: سائل عبد الكريم الخطابي اللي قائد ثورة الريف في المغرب،
1: قائد الريف في المغرب، انه شو هذه الثورة، ايش معلوماتك عنها. فذاك كان معلوماته متواضعة، ما مهتم فيها باعتبار انه عبد الكريم الخطابي رجل دين عالم وقام بثورة وإلى آخره. فمطلتهم قالوا أنا جزء كبير أو جزء لا بأس فيه من لفت نظري لحرب العصابات وحرب الغوار من عبد الكريم الخطابي. قرأت ريبورتاج صحفي فرنسي عنه كيف تكتيكه كان في إدارة الصراع، فأوحى لي الكثير. فكيف أنه مطلتهم يهتم بعبد الكريم الخطابي وإحنا مش مهتمين بتراثنا. النقطة الثانية رويت، لا أذكر أنه خالد بقداش رواها أو رويت على لسانه فيما بعد ناس الحقيقة، أنه سألوا ماو تسي تونغ خالد بقداش، قال له أنتوا شعب مسلم عندكم؟ قال له نعم. قال له أنتوا كيف تتعاملوا مع الإسلام؟ فقال خالد بقداش نحن لا يعني لا ليس لنا موقف لا سلبي ولا إيجابي، يهمنا السياسي يهمنا النظري، الإسلام ما بنتعرض له لا بالهجوم ولا بالنقل. فسأله قال إذا كان في قرية الشباب بيروحوا بيصلوا، بيروحوا بيصلوا؟ قال له نعم. قال له إذا كان في شيوعي هل يذهب معهم إلى الصلاة؟ قال لا، هو ينتظرهم أو يعني لا يذهب. فروي أنه موتتهم قالوا لا كان يجب أن يذهب حتى يكون جزء من المجموع. هذه قضية يعني أثرت في ذهني
0: حقيقة. دول حدثتين حيكون لهم تأثير كبير.
1: نقطة ثالثة حكاها لمحمود العالم،
0: خالد بقداش رواها للعالم.
1: العالم قال له كيف حزب شيوعي بيكون قائده يهودي اسمه كورييل أو إلى آخره،
0: عن حزب الشيوعي المصري،
1: عن الشيوعي المصري. قال له كيف ابن الصعيد بده ينتخب الرفيق كورييل؟ يعني شغلي مش يعني غير عملية غير واقعية، فلازم تتخلصوا من هالقضية. تقولوا عضو ماشي الحال، أما يكون رأسكم وكن
0: أمين عام.
1: هذا طبعا أنا يعني لعبة دور معي فيما بعد.
0: فيما بعد
1: والحقيقة طبقتها كمان على المسيحية
0: يعني. طيب أنا حاجي هذا الموضوع، ربما هو حيكون محور حديث لنا في الحلقات اللاحقة، لكن أنت أفرج عنك عدت إلى القدس؟
1: عدت إلى القدس بال65.
0: يعني الآن أنت رجعت من فترة سجن طويلة مع تحولات كثيرة، نضج وتفكير، وبدأت تأخذ مدايات في الجانب النقدي وحتى في رؤيتك للعمل السياسي والحزبي. كيف تبدت لك القدس من جديد في ال65؟
1: طبعا القدس لم تكن القدس التي أحلم بها،
0: وجدت شيء مختلف.
1: يعني الشجرة اللي كنت أفكر فيها بالسجن، كنت أمر عنها وأنا في أيام العادية، لم تعد الشجرة اللي وجدتها. يعني أنا عشت مع شجرة تركتها بال57، الآن صار في تغييرات. الصبايا والشباب اللي كنت أنا أنظر إليهم بهذاك الوقت إنه عنوان الجمال وعنوان هذا، وبقلوا عايشين في ذهني بهذا الصورة لما كنت أستعيد ذكريات الماضي كلها في الوحدة وفي الزنزاني، فأنت تستعيد كل هذا. فخرجت إنه هذه مدينتي ليست مدينتي،
0: لم تتعرف إليها مجددا،
1: هي مش مدينتي اللي أنا أحلم بها اللي أنا كنت أفكر بها، ولا هي مدينتي اللي أنا يعني حابب أرجع أشوفها. هلا بقيت القدس قدس، بس صرت بدك تعيش مع عالم جديد كامل. يعني الشوارع بتتغير، الناس هلا مثلا حال احكي لك على الفتيات، مثلا كنت اشوفهم انا الجمال وشي، شفتها كم واحده منهم حامله اولاد صغار ونصحانه ومتلله وشكلها، طب هذه مش
0: تغير المشهد،
1: تغير المشهد كله. ولا اخوي لما تركته انا كنت احمله على ظهري والعبه،
0: لقيته هلا شاب،
1: فاجا وضع ايده بايدي، كان ايدي يلعب رياضه ابو خالد جورج،
0: نعم،
1: غير يعني مسكته يعني كانه هزني هز، يعني ما عاد هذا الطفل اللي انا. نفس الشيء شقيقتي يعني اللي تركتهم، يعني واحده منهم كانت كبيره شوي اللي هي ام ابراهيم سميره، والاخت الثانيه رحمها الله، الاخت الثانيه نهله، صاروا صبايا وناضجين وكذا، فانا تركتهم من الصغار. يعني هذا التمثيل،
0: حسيت انه صار تغييرك،
1: وهذا بالعمر بين 10 سنين و18، دي فرقيه كبيره. نعم. بالاطفال. نعم. الكذا يعني امي وابوي اللي ما كانوش متغيرين، على سبيل المثال بجوز بيتنا ما كانش متغير.
0: بدي سؤال بسرعه تجاوبني عليه، كان غاضب منك والدك بعد هاي يعني بعد ان انه يعني عانى من خلال غيابك هاي السنوات، كان غاضب؟
1: لا ما كان، ما اشعر في غضب، بالعكس كان يعني ينظر لي بوله باستمرار، ولكن كان في حزن شديد في قلبه وقهر، والقهر كان يعني في الكلام يقول لي انت هيك سببت وانت عملت، ولكن انا كنت متاكد انه مقهور من طريقه المعامله، وانه كل معامله غير عادله وفي ظلم.
0: كانت تثيره
1: كان نعم. الظلم يثيره جدا ومخالفة القانون.
0: احنا من القدس سوف تكون انطلاقة اخرى، لكن هذه الانطلاقة سوف نتكلم عنها في الحلقة القادمة بمشيئة الله، حتى نلتقي مع حلقة جديدة من كل الحكاية مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم مع بعض مواقف الصحابي الجليل عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه. عمرو بن الجموح زعيم من زعماء يثرب في الجاهلية، وسيد بني سلمة، وواحد من أجواد المدينة وذوي المروءات فيها. وقد كان من شأن الأشراف في الجاهلية أن يتخذ كل واحد منهم صنما لنفسه في بيته ليتبرك به عند الغدو والرواح، وليذبح له في المواسم، وليلجأ إليه في الملمات. وكان صنم عمرو بن الجموح يدعى منات، وقد اتخذه من نفيس الخشب، وكان شديد الإسراف في رعايته والعناية به ودهنه بنفائس الطيب. كانوا يصنعون الصنم من الخشب أو التمر، فإذا احتاجوا للنار حرقوا الخشب، وإذا جاعوا أكلوا التمر، فما هذا الإله الذي يؤكل ويحرق؟ كان عمرو بن الجموح قد تجاوز 60 من عمره حين بدأت أشعة الإيمان تغمر بيوت يثرب بيتا فبيتا على يد الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه. فآمن على يدي مصعب أولاده الثلاثة معوذ ومعاذ وخلاد، وترب لهم يدعى معاذ بن جبل، وآمنت مع أبنائه الثلاثة أمهم، وهو لا يعرف من أمر إيمانهم شيئا. رأت هند زوجة عمرو بن الجموح أن يثرب غلب على أهلها الإسلام، وأنه لم يبق من السادة الأشراف أحد على الشرك سوى زوجها ونفر قليل معه، وكان يحذر زوجته من أن يلتقي أولاده بمصعب بن عمير. ولكن في يوم قالت له: هل لك أن تسمع من ابنك معاذ ما يرويه عن هذا الرجل؟ فقال: ويحك، وهل صبأ معاذ عن دينه وأنا لا أعلم؟ فأشفقت المرأة الصالحة على الشيخ وقالت: كلا، ولكنه حضر بعض مجالس هذا الداعية وحفظ شيئا مما يقوله، فقال: ادعوه لي. فلما حضر بين يديه قال: أسمعني مما يقول هذا الرجل. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال: ما أحسن هذا الكلام وما أجمله، أو كل كلامه مثل هذا؟ فقال معاذ: أحسن من هذا يا أبتاه، فهل لك أن تبايعه؟ فقومك جميعا قد بايعوه. سكت الشيخ قليلا ثم قال: لست فاعلا حتى أستشير. من يريد أن يستشير؟ منات. انظر ما يقول له الفتى. قال له: وما عسى أن يقول منات يا أبتاه، وهو خشب أصم لا يعقل ولا ينطق. فقال الشيخ في حدة: قلت لك لن أقطع أمرا دونه. ثم قام عمرو بن الجموح إلى منات، وكانوا إذا أرادوا أن يكلموه جعلوا خلفه امرأة عجوزا فتجيب عنه بما يلهمها إياه في زعمهم، ثم وقف أمامه معتمدا على رجله الصحيحة، فقد كانت الأخرى عرجاء شديدة العرج، فأثنى عليه أطيب الثناء ثم قال: يا منات، لا ريب أنك قد علمت بأن هذا الداعي الذي وفد علينا من مكة
لا يريد أحدا بسوء سواك، وأنه إنما جاء لينهانا عن عبادتك، وقد كرهت أن أبايعه على الرغم مما سمعته من جميل قوله حتى أستشيرك، فأشر علي. فلم يرد عليه منات بشيء، فقال: لعلك قد غضبت وأنا لم أصنع شيئا يؤذيك بعد، ولكن لا بأس، فسأتركك أياما حتى يسكت عنك الغضب. كان أبناء عمرو بن الجموح يعرفون مدى تعلق أبيهم بصنمه منات، وأن عليهم أن ينتزعوه من نفسه انتزاعا، فذلك سبيله إلى الإيمان. دخل أبناء عمرو بن الجموح مع صديقهم معاذ بن جبل إلى منات في الليل، وحملوه من مكانه وذهبوا به إلى حفرة لبني سلمة يرمون بها أقذارهم، وطرحوه هناك وعادوا إلى بيوتهم من دون أن يعلم بهم أحد، رموه في النفايات وعادوا. فلما أصبح عمرو ذهب إلى صنمه لتحيته الصباحية فلم يجده، فقال: ويلكم من عدا على إلهنا هذه الليلة. فلم يجيبه أحد بشيء، فأخذ يبحث عنه في داخل البيت وخارجه وهو شديد الغضب، يتهدد يتوعد، حتى وجده منكسا على رأسه في الحفرة مع النفايات، فغسله وطهره وطيبه وأعاده إلى مكانه، وقال له: أما والله لو أعلم من فعل هذا لأخزيته. فلما كانت الليلة الثانية عاد الفتية على منات، ففعلوا مثل ما فعلوا فعلهم بالأمس. فلما أصبح الشيخ التمسه فوجده في الحفرة ملطخا بالأقذار، فأعاد الكرة فأخذه وغسله وطيبه وأعاده إلى مكانه، وما زال الفتية يفعلون بالصنم مثل ذلك كل يوم. فلما ضاق بهم ذرعا راح إليه قبل منامه وأخذ سيفه فعلقه برأسه وقال له: يا منات، إني والله ما أعلم من يصنع بك هذا الذي ترى، فإن كان فيك خير فادفع الشر عن نفسك، وهذا السيف معك. ثم أوى إلى فراشه. ماذا فعل الفتية؟ وهل ألقوا الصنم في حفرة الأقذار من جديد؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله، مكملين رحلتنا في حياة سيدنا محمد. وصلنا لغزوة تبوك، وغزوة تبوك غزوة حصلت في رجب سنة 9 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا رسول الله عنده 62 سنة دلوقتي. الغزوة الرايح والجاي فيها كلها مواقف ممتلئة بالأنوار والحقائق اللي حب سيدنا محمد يسيبها قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى بعد سنة أو سنة وشوي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع 30,000 واحد من الصحابة. كم من المشاهد اللي حصلت في الطريق رايح جاي، لأن الطريق السكة لوحدها 1,000 كيلو. قعدوا أيام طويلة وأسابيع رايحين جايين. والقصة دي أو الغزوة دي نزل فيها سورة التوبة، أو عند العلماء يسموها سورة الفاضحة، اللي فضحت جبن المنافقين وأظهرت رجولة المؤمنين الصادقين. احنا وصلنا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي دلوقتي من المدينة في اتجاه تبوك، وهم ماشيين عدوا على مدائن ثمود، القرية اللي كان فيها قوم صالح، اللي ربنا قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اللي ربنا أرسل عليهم صيحة سيدنا جبريل لما كذبوا سيدنا صالح ودبحوا الناقة بتاعته. فلما نزلوا لقوا ان المكان فيه مية، فجريوا ملوا المية وشربوا الدواب بتاعتهم وبدأوا يعملوا العجين. وشاف النبي المشهد ده فقال انتظروا، توقفوا، إذا مررتم بديار الظالمين فلا تشربوا منها ولا تتوضأوا، وما أخذتم من عجين فعلفوا به الدواب، ومروا وأنتم باكون ألا ينزل بكم ما نزل بهم. كأنه صلى الله عليه وسلم بيحط عنينا إزاي وإحنا معديين من ديار الظالمين اللي نزل فيهم العذاب. إن أنا أفتكر إن دول ناس ربنا بعت لهم أنبياء فرفضوا واشتروا الدنيا وباعوا الآخرة وحاولوا يقتلوا نبيهم وكذبوا بالآية اللي مع نبيهم. الحاجات دي أصلا ربنا أبقاها في القرآن عشان تفضل في قلوبنا ووجداننا. جايين الدنيا هنا عشان نعبد ربنا ونرحم بعض ونعمر الأرض. فلما ربنا يبعت لنا نبي لازم تبقى حاجة كبيرة. فاللي كذبوا الأنبياء دول حاجة بالنسبة لنا لما نعدي بديارهم ناخد العبرة، مش ننشغل بحاجات في الدنيا. فقال لهم ما تاكلوش ولا تشربوا من الحتة دي، وبأكلوا بس الدواب عشان تشيلكم وتكمل، وساب لهم النور والحقيقة دي. وبعدين كمل صلى الله عليه وآله وسلم وحصل مشهد. المشهد ده إن وهم قاعدين كده جمل النبي ضل ناقة النبي، وكان في سيدنا عمارة ابن حزم عنده واحد معاه في الخيمة بتاعته اسمه زيد بن اللصيط. عمارة ابن حزم من الأنصار، زيد بن اللصيط ده من المنافقين لكنه طلع. وبعدين وهم قاعدين كده زي ما بقولك برضه، عارف المنافقين تحس ان كلامهم فعلا كناس فاضية. فبيقول ما هذا، أيدعي محمد أنه يأتيه الخبر من السماء وأنه يتنبأ أنه نبي ولا يستطيع أن يعرف أين ناقته؟ بقى في نبي الجمل بتاعه يضيع منه، حتى مش عارف يقول لنا الجمل فين، وبيقول لنا جنة ونار وغيبيات. فسكت سيدنا عمارة كده وهو متضايق جدا من الكلام ده. فوصل الكلام للنبي فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أتكلم إلا بما يخبرني به ربي، أنا مش بقول حاجة إلا بوحي من ربنا، وإن ربي أخبرني أنها في وادي كذا وكذا قد حبسها خطامها بشجرة. الخطام الحبل، وهي معدية كده الحبل شبك في شجرة. فراحوا يبصوا على الجمل لقى في الحتة اللي النبي قال عليها صلى الله عليه وسلم، فجابوا الناقة بتاعت سيدنا النبي. أما سيدنا عمارة ابن حزم قال لزيد بن اللصيط ده اطلع بر، لا ترافقني في خيمتي، لا تصحبني في رحلتي، أنا ناقص، احنا رايحين نحارب وعاملين وانت عمال تتكلم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فظهر نفاق زيد بن اللصيط ده فطردوا سيدنا عمارة من صحبته. في رحلته إلى الله سبحانه وتعالى. وبعدين حصل مشهدين حلوين قوي في الصلاة وهم ماشيين. إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان سيدنا المغيرة بن شعبة معاه، فجي وقت الصلاة فالنبي كان بيتوضى، فاتوضى صلى الله عليه وسلم، فسيدنا المغيرة بن شعبة قال: فأهويت إلى قدم النبي لأنزع عنه الخف، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. ومن هنا أخذ العلماء رخصة أو حكم المسح على الخفين لما تبقى لابسهم متوضيين، وتعلمهم الصحابة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في التخفيف، إنك أنت لو قاعد في بلدك تعرف تمسح على الخف، أو دلوقتي عند بعض العلماء الشراب التخين يعني تمسح عليه 5 فروض، ولو مسافر تمسح عليه 15 فرض، يعني 3 أيام في بلدك يوم، ولو مسافر 3 أيام. وبعدين صلى الله عليه وسلم وهو بيتوضى كأنه تأخر في قضاء حاجته ووضوئه، فلما جه لقى الناس صلت وقدمت سيدنا عبد الرحمن بن عوف إمام، فصلى النبي بصلاتهم. ولما سيدنا عبد الرحمن بن عوف خلص الصلاة قام سيدنا النبي عشان يصلي الركعات اللي فاتته، فسبح الناس: سبحان الله، احنا سيدنا النبي يصلينا ولا ابن عوف ينفع كده؟ فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليهم، يعني شكرهم على اللي عملوه، وغبطهم انهم صلوا الصلاة لوقتها. حلو قوي اللي انتوا عملتوه، هو ده الصح، ان كنتوا صليتوا الصلاة في وقتها وما اخرتوش الصلاة. وكأنه صلى الله عليه وسلم قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى في آخر شهور أو سنين عمره بيشاور على أهم حاجة تمشي في نورها كده وانت رايح لربنا، وهي الصلوات 5 لوقتها. موقف ضياع ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن أنت تتصور أنه موقف كان ممكن ما يحصلش في قصة حياة نبي وتعدي، بس ربنا بيدبر شؤون كل الخلق المليارات اللي قدامك دول وحده، ففي تفاصيل بتحصل انت ما تفهمش حصلت ليه. هو ليه المحفظة ما لقيتهاش في جيبي فرجعت ادور عليها في البيت فما لقيتهاش في البيت، نزلت لقيتها واقعة في العربية، طب ليه النص ساعة تأخير دي ما كنت ليها تحت رجلي وخلاص؟ ليه يا رب خلتني اعمل كده؟ لحكمة الله يعلمها، ممكن تبان لك وممكن ما تبانش. في موقف ضياع ناقة النبي بانت، كان فيه منافق ما كناش نعرفه، الصحابة ما كناش يعرفوه. فلما ضاعت ناقة النبي أمال الله، مش هو بيقول إنه هو نبي وبيجي له وحي من السماء، ده مش عارف الناقة بتاعته فين. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا لا أتكلم إلا بوحي. وبالمناسبة ربنا قال لنا في الحتة الفلانية واتشبكت الخطام بتاعها الحبل، روحوا هاتوها. أما الصحابي طرده من الخيمة: أنت منافق بتتهم نبينا في نبوته، لو سمحت ما تكملش معاه. كأن ربنا أنقذ واحد من الصحابة من صحبة منافق في رحلة طويلة رايح جاي. فساعات ايه ربنا بيبين حاجات كده بمواقف انت تتصور ان هي كانت ممكن ما تحصلش، بس لولاها ما كانتش الحقائق دي ظهرت قدامك. حاجة ثانية بقى، خدت بالك لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتوضى ورجع لهم بيصلوا ورا عبد الرحمن بن عوف، فالناس قاعدة تقول: سبحان الله، ده احنا صلينا من غير النبي، قعدوا يسبحوا جوه الصلاة لما النبي دخل في الصلاة. فلما قضى ابن عوف الصلاة والنبي أتم صلاته بقى الركعات اللي فاتته، شكرهم كأنه يغبطهم أنهم أدركوا الصلاة في وقتها، شكرهم أنهم صلوا ورا ابن عوف الصلاة في وقتها وما استنوش النبي. شوف الأمين صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لهم المعلومة اللي ربنا يحبها: لا صلوا الأول. أيوة بس عايزين نصلي ورا حضرتك، صلوا، أنا بغبطكم، يعني الغبطة هي أن أنا أتمنى أن أكون زيكم، مش زي الحسد، الحسد أتمنى بقى زيك والنعمة تروح من عندك، الغبطة إن أقول ياه نفسي أعمل كده. فغبطهم إن هم لحقوا الصلاة في وقتها. النبي لما أنت بتصلي أو ما تسمع الأذان يفرح لك، لأن أعمالك بتتعرض عليه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهو قال إن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، فكون سببا في تفريح قلب النبي، وكون سببا ان لما اعمالك تتعرض الاولويات اللي في اعمالك تبقى هي اولويات النبي، اللي هي الاولويات اللي عند ربنا: احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها. وربنا يعلمنا ويجعلنا ممن اجاب النداء لما يسمع حي على الصلاه. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق اذاعه التوحيد الاسلامي، تابعتم برنامج السيره النبويه مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: طبعا يا إخوة، الآن الحمد لله صار عددنا أكبر شوي، ممكن يسهل علينا عملية زيادة الناس المنتسبين إلنا. لازم نعلم الناس القرآن، ولازم يفهموا أمور دينهم. بدي تركيز على فئة الطلبة والشباب، بدي كل ثلاثة أو أربعة أشخاص في عمر واحد يقعدوا جلسة خاصة يحفظوا القرآن ويقرأوا كتاب الأخلاق ويفهموا حديث واحد في كل جلسة.
1: الدرس هيكون عام ولا خاص يا أحمد؟
0: طبعا خاص، ممكن تكون في أحد بيوتنا وكأنها زيارة.
2: طبعا هذا الموضوع ممكن يكون صعب شوي في البداية، بس إن شاء الله.
3: وظل الشيخ أحمد ياسين مع إخوانه يعقدون مجموعات تعليم أمور الدين الخاصة، يعني كل ثلاثة أو أربعة أشخاص، وكان الشيخ دائما يعطي تعليماته إنه الناس بدها حدا يدير باله عليها، يفهمها ويوعيها.
4: وأصبحوا كثيرين يا أبي، أليس كذلك؟
3: نعم، بدأ العدد يكبر رويدا رويدا، وبدأ اسم الحركة الإسلامية ودورها وإنجازاتها ينتشر بين الناس بشكل كبير.

0: يا نسيبة حتى لا نتأخر.
1: هيا بنا، أنا جاهزة. أتمنى الرجوع باكرا ويأتي الليل حتى نكمل الحديث عن الشيخ أحمد.
0: لابد أن نعرف أكبر قدر من المعلومات عنه. إنه قصة كفاح كانت تتحرك على الأرض. ليت أبي يجلس معنا أطول من ذلك.
1: معك حق يا معاذ، ما رأيك أن نطلب منه ذلك؟
0: أكيد موافق،

0: ماذا أفعل؟
1: ها؟ ماذا تفعل؟ إنك تحمل كوبا واحدا فقط.
0: إني أساعد في أعمال المنزل كما ترين.
1: نعم، ستحمل كوبا واحدا.
0: ماذا أحمل أكثر من ذلك؟ الأطباق والأكواب معا؟
2: معك حق طبعا.
1: حسنا، إذن استمر كوبا كوبا، وأنا سأستمع إلى أبي اليوم بمفردي.
0: لا، سوف أساعد بكل قوتي.

0: توضيح ذلك كله.
1: يا جماعة الخير، احنا بدناش حدا يفهم انه الدين هو قرآن والصلاة وبس. ديننا قرآن ورياضة واحساس بالناس وثقافة في كل شيء، كل مناحي الحياة.
2: ايش بتفكر يا شيخ؟
1: بفكر لازم نعمل جمعية، الناس بنجيبهم في العمل الإسلامي من خلال الرياضة، الناس بيحبوا الرياضة.
3: طيب يا شيخ، مش تأسيس جمعية رياضية بده إمكانيات؟
1: طبعا بده إمكانيات، لكن إحنا بدنا نبدأ بخطوات بسيطة ومكان بسيط.
3: يعني وين يا شيخ؟
1: بدنا ناخد غرفة في مسجد الشمالي في معسكر الشاطئ، وتكون هي الجمعية.
2: طيب يا شيخ، إحنا بدنا نعمل نشاط رياضي وبس؟
1: لا طبعا، إحنا بدنا نجرب الناس وندخل إلهم من مدخل الرياضة، ونعلمهم ونوعيهم بأمور دينهم، ونعمل محاضرات ونعمل رحلات.
0: وظل الشيخ يطور في العمل في الجوامع والدروس، وبدأ يركز أيضا على الأنشطة التي يحبها الناس مثل كرة القدم، وبدأ إقبال كبير من الناس على الجمعية وعلى الرحلات والألعاب.
4: وهل كان مع الشيخ أشخاص يساعدونه يا أبي؟
0: طبعا يا معاذ، كان مع الشيخ آخرون يساعدونه، أشخاص يدربون الناس على الرياضة، ووقت الصلاة يذهبون للصلاة، وبعد الصلاة يقوم المدرب بإعطاء درس لمدة 5 دقائق، ومن ثم يواصلون النشاط.
5: حدثتنا يا أبي أنه كان من الصعب القيام بعمل أنشطة خوفا من الاعتقال، أليس كذلك؟
0: الحمد لله يا بنيتي، الإسلاميون بدأوا يتحركوا أكثر من قبل، وبدأ الشيخ يسرع في إبراز أنشطته للناس، ويوزع أشرطة ويوزع الكتب مجاناً،

0: السلام عليكم يا شيخ أحمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أهلا بالحبايب، اتفضلوا.
0: هذا حبيبنا أبو أحمد جاي وبيقول بده يعمل عمل خير.
1: جزاك الله خيرا.
2: أنا اسمي أبو أحمد وحاسس إنه الناس بدها حدا يوعيها، فاجيت لأبو عمر وسألته في باب خير تدلني عليه، بدي أتصدق بالمصاري على إنها تكون صدقة جارية.
1: ونعم التفكير يا شيخ أبو أحمد. إحنا بنفكر نطبع تفسير الجزء الأخير من القرآن ونوزعه للناس مجانا، الناس تتعلم القرآن وتعرف معانيه، وإن شاء الله إلك الأجر الكبير.
2: إذن على بركة الله، تفضل المصاري وإيش بتلاقي مناسب سوي.
1: الله يجزيك الخير ويبارك لك في ذريتك وأموالك يا رب. خذ المصاري يا أبو عمر واطبع الجزء الأخير من القرآن، جزء عامة، مجموعة الظلال لسيد خطب.
0: حاضر يا شيخ، حاضر.
2: طيب احنا نستأذن، اخذنا من وقتك كتير.
1: لا ابدا، يسعدك ويفرح قلبك. انا يا شيخ مش ضد هذا العمل العسكري، لكن هذه طريقة غلط.
3: ليش غلط؟ ليش؟
1: لانه العمل في الاراضي العربية حيخلي الحكومات تتضايق من وجودنا، بس حتكون محرجة تطردنا. ليش نحرجهم؟
3: طيب مش احنا اخوة؟ هم لازم يتحملوا معانا.
1: يتحملوا معانا، بس باختيارهم مش غصب عنهم، وإلا حيضرونا. اتخيل لو انه احنا نزلنا عملية من الاردن واليهود راحت قصفت في الاردن، برضولك الاردنيين تدخلهم بحرب مش جاهزين إلها؟
3: لازم نعمل عمليات عسكرية.
1: انا مع العمل العسكري، ولكن
2: وظل الشيخ مصرا على موقفه أن العمل العسكري من داخل البلاد العربية غلط ولازم يكون من داخل فلسطين.
4: طب هو يا بابا عمل عمليات؟
2: في هذه الفترة لا، هو كان بجهز الناس وبربيهم أول عشان يرتب الوضع ويعمل مجموعات كبيرة وبعدين نبدأ عمل عسكري، وكان الشيخ بيرتب لتأسيس جمعية جديدة.
1: يا جماعة لازم نعمل مسجد، بس يكون فيه مؤسسات تنضم إليه.
0: يعني إيش مؤسسات تنضم إليه؟
1: يعني

0: روضة ومؤسسة خيرية مثلا.
1: تكرم عندي.
2: وبدأ الشيخ يتابع مع مجموعة من أهل الخير بناء الجامع وبناء الروضة والعمل الخيري لمساعدة الناس. وصاروا الناس يجيبوا أولادهم على الروضة ويتعلموا منهج في قرآن وأحاديث ويفهموا. وكان في مساعدات من أهل الخير للفقراء في المنطقة، وصار المجمع الإسلامي منارة وأهم مكان للعمل الإسلامي، طبعا بجانب الجمعية الإسلامية.
0: يا جماعة الخير، ملاحظين إنه إحنا أبنائنا بعد ما يخلصوا الثانوية العامة بيستنوا سنة كاملة قاعدين، وبعدين السنة اللي وراها بيلتحقوا بالجامعات المصرية. إيش رأيكم يكون في عندنا جامعة تابعة لجامعة برا مبدئيا، وشوي شوي بكون في عندنا جامعة؟
3: طيب يا شيخ، أي مشروع من هذا النوع بيحتاج لإمكانيات ومباني ومحاضرين وأشياء كتير بدها استعداد.
4: كلامك صحيح يا أبو عمر، بدها كتير.
0: أكيد أي مشروع بده جهد وبده تعب وبده مال، وإحنا ليش موجودين هنا؟ عشان نوزع الأدوار ونبدأ بسم الله.
2: وبدأ تكوين كلية جامعية في غزة تابعة للأزهر في مصر، وبدأ يلتحق فيها الطلبة، وكانت نواة خير لتطوير التعليم في قطاع غزة. لكن
5: ماذا يا أبي؟
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: تلحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. ولدت رقية رضي الله عنها بعد أختها زينب، فكانتا قرة عين لوالديهما الكريمين، وما لبثت أن جاءت بعدها أم كلثوم، فنشأتا سويا متلاصقتين متعاطفتين. ولقد اشتد تقاربهما وانسجامهما، خصوصا بعد أن فارقتهم زينب كبرهن إلى منزل الزوجية، فكانتا أشد وثوقا وخلوصا إلى بعضهما، وكأن القدر كان يرسم لهما في مستقبل الأيام مصيرا واحدا، بداية ونهاية. بعد أن زوجت زينب إلى ابن العاص ابن الربيع، وقد قاربت سن رقية وأم كلثوم من الزواج، جاء أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا لهما إلى ابني أخيه عبد العزى بن عبد المطلب أبي لهب، فقال أبو طالب: جئناك نخطب ابنتينا رقية وأم كلثوم، وما أراك تظن بهما على ابني عمك عتبة وعتيبة ابن عبد العزى. فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ القرابة والرحم، ولكن هلا أمهلتني يا عم حتى أتحدث في هذا إلى ابنتي. وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على أهل بيته، زوجته خديجة وابنتيه صاحبتا الشأن. سكتت خديجة رضي الله عنها قليلا في فترة تأمل، فهي تعرف حق المعرفة أم جميل زوجة أبي لهب، وتعرف قسوة قلبها وشراسة طبعها وحدة لسانها، فأشفقت على ابنتيها أن تسلمهما إلى هذا الجو المشحون بالحقد والكراهية والخلق السيء. ولكنها خافت إن هي نطقت برأيها أن تغضب زوجها، فيظن أنها تريد أن تمزق أواصر القربة بينه وبين أهله، فسكتت كما سكتت الفتاتان حياء، وأغضتا عن الجواب رقة وخجلا. وتم الأمر، وعقدت الخطبة في جو مشوب بالقلق، وبارك الأب الحنون ابنتيه، وترك أمر رعايتهما لله عز وجل. ولاح في سماء مكة قبس من نور أضاءها وبدد ظلمتها، إذ أظلتها بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هداية ونورا. وتذكرت خديجة رضي الله عنها ابنتيها رقية وأم كلثوم، وما سيؤول إليه أمرهما بين يدي أم جميل الظالمة وزوجها المطواع لها. واجتمعت قريش وأتمرت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قائلها: إنكم قد فرغتم محمدا من همه، فردوا عليه بناته فأشغلوه بهن.
1: نساء حول الرسول.
2: رد أبو لهب زواج ابنيه من بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا لولديه: رأسي من رأسكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد. ولم يكن الدخول قد تم، وعادت الفتاتان إلى ذويهما، وأحسنت

0: وتأخذه القسوة من كل جانب، فهو هدف رئيسي للاضطهاد والعذاب والسخرية. وانزاحت عن أفيائه بسمة السعادة، فتحملتا صابرتين مع الأبوين كل ذلك تقربا إلى الله تعالى. وخاب فأل قريش وظنها، فلم يعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جراء رد ابنتيه إليه، إذ عوضه الله تعالى خيرا من الزوجين الأولين. عوضه زوجا صالحا كريما عزيزا، عريق النسب، واسع الثروة، لطيف الخلق، دمث الطباع، ذلكم هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، من أعز فتيان قريش حسبا وجاها وغنى. وزوجه الرسول صلى الله عليه وسلم من رقية، وبارك لهما وفيهما وعليهما. واشتد أذى قريش للمسلمين، ونالوا منهم نيلا فاحشا، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة فرارا بدينهم حتى لا يفتنوا. فخرج عثمان بن عفان رضي الله عنه مع زوجته رقية، وكان عثمان رضي الله عنه ساهما حزينا. فرنت إليه رقية المؤمنة الصابرة وقالت مخففة عنه: إن الله معنا ومع الذين تركناهم خلفنا في جوار البيت العتيق. فسري عنه ما ألم به، ومضت القافلة ومضت بهم الحياة حتى سمعوا بإسلام حمزة ابن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فآثر بعضهم العودة رغبة بالمشاركة في صنع المستقبل. وكان عثمان بن عفان ورقية من الذين عزموا على العودة، وما إن وطئت أقدامهم أرض الوطن، حتى فوجئوا بازدياد طغيان قريش وعنتها. كانت رقية أكثر العائدين حزنا، لأنها دخلت دار أبيها مسلمة مشتاقة، فقبلت إخوتها بلهفة، فسألت عن الأم العظيمة، فسكتن ولم يجبن، وكانت دموعهن أبلغ جواب. لقد لحقت بالرفيق الأعلى، فبكت رقية، ثم صبرت على قضاء الله وقدره. ولم يطل مقامها بمكة، فقد هاجر المسلمون إلى يثرب، وهاجر معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المدينة وضعت رقية طفلها عبد الله يملأ عليها دنياها الجديدة أنسا وبهجة، وعوضها عما لقيت في ماضي الأيام من لوعة وعذاب ومصاب. ولكن المؤمن ممتحن مبتلى.
1: نساء حول الرسول.
0: بينما كان الوليد الصغير نائما في مهده، نقره ديك في وجهه فتسمم ومات بعد أيام. فترنحت رقية تحت وطأة المصاب ووقعت فريسة الحمى، فلازمها زوجها رضي الله عنه يمرضها ويرعاها ويقوم على شؤونها. وتناهى إلى مسمع عثمان رضي الله عنه صوت الداعي إلى الجهاد، يستنفر الأنصار والمهاجرين للتصدي لقافلة قريش العائدة من الشام، فأراد الخروج معهم استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالبقاء قريبا من زوجته المريضة يواسيها ويخدمها. واشتد الصراع بين الموت والحياة، ثم رفت روح رقية على شفتيها وهي تحشرج، ثم أطبقت جفنيها وغابت عن الوعي. وبينما كان عثمان رضي الله عنه الزوج المفجوع بأعز زوجة وحبيبة يثم جبينها وأناملها ويغطي وجهها، كان صوت البشير القادم من بدر يعلن انتصار المؤمنين.

0: في عيني والحزن في سيما وانثنى بلطف.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لك.

0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، نواصل معكم الحديث عن خلق الله، وامتدادا للحلقة السابقة عن الإنبات في عالم النبات، نحدثكم اليوم عن انفلاق الحب والنوى في النبات، حيث قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. وقال المفسرون: فالق الحب أي شاقه عن النبات، أي يشقه في الثرى فتنبت منه الزروع على اختلاف أصنافها والثمار على اختلاف ألوانها وأشكالها. والمعلوم لنا جميعا أن البذرة نبات جنيني حي صغير في حالة كمون أو سكون، ويقوم بمعظم العمليات الحيوية الأساسية من تنفس وتغذية، ولكن تتم هذه العمليات في أقل درجة نشاط حتى يبقى الجنين حيا أطول فترة ممكنة في حدود الظروف الخارجية والغذاء المدخر والخواص الوراثية. ويتكون الجنين في البذرة أو الحبة من نفس الأعضاء الخضرية الأساسية للنبات، فهو يتكون من جذير ورويشة وأوراق جنينية تسمى بالفلقات. وحتى تنفلق الحبوب والنوى فإنه يحدث العديد من التغييرات الفيزيائية والكيميائية والحيوية نوجزها فيما يلي: أولا، التغيرات الفيزيائية، حيث تتشرب الحبة أو البذرة الماء وتنتفخ وتتمزق أغلفتها نتيجة للضغط كما علمنا في الحلقة السابقة. ثانيا، التغيرات الكيميائية، حيث تنشط مكونات الأنزيمات في الحبة أو البذرة الحية وتتحول المواد الغذائية المعقدة التركيب إلى مواد غذائية بسيطة التركيب، وتتحلل الروابط الكيماوية في المواد الغذائية، وتزداد البذرة أو الحبة في الحجم. ثالثا، التغيرات الحيوية، حيث تنشط خلايا الجنين في البذرة أو الحبة وتنقسم ويزداد عددها ووزنها وحجمها على حساب المواد الغذائية المدخرة والماء الممتص، وتتحول المواد الغذائية من مواد ميتة إلى مكونات حية للخلية، وهنا إخراج للحي من الميت كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. ويظهر الجذير خارج الحبة أو البذرة ويتجه إلى التربة والماء بالانتحاء الأرضي والانتحاء المائي، ثم تظهر بعد ذلك الرويشة وتخرج خارج الحبة أو البذرة وتعطي الساق الذي يحمل الأوراق والأزهار والثمار والأشواك والمعاليق وباقي الزوائد على الساق. أخي المسلم، إنه بنظرة علمية إلى العمليات السابقة نجد أن بعض البذور والنوى لها جدر صلدة يصعب على السكين الحادة قطعها، ولكن الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته أودع هذا الجذير الرقيق وتلك الرويشة الناعمة من الخصائص المعجزة، وأحاطها بالقوى التي تيسر لها انفلاق تلك الجدر والخروج منها في سهولة ويسر. ومن العجيب أن الجذير الضعيف الرقيق الجدر يستطيع أن يخترق الأرض الزراعية الصلدة حتى ولو كانت صخرة، والرويشة عند خروجها تنحني لتحمي قمتها النامية الرقيقة من الاحتكاك بالتربة، وأثناء هذه العمليات تموت بقدرة الله سبحانه وتعالى الآلاف من الخلايا الحية ويتكون غيرها. ثم تبدأ الأوراق الخضراء في الخروج من الساق الصلب عديم اللون، وبعد مدة تخرج الأزهار الجميلة من تلك الساق غير الملونة، ثم تخرج الثمار الحلوة ذات الرائحة الزكية من النبات النامي في الأرض السبخة والمروية بالماء العكر. فمن يستطيع من الماديين الملحدين أن يدب الحياة في المواد الغذائية ويفلق الحب والنوى ويخرج الأوراق منها والأزهار والثمار؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كثير من الناس جبلوا على العناد، ربما يكون أحدهم متجها إلى طريق، فإذا وجد من يطلب منه طلبا مباشرا أن يذهب إلى ذات الطريق تراجع، لأنه يريد أن يفعل بذاته بعيدا عن ضغوط أو إلحاحات الآخرين. ولذلك وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أو أمره بقوله فذكر إنما أنت مذكر، وصفه بأنه مذكر، مهمته التذكير، البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة بالتي هي أحسن، المجادلة، الكلمة الطيبة، هذه مهمته ومهمة الرسل والأنبياء من قبله عليهم الصلاة والسلام، حتى قال الله عز وجل لست عليهم بمسيطر، لأن قوله إنما أنت مذكر معناها لست شيئا آخر إلا هذا، ففيها حصر وقصر على التذكير. وقوله سبحانه بعد ذلك لست عليهم بمسيطر هو تأكيد للمعنى، أنه ليس لك عليهم سلطان إلا سلطان الحجة والبلاغ والبيان وإقامة الدليل عليه، وهذا كان من مقاصده عليه الصلاة والسلام، فكان يتكلم ويخطب ويبلغ، وربما قال له بعضهم قد بلغت يا محمد، فقال ذاك أريد، يعني هذا من ضمن مقاصده عليه الصلاة والسلام. لم يكن صلى الله عليه وسلم جبارا على الناس، ولذلك قال له ربه نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، أي لست تجبرهم على الخير، وإنما ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ولو شاء لجبرهم عليه وجعلهم كلهم مسلمين، فهو خالقهم جل وعز والقادر على كل شيء، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أما أنت أيها النبي ويا تابع النبي فإنما أنت مذكر ولست عليهم بجبار. ولذلك قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أجد هذا شيئا جوهريا في لب الرسالة والدعوة، أنها تقوم على مخاطبة العقل والقلب والضمير والوجدان والإنسان، وليس على القسر والجبر والإكراه، يعني هذا ليس هو أصل الدعوة ولا أصل الرسالة. نعم سيتكلم أناس في حالات معينة ومسؤوليات، الحاكم عليه مسؤولية تجاه شعبه، والأب عليه مسؤولية تجاه أولاده، والزوج تجاه زوجته، وحين الزوج أيضا تجاه زوجها، وكل من له مسؤولية أو قيام على أمر من الأمور. هذا لا يعني أن الأشياء مفلوتة ومتروكة هكذا هملا، ولكن ينبغي أن ندرك أصل الدعوة النبوية الربانية، هي كما وصف الله عز وجل، هي التذكير، الدعوة بالكلمة الطيبة، الإقناع، مخاطبة عقول الناس بالحجج والآيات والبينات التي حشد الله تعالى فيها في القرآن الكريم الشيء الكثير من أدلة السماء والأرض والبر والبحر والإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأيضا ألوان المخاطبات البشرية التي تحرك ضمائر الناس، وإزالة كثير من الغشاوة والعقبات والإشكالات والشبهات التي تعترض طريقهم، وإقامة الحجة بكل هذه الوسائل، والتصريف كما قال سبحانه وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، والخطاب الطويل الذي قد يمتد لألف سنة إلا 50 عاما، وقد يمتد ل13 سنة كما في العهد المكي، أو 23 سنة كما في الفترة النبوية بمجملها مكيها ومدنيها. فهذا كله مهمة البلاغ والدعوة والصبر والمصابرة والتكرار والتصريف والتنويع والصبر والحلم على الناس حتى يهدي الله تعالى من شاء هدايته. التكريس هنا على قضية وما أنت عليهم بجبار، وعلى قضية لست عليهم بمسيطر، أن هذا الأمر لا يتعلق بك، ومهمتك البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. اليوم وسائل الإعلام العالمية، التقنيات،
والإنترنت والشبكات الاجتماعية، اليوتيوب، التويتر، الفيسبوك، التقنيات المختلفة التي تسمح بتوصيل الرسالة إلى كل الناس من خلال الكلمة الطيبة. ليس بمقدورك أن تخطط أنك تغزو العالم مثلا، ولا هذا مما جرت به السنة الإلهية حتى للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكيف بمن بعدهم؟ ومثل ما عندك أحلام عند الآخرين أحلام، والعبرة هنا بما يفعله الإنسان، قدرة الإنسان على أن يتحرك، لأن الحركة في الواقع هي التي تحدد القدرة. الإنسان ربما يجلس ويحلم بأنه غير العالم كله، ثم يقوم ويجد أنه لا يجد ما يشبع جوعته مثلا، أو أنه غير قادر على تغيير أقرب الناس إليه من ابن أو زوجة أو صديق. فالأحلام المجردة لا تصنع شيئا، إنما الواقع هو المختبر الذي من شأنه أن يفرز ويفحص الأحلام الحقيقية المقدور عليها والممكنة، أو الأوهام التي يتشبث بها الإنسان ويتعلق بها. وكما قال معاوية رضي الله عنه: إياكم والأماني التي تغر أصحابها. فقد تكون بعض هذه الأحلام هي نوع من الوهم أو نوع من الغرور لصاحبها. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. يحتاج الأب حين يتعلم يتعامل مع أولاده أن يستحضر هذا المعنى، أنه ليس شرطيا في المنزل يأمر وينهى ويصيح ويصرخ ويريد أن تكون أوامره تنفذ فورا ودون تأخير ولا إبطاء. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في بيته ويكون مع أزواجه، وربما رفع بعضهم صوته عليه، وربما جاء الطفل الصغير وارتقى على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وربما حدث هجران من بعض أزواجه له عليه الصلاة والسلام. يحتاج المعلم والأستاذ في الجامعة أن لا يشعر بالطغيان الأكاديمي على طلابه، أو يتعالى عليهم بحجم المعلومات الموجودة عنده، أو يتصرف باستعلاء. يحتاج بطبيعة الحال الحاكم الذي قد يغتر بأن عنده الجيوش وعنده الأجهزة الأمنية وعنده العسكر وعنده القدرات وعنده القرارات النافذة، فربما أصبح يطلق القرارات ذات اليمين وذات الشمال دون أن يفكر بهذا المعنى. العلاقة الإنسانية القائمة على القناع، القائمة على الحب وليس على الخوف. فرق بين إنسان يحبه الناس ويطيعونه محبة، وآخر يخافون منه يتمنون رحيله وزواله، ولا أحد بمن جات من ذلك. فالنبي نفسه صلى الله عليه وسلم لو كان فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله، وإنما أحبوه لهذا المعنى الكريم، معنى أنه لم يكن يتعامل مع الناس من فوقية أو تسلط أو استعلاء، وإنما كان في غاية التواضع لله سبحانه وتعالى، وفي غاية الرقة واللين لأصحابه، ولم يكن جبارا لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في قراراته ولا في أحكامه. كان نموذجا تطبيقيا تنفيذيا لما قال له ربه جل وعز، ولذلك جمع الله تعالى عليه تلك القلوب النافرة: وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء، مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب، صلاة المغرب، صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الحسيب. الحسيب هو الكافي الكريم الرفيع الشأن. الحسب في حقنا نحن البشر هو الشرف الثابت في الآباء. فلان ذو حسب ينتمي إلى أرومة عالية. الحسب هو العمل الصالح، رب حسيب الأصل غير حسيب. له آباء أبرار، لكن الابن ليس كذلك. هذا في شأن اللغة. أما إذا قلنا الله جل جلاله هو الحسيب، هو العليم، هو الكافي الذي قدر أرزاق الخلائق قبل خلقهم ووعد باستكمال العباد لأرزاقهم على مقتضى حكمته وضمن ألا تنفذ أرزاقه، الله سبحانه وتعالى حسيب كل أحد وكافيه. كل شخص الله يحاسبه حسابا دقيقا. الحقيقة الذي يكفيه كفاية مطلقة لا يمكن أن ينال هذه الصفة إلا الله. أي إنسان يقدم شيئا لكنك تحتاج إلى أشياء، الله يقدم لك الأمن والحكمة، يقدم لك الصحة ونجاح الزواج وأولادا أبرار، يقدم لك كفاية تزيد عن حاجتك، يقدم لك راحة نفسية وراحة مادية، يقدم لك رضا. الله عز وجل حسبك، يكفيك كل شيء. فالله سبحانه وتعالى من فوق عرشه حسيب باسمه وبصفته وعطائه وحكمته. له الكمال المطلق في محاسبته لخلقه، وله الكمال المطلق في علو شأنه الكريم الرحيم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الحسيب، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. خيثمة ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة. نحن نتكلم في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من الدراسة في سيرهم أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. الصالحون يا أيها الإخوة قالوا: الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. يعني أنا كيف بدي أتقرب إلى الله؟ أحيانا واحدنا يتصور قالبا معينا، أنه أحيانا بدي يصير شيخ أخطب عشان أتقرب إلى الله، هذا باب. أحيانا بيقول أنا بدي يصير شيخ أفتي الناس أتقرب بهذا إلى الله، هذا باب إن صحت النية. لكن أحيانا أنت تتقرب إلى الله عز وجل ببرك لوالديك إن صحت النية. أحيانا يكون باب وصولك إلى الله عز وجل خدمة أولادك إن صحت النية. أحيانا يكون باب وصولك إلى الله كفك عن الحرام إن صحت النية. أحيانا يكون باب وصولك إلى الله العمل الذي تعمله في محلك في قضاء حاجات الخلق إن صحت النية. الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. فنحن نقرأ في تراجم هؤلاء الأولياء مشان تشوفوا كيف كل منهم طرق بابا، فلعل باب من هذه الأبواب يكون مفتوحا لك، فإذا فتح فالزمه. والآن ستسمعون خيثمة ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة. سبق في الدرس الماضي هو من التابعين، يعني الجيل الذي بعد جيل الصحابة. قال: ورث خيثمة ابن عبد الرحمن 200,000 درهم فأنفقها على القراء والفقهاء. يعني الله ألقى في قلبه أن يتقرب إلى الله ببر حفاظ القرآن الكريم وعلماء القرآن الكريم وحفاظ الفقه وفقهاء الفقه والذين ينصبون الخير إلى الناس، وأنفق ماله كله الذي ورثه على هؤلاء. قال: كان خيثمة يصنع الطعام الطيب ثم يدعو إبراهيم النخعي ويدعون معه فيقول: كلوا ما أشتهيه، ما أصنعه إلا من أجلكم. هيك ألقى الله في قلبه أن يتقرب إليه بخدمة العلماء باب. طيب، هذا كان في الدرس الماضي. قال عن خيثمة قال: إذا طلبت شيئا فوجدته فاسأل الله الجنة فلعله يكون يومك الذي يستجاب فيه. حين أنت بتدعو دعاء يوم الله بيستجب لك، لعله يكون هذا اليوم هو يوم الإجابة لك. فورا فورا بعد ما تنشغل بالشيء اطلب من الله عز وجل معالي الأمور، اطلب منه الجنة. وهذا أمر يا أخواننا في سائر فنون الوصول إلى الله. أحيانا في أخ بيناتنا يفتح الله تعالى عليه في السجود، فإذا فتح الله عليك في السجود فهذا باب رزق لا تغلقه، إلزمه. يعني أنا أعرف بعض الإخوة من له سجدات طويلات، يعني موضوع أن ينام في صلاته أو في سجوده هذا كثير كثير، يعني يكاد ما يمر به يومين ثلاثة إلا وهو ساجد، يسجد الساعتين والثلاثة والأربعة. فتح رزق. أحيانا الله عز وجل يفتح عليك في الدعاء. يعني أنت بتصلي فرض الظهر وناوي ترجع على المحل تبعك، بس بعد ما تصلي فرض الظهر ترفع إيدك، أنت ناوي هيك بس تقول: اللهم اغفر لي، اللهم سامحني، اللهم ارزقني، وبدك تروح المحل. ترفع إيديك بتحس فتح الباب. من فتح له باب رزق فليلزمه. بلا محل بلا عود إلزم، يعني هذا باب وفتح. تجد نفسك ممكن تجلس ساعة تدعو، أنت في أيام أخر يمكن 5 دقائق ما بيكمل دعائك، هذا باب فتح الآن لك. أحيانا أخ بيننا يفتح عليه في باب النفقة،
في ناس سبحان الله بتشعر عنده سخاء عجيب، بحب الإنفاق على الناس، بحب الإنفاق على الآخرين. والله مرة قلت لكم جاءني أخ منكم يعني، قال لي يا أستاذ أنا يعني كل منى عيني ومنى حياتي وأملي إنه الله عز وجل يجبر كسر عباد على يدي. قال لي أستاذ أنا كثير بحب، والله عم بيحاكيني مثل يعني كالغريق المتغوث. قال لي أرجوك إذا بتعرف أحد يعني مكسور وبتعرف إنه أنا قدرتي بقدر أجبره مشان الله داخل عليك بس دلني. الله أكبر. تشعر بأنه هو عم بيحاكيك متلهف ليجبر كثيرا. فتح هذا عطاء في واحد ما يعني قدرته على العطاء قليلة. هلأ في أخ بيناتكم يا شباب يفتح عليه في الصيام، أنا بعرف بعض الأخوة يحضر معنا عنده صيام اثنين وخميس أبدا ما يعني ما يسأل عنها يعني. في أخ طبيب بيننا عنده يعني صيام يوم أي يوم لا، يوم أي يوم لا، خلص فتح هذا عطاء رزق. في أخوة يفتح عليهم في صلاة الفجر، في أخوة يفتح عليهم في صلاة قيام الليل، في أخ أو أخت يفتح عليه أو عليها ببر الوالدين، في أخ يفتح عليه ببر الأولاد، في أخ يفتح عليه بالنفقة على المساكين. المهم كل واحد بيناتنا هذا فتح. إذا الله فتح لك باب يلزمه وبادر إليه وما بتدري متى يغلق دونك. لا تقول إيه الله بعدين، ببقى بصوم ببقى بصلي. مرات واحدنا يتقلب في ليله على فراشه ما عم يجينه. يا رجل الصالحون يتمنون أن يستيقظوا. أنت إذا عم تتقلب على فراشك كأن الله يريدك، قوم باب رزق هذا الله يريدك. أخ يفتح عليه في العلم، أخ يفتح عليه في تعليم الناس، أخ يفتح عليه في الكلمة الطيبة. مهم كل واحد بيناتنا فتح له باب فليلزمه وليخلص النية لله عز وجل، لعله يكون هذا الباب هو باب قربك ودخولك على الله عز وجل. ما بتدري يعني استكثر من الأعمال الخيرات أفقيا وشاقوليا. يعني أحد يقول أخي أنا بصوم، ما لا صوم وصلي وتصدق وحضر مجالس علم وبر المساكين وبر والدك والدتك وبر أولادك وبر زوجتك وساعد جوارك، هذا امتداد أفقي للصالحات. وبعدين في امتداد شاقولي، إذا أنت مفتوح لك في الصوم صوم كل يوم يا أخي، صوم يوم أي يوم لا. إذا مفتوح لك بالصدقات تصدق كثيرا، هذا امتداد شاقولي. ما بتعرف أنا وحدة من هدون ستكون باب دخولك على الله، ثم أنا وحدة ستكون باب قربك من حضرة الله عز وجل. ذكروا عن

مليون في السنة الماضية بعد 2014. بالله كيف لحقهم؟ رزق يا أخي. شو فكر أنت؟ أنت عم تطلب من الله رزق، هاد يأتيه واحد أخي ربح مليار مليار، إيه ما بيلحق يعدون. فكنت شو بدك يا الشغل؟ يا الله الله إذا أعطى أدهش. فأنت اسأل الله. أبو حنيفة كيف صار تاجر وعالم وعابد ونص مليون بني آدم بعد 1400 سنة 1200 سنة يتعبدون الله بمذهبه؟ شلون فتح؟ قال رؤيا أبو حنيفة في المنام، قيل يا إمام ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قالوا بما؟ قال كنت مرة أكتب بريشتي على قرطاسي، فكان ما عندهم هذا الحبر تبعنا والإقلام، عنده بودرة مثل سوداء مع ماء هيك ملك هون وهون وبيكتب. قال فأردت أن أخذ حبري من الماء فرأيت بعوضة تشرب، وقفت على طرف الإناء تشرب، فانتظرت حتى انتهت. قال فغفر الله لي. الله أكبر. ونص مليون بني آدم عم تعبدوا الله على مذهبك، أي نص مليار، ما بتدري ما بتدري أنت أنو عمل صالح الله يفتح عليك به. طيب وباقي الأعمال تكون درجات إن شاء الله تعالى. واحد من قوات جيوش المسلمين رؤية بعد موته في المنام، قيل ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة. قالوا بما؟ قال اطلعت مرة من علين على جندي فأعجبني عددهم وعدتهم، فتمنيت لو أني كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنصره بهم، فاطلع الله على ما في نيتي فغفر لي وأدخلني الجنة. بس عن نية. شوفي هون، ذلك يا أخوان يا شباب استكثروا من الأعمال الصالحات بامتداد أفقي وامتداد شاقولي، قد ما بتقدر لو انقطع نفسك في العمل الصالح افعل. ونياله لبناتنا يا شباب اللي يستغل حياته كلها في الأعمال الصالحات تقربا إلى الله عز وجل. وإذا طلبت شيئا فوجدته فاسأل الله الجنة، فلعله يكون يومك الذي يستجاب فيه. قالوا عن خيثمة قال تقول الملائكة يا رب عبدك المؤمن تزوي عنه الدنيا وتعرضه للبلاء، فيقول للملائكة اكشفوا لهم عن ثوابه، فإذا رأوا ثوابه قالوا يا رب لا يضره ما أصابه في الدنيا. فيا شباب إذا كنتم صالحين، إذا كنا مؤمنين، إذا كنا مشتغلين بالصالحات، مهما جاءتكم سهام هذه الدنيا ما تزعلوا. يعني هو الواحد بيتألم، الإنسان بيتألم بيتوجع يعني يتفطر قلبه، بس ما في مشكلة إذا أنت كنت من أهل الصالحات، بكرة بس ينكشف لكم هيك نعيم الله عز وجل، ما عاد بضرك ولا شيء مما مررت به بهالحياة، وكلها 60-70 سنة وتمضي من هذه الدنيا. قال الملائكة تقول يا رب عبدك المؤمن تزوي عنه الدنيا وتعرضه للبلاء. لأنه في مرات يخطر لبال الواحد أنه يا أخي والله في ناس صالحين وخيرين، يا حرام يعني عم يتعرضوا لبلاء. الله أكبر. وفي ناس من 70 الكارات عايشين برغد العيش مو شايفين شيء، ليش هيك؟ فالملائكة قال تقول الملائكة يا رب عبدك المؤمن تزوي عنه الدنيا، تبعد عنه الدنيا وتعرضه للبلاء، فيقول للملائكة اكشفوا لهم عن ثوابه، فإذا رأوا ثوابه قالوا يا رب لا يضره ما أصابه في الدنيا. قال ويقولون عبدك الكافر تزوي عنه البلاء وتبسط له الدنيا، فيقول للملائكة اكشفوا لهم عن عقابه، فإذا رأوا عقابه قالوا يا رب لا ينفعه ما أصابه من الدنيا. عن محمد بن خالد الضبي قال لم نكن ندري كيف يقرأ خيثمة القرآن، هذا الذي نترجم له، حتى مرض فثقل، فجاءته امرأته فجلست بين يديه فبكت، فقال لها ما يبكيك؟ الموت لا بد منه. فقالت له المرأة الرجال بعدك علي حرام. فقال لها خيثمة ما كل هذا أردت منك، إنما كنت أخاف رجلا واحدا، رجل فاسق يتناول الشراب، فكرهت أن يشرب في بيت الشراب بعد إذ القرآن يتلى فيه كل ثلاث. اكتشفوا قبل ما يموت انه وقت 3 ايام بيختم ختمه. كيف؟ عم بيقول لزوجته قالت له الرجال علي بعدك.

0: الحرام؟
1: لا ما هيك أنا أريد، بس أريد أن لا يأتي رجل فاسق يسكن في هذا البيت اللي كان كل الأيام تطلع ختمة منه إلى السماء. فتح هلا في وعد بالله معقول 3 أيام؟ لا أنا أما بيوم في خطأ. لا مو خطأ أخي، مو خطأ، هذا فتح، هذا رزق، رزق. هذا 3 أيام الحلاقين وقت عيد الفطر أو عيد الأضحى، مرة في أخ حلاق قال لي 72 ساعة ما نمت. أنا شلون 72؟ ما رك يعني ما بتتصور معي، بس ما تأخذني اللي عم تجي 500 و100 و200 و300 و400 والزباين فايتة طالعة، بجوز آخر زباين بجوز ضرب له الراس هون. بس يا أخي عم تجي أموال ليش ينام؟ ضلوا فايت. بس أنا ما بتصور شلون 72 بتتلف أعصابه. بس زلمة 72 عم بيقول ما نام، عم يشتغل. معقول كل 3 أيام بيقرا ختمة يا أخي؟ شو ما عنده شيء؟ رزق. هاد في ناس يا رجل عنده القرآن الكريم ما شاء الله، يعني يجري على لسانه حدرا، يقرأه وهو ماشي وهو قاعد وهو مستلقٍ، يقرأ حافظ، بكرر ختمة وراء ختمة، ختمة وراء ختمة. قال عن سفيان عن رجل عن خيثمة أنه أوصى أن يدفن في مقبرة فقراء قومه، مع أنه كان منعم وكان كما سمعتم ينفق على الفقراء. قال المصنف أدرك خيثمة علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعدي بن حاتم والنعمان بن بشير في جماعة من الصحابة، معناته كان من التابعين. الذي يظهر أيها الإخوة أن باب ولاية عبد الرحمن أو خيثمة بن عبد الرحمن إنما هو إنفاقه في سبيل الله، والأمر الثاني الإكثار من النوافل وعلى رأسها القرآن الكريم. هذه أبواب تزيدك قربا من الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعاء ورجاء.
1: يا رجاء السائلين هذا لنا منك يقين، يا أمان الخائفين
0: فرع لأبواب السماء.
1: أهواك إلهي وهواك حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفا.

0: إنها صوت الحرب.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: الحق إذاعة التوحيد الإسلامية معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
1: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: تميزه عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الليل إذا يغشى. الضوء وهو عبارة عن فوتونات، بينما الظلام هو غياب هذه الفوتونات الضوئية. إن الأساس في الكون هو الظلام، وأن النهار هو حالة خاصة، ويؤكد العلماء أن معظم الكون يغشاه الظلام، ونسبة الضوء أو النهار في الكون أقل من 1% من حجمه، ولذلك فإن الليل يغشى كل شيء في الكون، أما النهار فهو ينجلي في أماكن محددة من الكون. إن القرآن عندما يستخدم كلمة يغشى مع الليل فهذا استخدام صحيح علميا، لأن الليل بالفعل يحيط بالضوء من كل جوانبه، بينما نجد أن هذه الكلمة لا تستخدم مع النهار أبدا، والنهار إذا تجلى، ليدلنا على أن النهار أو الضوء يزيح الظلام ويبعده ويأخذ مكانه، وهذا بالضبط ما يحدث. إذن كلمات القرآن دقيقة من الناحية العلمية، وفي زمن نزول القرآن لم يكونوا يفرقون بين الليل والنهار علميا، لكن

من صوت الحقيقات التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن جارين، أحدهما هو السيد بسام والآخر هو السيد نمرود. السيد بسام جار جديد في البناء، أما السيد نمرود فهو ساكن قديم. خرج بسام من منزله متوجها إلى عمله صباحا، دخل المصعد فوجد فيه رجلا كالح الوجه متجهم القسمات. حياه بسام قائلا: السلام عليكم، صباح الخير. لكنه لم يدري هل رد الرجل السلام أم أنه كان يحرك شفاهه بدمدمة وهمهمة أخرى. حاول بسام تلطيف الجو فسأل الرجل مبتسما: هل أنت من سكان هذا البناء؟ أجاب الرجل وقد لوى عنقه وزاد في تقطيب جبينه: نعم، أنا من سكان هذا البناء. ولم يزد على ذلك ولا كلمة واحدة. طوى بسام تلك الصفحة الصباحية الجافة وركب سيارته وهو يتلو قوله تعالى: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بعد عدة أيام اشتكت زوجة بسام من تسرب الماء من بيت الجيران الذي يعلوهم إلى حمام بيتهم، فصعد بسام إلى الطابق الأعلى، قرأ اسم صاحب الدار نمرود الدقاق، رن الجرس ففتح الباب ذاك الرجل الذي التقاه في المصعد قبل أيام. نفس المنظر، لم يختلف فيه شيء، كان عابسا كالح الوجه. ألقى عليه التحية فخرج الرد من بين شفتيه باردا باهتا. أعلمه بسام أنه جارهم الجديد الذي يسكن في المنزل الذي تحت منزله. لم تتغير ردة فعل نمرود، بل نظر إليه بجمود وكأنه يقول: حسنا، وماذا تريد؟ وقف بسام مترددا متحيرا، فقد كان ينتظر أن يدعوه جاره للدخول، ولكن الرجل لم يفعل. فحسم أمره وأخبره وهو واقف أمام الباب بأن الماء يتسرب من شقته وأنه يتسبب له بالأذى. صاح نمرود بانفعال وغلظة: وما علاقتي أنا بهذا الموضوع؟ اذهب وابحث عن السبب في بيتك ولا تعد إلى إزعاجي مرة أخرى. ثم أغلق الباب وترك جاره مبهوتا مدهوشا. شعر بسام بالعرق الساخن يكسو جبينه، كاد يطرق باب جاره مرة ثانية ليخبره عن قلة أدبه وسوء إدراكه وسلوكه، لكنه كظم غيظه ونزل إلى منزله وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد مدة كان حسان الابن البكر للسيد بسام يتهيأ لامتحانات الشهادة الثانوية العامة. أهل الدار كلهم اليوم متأهبون، فغدا سيبدأ الامتحان. كان حسان يذرع الغرفة جيئة وذهابا بخطوات مضطربة والكتاب في يده، وهو خائف ومرتبك، شأنه في ذلك شأن كل الطلاب. كانت أم حسان تحاول إسكات إخوته الصغار لتوفر له جوا هادئا لمراجعة معلوماته. أما أبو حسان أي السيد بسام فقد كان يتصفح الجريدة لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية استعدادا للامتحان. فجأة ارتفع صوت آلة التسجيل من بيت الجيران بالأغاني والموسيقى الصاخبة، وصب هذا الصوت في رأس حسان فشوشه وشتت تركيزه. أغلق النوافذ، حاول أن يتجاهل الصوت، وضع القطن في أذنيه، لكنه لم يفلح، فخرج من غرفته واشتكى لأبيه ما يعاني. لم يجد بسام بدا من الصعود إلى بيت نمرود ليطلب منه تخفيض صوت الموسيقى والغناء. صعد وهو يحسب ألف حساب، فهو لا يريد الاصطدام مع جاره، ولكن مستقبل ابنه في الميزان ويجب ألا يسمح لأحد أن يؤثر عليه. فتح نمرود الباب، سبحان الله، واجهه نفس المنظر، كأنه مطبوع على نسخة كربون، وجه عبوس قمطرير لا يعرف البشر إليه سبيلا. طلب بسام من جاره بأسلوب لطيف تخفيض صوت آلة التسجيل، وبأسلوب جلف غليظ أجاب نمرود: أنا حر، أفعل في منزلي ما أشاء. احتار بسام، ماذا يجب أن يقول؟ وبماذا يجيب هذا الجار الذي لا يعرف حرمة لحقوق جاره؟ أمامه أحد أمرين، إما أن يسكت ويكظم غيظه ويحتسب أمره عند الله، وإما أن يرد الإساءة بمثلها ويعلم هذا المعتدي كيف يقف عند حدوده ويحترم حقوق الآخرين ولو بالقوة.
اختار بسام الحل الأول، فنزل إلى بيته وهو يعض على شفته ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. ذات يوم دعي أهل البناء للتباحث في مشكلة طارئة. حضر بسام الاجتماع، وهناك عرف أن جاره نمرود موقوف في مركز الشرطة منذ البارحة، والتهمة اعتداؤه على رابح ابن الجيران بالضرب المبرح، فقد كسر يده وجرح جبينه. كان رابح يلعب مع أولاد البناء بالكرة في الكراج المعد لوقوف السيارات، وعندما نزل نمرود ليركب سيارته شاط رابح الكرة فوقعت في بركة صغيرة كان نمرود يقف بجانبها، فطار الرذاذ ولوث بزة نمرود الكحلية بالوحل والماء. لم يستطع نمرود ضبط أعصابه، فهرول تجاه رابح وضربه بدون وعي وجرى ما جرى. قال أحد الجيران معقبا على توقيف نمرود: أعتقد أن هذا سيكون درسا يعلم نمرود كيفية التعامل مع الجيران. أردف آخر بلهجة فيها شيء من التشفي وحب الانتقام: نعم، فقد كان نمرود يحتاج إلى هذا الدرس منذ زمن طويل. كان والد رابح جالسا لا يتكلم، وقد بدت عليه علائم الحيرة، فتدخل بسام بالحديث وقال: المسامح كريم، والله تعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما رأيك يا أبا رابح في أن تكون من الذين يدفعون الأذى بالتي هي أحسن؟ طفح وجه أبي رابح بالبشر وقال لبسام: أنا أوافقك الرأي يا أبا حسان، أنا لا أريد أن أشتكي على جاري، فالمسامح كريم. في اليوم التالي اجتمع سكان البناء في بيت السيد بسام، ثم توجهوا جميعا إلى منزل السيد نمرود. اقترب بسام من الباب وبيده باقة ورود جميلة كتب عليها: الحمد لله على السلامة، التوقيع سكان البناء. فتح نمرود الباب وابتسامة لطيفة تعلو ثغره. لم يسبق لأحد من الجيران أن حظي برؤية السيد نمرود مبتسما، لكنهم اليوم رأوها رؤية جماعية، فسبحان الله. رحب بهم واستقبلهم أحسن استقبال، وخرجوا من عنده بعد ساعة فرحين مستبشرين، وقد أيقنوا أن نصيحة السيد بسام: ادفع بالتي هي أحسن، خير وأفضل من الانتقام، فالجار قبل الدار، والجار للجار ولو جار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم، أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكاية الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ذي النورين، كان الحسين عليه السلام يحظى بأفضل رعاية واهتمام. كيف لا؟ وعثمان بن عفان رجل حي، رجل بكاء، رجل خاشع قارئ لكتاب الله جل وعلا. وفوق هذا كان قد تزوج خالتين للحسين عليه السلام، فالخالة الأولى بنت النبي رقية رضي الله عنها قد تزوجها عثمان بن عفان، فلما توفيت تزوج أم كلثوم خالة أخرى للحسين عليه السلام، فذي النورين كان صهرا للحسين رضي الله عنه. كان الحسين رضي الله عنه في عهد عثمان بن عفان معروفا ببكائه من خشية الله وكثرة عبادته وزهده في هذه الحياة الدنيا. كان رجلا قلبه معلق بالله جل وعلا، كيف لا وقد تربى في كنف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا فإن السادة العظام في هذه الأمة ليس فقط قراء وعبادا، بل ومجاهدون في سبيل الله. فقد كان الحسين في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان يستعد للقتال في سبيل الله، بل خرج للفتوحات في أفريقيا وفي غيرها، كل هذا تم امتثالا لأوامر الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.

وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت حركة الفتوحات الإسلامية، ومنها فتوحات أفريقيا، عندما خطب المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحثهم فيها على الانضمام إلى جيش فتوحات أفريقيا. كان معهم كبار الصحابة عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن جعفر الطيار وعبد الله بن عمر بن الخطاب، ومعهم الحسن والحسين صبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم يشاركون إخوانهم في فتوحات أفريقيا. تحركوا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوجهوا إلى الفسطاط، ومنها إلى برقة، ومنها تحركت الكتائب الإسلامية إلى طرابلس ثم إلى سبيطلة. كان هدفهم تطهير تلك البقاع من الاحتلال الروماني الذي أنهك الأهالي بالضرائب وسوء المعاملة، إضافة إلى إذلاله وإرهاقه. وهدفهم أيضا نشر رسالة الإسلام. فماذا حصل في تلك المعارك؟

اشتد القتال بين الطرفين، بين الجيش الإسلامي وبين الجيش الروماني، وكان الانتصار حليفا للمسلمين. وانهزم الجيش الرومي وقتل منهم مقتلة عظيمة، بل قتل الحاكم البيزنطي جرجيوس، وانتصر المسلمون انتصارا عظيما، وقدموا الغالي والرخيص في فتوحات أفريقيا، كيف لا، ومعهم أجلاء الصحابة، ومنهم الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة؟ كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا. لم تنس أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا، والأرض تقذف نارا.

في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت هناك فتوحات عظيمة. أراد عثمان بن عفان أن يفتح المسلمون جهة المشرق إقليم طبرستان، فأعلن في الناس أنهم سيغزون تلك البلاد ويفتحونها بإذن الله جل وعلا. فتقدم الصحابة الكرام كلهم يريد الغزو في سبيل الله، يريد أن ينال الأجر في سبيل الله في الجهاد. فإذا بعثمان بن عفان يؤمر على الجيش سعيد بن العاص، وفي الجيش مئات بل ألوف من الأبطال، فيهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من أجلاء الأنصار والمهاجرين، وفيهم الحسن والحسين. إنه جيش الإيمان باتجاه إقليم طبرستان في جهة المشرق، يرفعون راية التوحيد، يدكون الأرض بقولهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحسن والحسين بجوار عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وباقي صحابة رسول الله. إن الله

يتسلقون الجبال ويتجاوزون الأنهار ويتجاوزون الطرق والشعاب باتجاه طبرستان لفتحها بإذن الله جل وعلا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

به الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 12 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقفنا في الدرس الماضي عند أمره بالتواضع صلى الله عليه وسلم، وها نحن ننتقل إلى عنوان جديد من عنوانات شمائله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو اختياره أن يكون نبيا عبدا على أن يكون نبيا ملكا. فمن أعظم ما يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه لما خيره الله جل جلاله أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، اختار أن يكون نبيا عبدا. أما التعليق على هذا الاختيار فدقيق جدا. أيهما أقرب إلى العبودية، أن تكون قويا أم أن تكون ضعيفا، أن تكون ملكا أم أن تكون عبدا؟ الحقيقة أن تكون عبدا أقرب إلى العبودية من أن تكون ملكا. الإسلام عزيز والمؤمن عزيز النفس، إلا أن القوة والغنى فيها مزلة للأقدام. يعني ما كل إنسان إذا أعطي منصبا رفيعا بحيث يتملك رقاب الآخرين يبقى محافظا على عبوديته لله عز وجل. فالقوة أحيانا مزلة للقدم، والغنى أحيانا مزلة للقدم. فإذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون نبيا عبدا عن أن يكون نبيا ملكا، لأن العبودية أقرب إلى الطاعة منها إلى الملك. يعني أنت حينما تتملك رقاب الآخرين ربما تنجرف إلى أن تظلمهم، ربما تنجرف إلى أن تستعلي عليهم، ربما تنجرف إلى أن تأخذ ما في أيديهم، ربما تنجرف إلى أن تتكبر. هذه كلها مزلات ومزالق قدم. فلذلك الأضمن ألا تتمنى أن تكون قويا وتزل قدمك مع القوة. بالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام مشرع، فحينما اختار أن يكون نبيا عبدا جعل نفسه قدوة لنا. أنا لا أقول لك يعني ارفض منصب بإمكانك أن تخدم به المسلمين، لا، هذا واجب. سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لكن وأنت تختار أن تكون قويا، وأنت تختار أن تكون غنيا، لا تنسى أن في الغنى مزلة للقدم وفي القوة مزلة للقدم. هذا الشيء ينقلنا إلى شيء آخر. الإنسان أحيانا يرقى عند الله بقدر عمله الصالح، ويرقى عند الله بقدر الحظ الذي آتاه الله إياه. كلما على حظك في الدنيا اتسعت الأعمال الصالحة المتاحة إليك. النبي عليه الصلاة والسلام حينما خيره جبريل الأمين بأمر من الله عز وجل أن يكون نبيا ملكا أو أن يكون نبيا عبدا، اختار أن يكون نبيا عبدا، وهذا لشدة تواضعه صلى الله عليه وسلم. أما تفصيل هذا التخير فقد جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال له جبريل: هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة؟ فلما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك أملكا أجعلك أم عبدا رسولا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا بل عبدا رسولا. هكذا ورد في الترغيب. يعني أنت إذا كان خيرت بين أن تكون قويا أو أن تكون ضعيفا، إن كانت هذه القوة للمسلمين فاختر أن تكون قويا، ولا تنسى أن في القوة مزلة قدم. إذا خيرت أن تكون غنيا أو فقيرا، أنت إن تأكدت أن غناك يعود على المسلمين اختر الغنى، لكن لا تنسى أن في الغنى مزلة للقدم. هذا هو القصد من هذا الاختيار الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. شيء آخر قال كتاب السيرة: مقام الملك يقتضي اتخاذ الجنود، ويقتضي اتخاذ الحجاب والخيول، ويقتضي اتخاذ الخدم والحشم والقصور، ويقتضي الانتقام ممن يتعرض له بسوء. أما مقام العبودية فإنه يقتضي أن يخدم الإنسان نفسه وأن يكون في معونة أهله كما كان عليه الصلاة والسلام تواضعا، ويقتضي العفو عمن آذاه في نفسه. أما إذا انتهكت حرمات الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نغضب له. لهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: آكل كما يأكل العبد، يعني في القعود وفي هيئة التناول والرضا بما حضر. العبد يجلس جلسة مؤدبة ويتناول الطعام بطريقة مؤدبة ولا يعترض على الطعام، هذا شأن العبد. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: آكل كما يأكل العبد، أي في هيئته وتناول الطعام والرضا بالميسور. نعم. والحقيقة هذا يقودنا إلى أن المؤمن في جلسته متواضع. إذا جلس ليقود مركبة الجلسة متواضعة، إذا مشى المشي متواضعة، إذا تناول الطعام التناول متواضع. لذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لو شئت لسارت معي جبال الذهب. أتاني ملك إلى حجرة الكعبة فقال: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت كنت نبيا ملكا، وإن شئت كنت نبيا عبدا. فقال عليه الصلاة والسلام: بل نبيا عبدا، آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. في آخر الآن: هذه التي زهد بها لا قيمة لها، هذه الدنيا للبر والفاجر، لكن الآخرة للمؤمن وحده. إن هذه الدنيا يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل. وفي سنن أبي داود وابن ماجة عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة، أي إناء كبير يوضع فيه الثريد ليأكل الجماعة معه. فلما أضحوا، أي دخلوا في وقت الضحى بعد طلوع الشمس، وسجدوا أي صلوا الضحى، أتي بتلك القصعة، يعني وقد أثرد فيها أي وضع فيها الثريد، فالتفوا عليها. فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جلس على ركبتيه، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة يا رسول الله؟ قال النبي الكريم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك لكم فيها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بتواضعه على شأنه، في علاقات دائما علاقات مضطردة وفي علاقات متعاكسة. في هذا الموضوع كلما تواضعت لله رفعك الله عز وجل، وكلما تكبرت وضعك الله عز وجل. أنا لا أعتقد أن على وجه الأرض، وأنا أعني ما أقول، إنسانا واحدا رفع الله شأنه وأعزه كالنبي عليه الصلاة والسلام. وأنت يجب أن تقتدي به، إذا تواضعت رفعك الله عز وجل. أن تجلس مع إنسان دونك هذا لا ينتقص من قدرك بل يرفع قدرك. أن تصغي إلى إنسان ضعيف، أن تلبي دعوة إنسان فقير، أن تجلس مع إنسان مسكين، أن تصافح إنسان من الدهماء من سوقة المجتمع، أن تصافحه بحرارة وأن تجلس معه وأن تصغي إليه وأن تعينه وأن تزور بيته الصغير، هذا لا يقدح في مكانتك، هذا يعلي قدرك. لذلك أخواننا الكرام، هذا الموضوع علاقته متعاكسة، كلما تواضعت لله رفعك الله عز وجل. وهؤلاء الجبابرة الذين تكبروا واستعلوا، هؤلاء قصمهم الله عز وجل وأذل كبرياءهم ومرغهم في الوحل. أقول لكم، ما من مخلوق على وجه الإطلاق أعزه الله كالنبي عليه الصلاة والسلام. يكفي أن تذهب إلى الروضة الشريفة وأن تقف لترى الألوف المؤلفة، بل مئات الألوف، بل بعض الملايين، بل بضعة الملايين يمرون أمام قبره الشريف وهم يبكون. ما هذا العز؟ قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وأية صفة للنبي عليه الصلاة والسلام لك منها نصيب. أطع الله عز وجل، مرغ وجهك في أعتاب الله، تواضع لله، تواضع للفقراء والمساكين، أصغي إلى ذوي الحاجة، أصغي إلى الضعفاء، اجلس معهم، لبي دعوتهم، وانظر كيف أن الله يرفعك، يرفعك إلى أعلى عليين. ومن يكرم الله فما له من مهين. وصدقوني، ما من صفة أيضا على وجه الإطلاق تنفر الناس من صاحبها كالكبر، لأن الكبرياء من أسماء الله عز وجل. الآن إلى القرآن الكريم. خالقنا جل جلاله لما أراد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا وصفه؟ الآية الأولى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أي ثاني: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم التقى الجمعان، الآية الثالثة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، الآية الرابعة: سبحان الذي أسرى بعبده. معنى ذلك بخمسة آيات وصف الله النبي بأنه عبد. إذن كلمة عبد هي أرقى صفة يوصف بها الإنسان. يعني أنت عبد، شأنك أن تخضع لله، العبد عبد والرب رب. لكن الكفار حينما غفلوا عن ربهم، وحينما نسوا خالقهم، وحينما كفروا بآخرتهم، ابتدعوا مصطلحا يكتب في بعض الكتب: الإنسان الإله بأوروبا، يعني الذي يتحكم بمصيره. الله عز وجل قال: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. الملوك يموتون، أليس عندهم أطباء؟ عندهم أطباء من كل المستويات، قال الشاعر: لا تأمني الموت في طرف ولا نفس، وإن تمنعت بالحجاب والحرس، فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترس. أراك لست بوقاف ولا حذر، كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليمس. ويكفيه شرفا صلى الله عليه وسلم أنه وصل إلى مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه. أنا حينما أقول سيد الخلق وحبيب الحق، قال عليه الصلاة والسلام: سلوا لي الوسيلة فإنها مقام في الجنة لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، وأرجو أن أكون أنا. ألا نقول في الصلاة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الفضيلة والوسيلة. يعني أحيانا يموت عالم بيقول لك مشي بجنازته مليون إنسان، هذا العالم كان أصله دولاتي، لو بقي دولاتي بيطلع كم واحد بجنازته؟ لو لم يطلب العلم، لو لم يدعو إلى الله عز وجل، لو لم يجند طاقاته في سبيل الله، كان إنسان أقل من عادي. فأنا أقول لكم هذا الكلام لا حبا بالمكانة، لكن ليس من المعقول أن تخطب ود الله وأن تلتزم أمره وأن تقبل عليه وأن تشتاق إليه وأن تخدم عباده دون أن يرفع شأنك ربنا. تلاقي المؤمن له مكانة، يعني ممنوع من أن ينال، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وننتقل إلى موضوع آخر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو حلمه وعفوه. قال تعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، وقال تعالى: فاعف عنهم وشاورهم في الأمر. كان عليه الصلاة والسلام عظيم الحلم، يعني كاد الحليم أن يكون نبيا. الإنسان الحليم إخواننا مالك زمام نفسه، بيتخذ قرار بهدوء وبيتصرف بهدوء، وغالبا يصيب في قراره. أما الإنسان إذا غضب اختل توازنه واضطربت رؤيته وأصبح كالوحش. لهذا هناك أحاديث كثيرة جدا يقول فيها عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. كان عظيم الحلم، والحلم سيد الأخلاق، لا يقابل السيئة بالسيئة بل يعفو ويغفر، وما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة لله فينتقم لله تعالى. وهذا الدرس ليس للإعلام، أقول دائما العلم في الإسلام وسيلة وليس هدفا، نقل المعلومات والاستماع إلى الحقائق والاكتفاء بها والتزين بها وتحليلها وتنميقها وعرضها، هذا لا يقدم ولا يؤخر. الذي يقدم ويؤخر أن تنقلب هذه الحقائق إلى سلوك. كل إنسان له عمل، هناك من هو دونه، له بيت، هناك من هو دونه، له جيران. فأنت بحلمك وعفوك وكريم خصالك تملك القلوب، والحقيقة الأقوياء يملكون الرقاب، لكن الأنبياء يملكون القلوب. مثلا بالجامعة في دوام ثلاث غيابات بعض المواد يحرم من الامتحان، فبتلاقي القاعة مليانة، بس هذا الانضباط خوفا من الرسوب. لكن إذا رأيت مسجدا ممتلئا هذا الامتلاء طوعي. فالبطولة لا أن تملك الرقاب، أن تملك القلوب. من شأن الأقوياء أن يملكوا الرقاب، ومن شأن الأنبياء أن يملكوا القلوب. بطولتك لا في ملك الرقاب بل في ملك القلوب. بطولتك لا الذي يقال في حضرتك خوفا منك أو طمعا بما عندك، الذي يقال في غيبتك من دون أن يخافك الناس أو يرجو ما عندك. وهذا يقودنا إلى فكرة دقيقة جدا، وهي أن الله جل ثناؤه لحكمة بالغة أرادها جعل معظم أنبيائه في مطلع الدعوة ضعفاء، بحيث لو أن إنسانا تهجم عليهم أو تطاول عليهم أو انتقص من قيمتهم أو طعن في رسالتهم أو كذبهم أو سخر منهم أو اتهمهم بالجنون، ساحر، كاهن، مجنون، هذا الذي اتهمهم وتطاول عليهم ونال منهم يذهب إلى بيته وينام نوما هانئا. إذا كان شخص ضعيف بالطريق، تكلمت معه كلمة جافية قاسية، هل تقلق ليلا؟
2: نعم.
1: مين هذا الشخص؟ أما إذا كان شخص قوي وتورطت معه بكلمة ينبغي ألا تقولها، أنا أرجح أنه لا تنام الليل، لا تنام الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ضعيفا، لماذا كان ضعيفا؟ ليكون الإيمان به ثمينا، لا خوفا ولا طمعا. سبحان الله، الفكرة الأولى لما جاء جبريل قال له: يا رسول الله، أتحب أن تكون نبيا ملكا بل نبيا عبدا؟ الحكمة الثانية أنه لو كان نبيا ملكا وجاء بهذه الدعوة وأعلنها للناس ودعاهم إلى قبولها، لرأيت الملايين المملينة تقبل عليها، أليس كذلك؟ لأنه ملك قوي، شيء مخيف، لكن جعله الله ضعيفا حتى يكون الذي آمن به آمن به لا عن خوف ولا عن طمع، ما عنده شيء. لذلك قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا كاهن، ومع ذلك ناموا مطمئنين. فلحكمة بالغة جعل الله النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا، لذلك الناس الذين آمنوا به كان إيمانهم به ثمينا لا خوفا ولا طمعا. روى الشيخان وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة لله عز وجل فينتقم لله. وقالوا: لقد اتسع حلمه لجميع خلق الله تعالى حتى لأعدائه الذين آذوه. في غزوة أحد كسرت رباعيته وجرحت شفته السفلى وشج في جبهته حتى سال منه الدم في غزوة أحد، ولقد شق ذلك على أصحابه فقالوا: يا رسول الله، لو دعوت عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما لم أبعث لعانا ولكن بعثت داعيا ورحمة، اللهم اغفر لقومي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم قال: فقمنا حين قام فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فجذبه، وفي رواية جبذه. طبعا نحن في عنا قاعدة باللغة، الفعل الثلاثي يمكن أن يتغير ترتيب حروفه، تقول جذب وجبذ، أنعم النظر وأمعن النظر، عبر وعرب، وهكذا. فجبذه بردائه جبذة شديدة فحمر رقبته، أي صار فيها حمرة من أثر الجذبة، وكان رداء خشنا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعرابي فقال له الأعرابي: احملني على بعيري هذين، أي حملهما طعاما من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحملني من مالك ولا من مال أبيك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، وأستغفر الله، لا أحملك من مالي ولا من مال أبي. وفي رواية البيهقي: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: المال مال الله وأنا عبده وأستغفر الله، لا أحملك حتى تقيدني من جذبتك التي جذبتني بها، بدي أخذ حقي منك. فقال أعرابي: والله لا أقيدكها، يعني لا أعطيك أن تأخذ مني حقك. فقال عليه الصلاة والسلام: لما؟ فقال أعرابي: لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا النبي الكريم رجلا وهو عمر كما في الرواية، فقال: احمل له على بعيريه هذين، على بعير تمرا وعلى بعير شعيرا. يعني هي لو فعل الأعرابي مع أي إنسان آخر قوي قطعت رقبته وانتهى الأمر، مع أي إنسان آخر. طبعا هذه تفاصيل القصة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوذي في نفسه عفا وصفح، ولكن إذا انتهكت حرمة من حرم الله عز وجل يعني غضب. لما شج وجهه الشريف يوم أحد عفا وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أما لما شغله اليهود عن الصلاة يوم الخندق لم يعفو عنهم، بل قال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يغضب، قال: اللهم إني بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر. ولكن ما الذي كان يغضبه؟ وأنا أقول لكم، قل لي أيها الأخ الكريم، ما الذي يغضبك؟ أقول لك من أنت. مثلا إذا دخلت إلى البيت ولم يكن الطعام جاهزا، هل تغضب؟ قد تغضب. إذا نظرت إلى ابنتك وهي في ريعان الصبا، قد خرجت إلى الشرفة دون أن تضع شيئا على رأسها، ونظرت إليها هكذا وابتسمت، لم تغضب؟ هنا المشكلة. إذا انتهكت أوامر الله عز وجل لا تغضب، إذا فعلت المعصية لا تغضب، أما إذا تأخر الطعام تغضب. أقول لكم أيها الإخوة، قل لي ما الذي يغضبك أقول لك من أنت. الآن نحن مع غضب النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يغضب لله تعالى ويرضى لرضاه، لم يكن تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، ولم يكن يغضب لنفسه، بل كان يغضب لربه تعالى. أيام الإنسان إذا كان في عنده آلة واحد خرب له إياها، أو عنده أساس فخم إنسان أفسد له إياه، تقوم الدنيا ولا تقعد، ينطلق من لسانه تنطلق كلمات لا يعلمها إلا الله، يتجاوز حده لأنه أفسد له حاجة أو أفسد له. أما إذا رأى معصية أو رأى كبيرة أو رأى حرمة تنتهك لا يبالي. وقد جاء في حديث هند بن أبي هالة الذي رواه الترمذي وغيره يصف النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعرض للحق لم يعرفه أحد، ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. يعني لا يغضب إلا لله، أما لنفسه لا يغضب. مرة غضب حينما رأى في البيت قراما فيه الصور كما في الصحيحين، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام أي ستر فيه صور، فتلون وجهه أي من الغضب، ثم تناول الستر فهتكه. قالت: وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. أنه كان حديث عهد بالأصنام، هؤلاء الذين كانوا يصنعون الأصنام ويصورونها هؤلاء يسهمون في الشرك. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يغضب أشد الغضب من هؤلاء الذين يصورون هذه التصاوير. نعم، طبعا خوفا من أن تعبد من دون الله. من هذا غضبه صلى الله عليه وسلم من العمل الذي ينفر المؤمن، كما في الصحيحين وغيرهما عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان، مما يطيل بنا، أي يطيل الصلاة بنا. قال أبو مسعود: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن منكم منفرين. كان عليه الصلاة والسلام يصلي مع أصحابه صلاة الفجر، والسنة أن تقرأ في صلاة الفجر السور الطويلة، يعني الواقعة مثلا، الحجرات، من السنة أن تقرأها بأكملها في كل ركعة. وكان كما يروي كتاب السيرة في أعلى درجات نشوته وانغماسه في القرب من ربه، بدأ الصلاة وقرأ الفاتحة فسمع طفلا يبكي، فقرأ أقصر سورة، فعجب أصحابه من هذا، ليس هذا من عادته، كان إذا صلى الفجر قرأ طوال السور. فقد أراد أن يرحم أمه، أم هذا الغلام الصغير الذي كان يبكي ويناديها ببكائه، فالنبي الكريم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، أي فليتخفف، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. قال له: أفتان أنت يا معاذ. كان عليه الصلاة والسلام كما قال أصحابه يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا، وكان يقول: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. يعني أنت أيضا إذا تكلمت مع أولادك، مع أهلك، مع أصدقائك، كالطعام تماما، اجلس إليهم وحدثهم، حدثهم وهم يتمنون أن تحدثهم، واسكت وهم يتمنون أن تتابع. هذا المقياس، حدثهم وهم يتمنون أن تحدثهم، وكف عن الحديث وهم يتمنون أن تتابع الحديث. هذا هو المقياس. أيام بيكون إنسان مضطرب مشوش، يجي إنسان بيوعظه، لا مو وقته هلا. أيام بيكون في ظرف عصيب، في مرض مثلا، في مشكلة، المفروض أنت تختار الوقت المناسب، يكون في صفاء ذهن، يكون في راحة نفسية، فإذا حدثته هو لا يسمع إليك، ربما تشاغل عنك. لا تحدث الناس إلا إذا كانوا مستعدين لهذا الحديث، فإذا حدثتهم فقف في الوقت المناسب قبل أن يبدو السأم على وجوههم. ومن ذلك غضبه صلى الله عليه وسلم لما رأى النخامة في المسجد، كما في الصحيحين، ذلك لأن المساجد ينبغي أن يحرص المسلم على نظافتها وكرامتها، ولا يجوز إلقاء الوسخ فيها، كما تقدم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنظافة المسجد. يعني أنت لو حملت قشة على في المسجد وضعتها في جيبك لك أجر. إنه أحيانا الإنسان بيكون هيك عنده حساسية بالغة، بيسجد بيشم رائحة غير مستحبة، معنا كان في واحد يرتدي جرابات غير نظيفة، فإذا إنسان إيمانه ضعيف يعني على شعره لك ما بأجي، ما بأصلي بالمسجد. النقطة الدقيقة أنه صلى الله عليه وسلم كان يغضب، إلا أن شدة غضبه مهما بلغت لم تكن لتخرجه عن الحق، هذه نقطة مهمة جدا. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: علموا ويسروا، وإذا غضبت فاسكت. الحقيقة أن الإنسان يغضب لكن في كوابح، والأبلغ أن تتغاضب لا أن تغضب. ما الفرق بين التغاضب والغضب؟ التغاضب أنت تملك زمام نفسك، أما إذا غضبت عندئذ لا تملك زمام نفسك. كان عليه الصلاة والسلام إذا غضب ملك زمام نفسه، والإنسان القوي الإرادة كما قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة لكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. حقيقة بطولتك أن تملك نفسك، حتى أن الدين كله في إجماله سيطرة على الذات، سيطرة على الذات. حتى إن بعضهم قال حضارة الإسلام سيطرة على الذات، وربما كانت حضارة غير المسلمين سيطرة على الطبيعة، غاصوا في البحار وصعدوا إلى الأجواء، لكن المسلم كما قال أحد زعماء إنجلترا ملكنا العالم ولم نملك أنفسنا. فالإنسان أمام نفسه ضعيف يتهاوى، لكن قد يملك القوة التي يفعل بها ما يشاء. في شيء دقيق جدا، روى أبو داود عن عبد الله بن عمر قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلي فيه إلى فمه، أومأ بأصبعه إلى فمه فقال أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق، لا في الغضب ولا في الرضا، الحق في الغضب والحق في الرضا. وفي رواية أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. إذا النبي كان يغضب ولكن كان يغضب لله، أما إذا غضب لله لا يخرجه غضبه عن الحق. لذلك أحيانا الناس إذا غضبوا خرجوا عن الحق، وإذا أحبوا خرجوا عن الحق. أيام إنسان بيحب شخص ما بيصلي، لك قلبه أبيض تقي نقي بس نقص الصلاة. واحد خطب بنت الملك قال أنا وأمي وأبي موافقين، بقي عقبة صغيرة جدا أن توافق هي وأمها وأبوها، أما هو موافق هو وأمه وأبوه. يعني أحيانا الإنسان رضاه عن شخص يخرجه عن الحق، وغضبه على شخص يخرجه عن الحق. فالبطولة أن تبقى مع الحق في الرضا والغضب. أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى عظيم كرمه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: طبعا يا إخوة، الآن الحمد لله صار عددنا أكبر شوية، ممكن يسهل علينا عملية زيادة الناس المنتسبين إلنا. لازم نعلم الناس القرآن، ولازم يفهموا أمور دينهم. بدي تركيز على فئة الطلبة والشباب، بدي كل ثلاثة أو أربعة أشخاص في عمر واحد يقعدوا جلسة خاصة يحفظوا قرآن ويقرأوا كتاب الأخلاق ويفهموا حديث واحد في كل جلسة.
1: الدرس هيكون عام ولا خاص يا أحمد؟
0: طبعا خاص، ممكن تكون في أحد بيوتنا وكأنها زيارة.
2: طبعا هذا الموضوع ممكن يكون صعب شوي في البداية، بس إن شاء الله.
3: وظل الشيخ أحمد ياسين مع إخوانه يعقدون مجموعات تعليم أمور الدين الخاصة، يعني كل ثلاثة أو أربعة أشخاص، وكان الشيخ دائما يعطي تعليماته إنه الناس بدها حدا يدير باله عليها، يفهمها ويوعيها.
4: وأصبحوا كثيرين يا أبي، أليس كذلك؟
3: نعم، بدأ العدد يكبر رويدا رويدا، وبدأ اسم الحركة الإسلامية ودورها وإنجازاتها ينتشر بين الناس بشكل كبير.

0: نسيبة حتى لا نتأخر.
1: هيا بنا، أنا جاهزة. أتمنى الرجوع باكرا ويأتي الليل حتى نكمل الحديث عن الشيخ أحمد.
0: لابد أن نعرف أكبر قدر من المعلومات عنه. إنه قصة كفاح كانت تتحرك على الأرض. ليت أبي يجلس معنا أطول من ذلك.
1: معك حق يا معاذ، ما رأيك أن نطلب منه ذلك؟
0: أكيد موافق.

0: انظر يا أبي ماذا يفعل معاذ.
1: ماذا أفعل؟
0: ها؟ ماذا تفعل؟ إنك تحمل كوبا واحدا فقط.
1: إني أساعد في أعمال المنزل كما ترين.
0: نعم، فتحمل كوبا واحدا.
1: ماذا أحمل أكثر من ذلك؟ الأطباق والأكواب معا؟
2: معك حق طبعا.
0: حسنا إذن استمر كوبا كوبا، وأنا سأستمع إلى أبي اليوم بمفردي.
1: لا لا، سوف أساعد بكل قوتي.

0: حدثتنا يا أبي أمس عن ظهور الحركة الإسلامية ودور الشيخ أحمد ياسين فيها،
1: وأصبحوا يا أبي يكثرون يوما بعد يوم،
0: وصار اسم الحركة الإسلامية يظهر بين الناس.
1: وماذا بعد يا أبي؟
2: بدأ الشيخ يتحدث عن الدين بمفهوم أكبر وأشمل، وأنه ليس الصلاة وقراءة القرآن فقط.
3: نعم، فإن ديننا الإسلامي يشمل كافة نواحي الحياة.
4: نعم، فهو يهتم بالإنسان وكل ما حوله، من رياضة وصحة وعلم وإحساس بالناس وأشياء كثيرة.
2: لذلك رأى الشيخ أحمد توضيح ذلك كله.
5: يا جماعة الخير، احنا بدناش حتى يفهم انه الدين هو قرآن والصلاة وبس. ديننا قرآن ورياضة وإحساس بالناس وثقافة في كل شيء، كل مناحي الحياة.
6: ايش بتفكر يا شيخ؟
5: بفكر لازم نعمل جمعية، الناس بنجيبهم في العمل الإسلامي من خلال الرياضة، الناس بيحبوا الرياضة.
6: طيب يا شيخ، مش تأسيس جمعية رياضية بده إمكانيات؟
5: طبعا بده إمكانيات، لكن إحنا بدنا نبدأ بخطوات بسيطة ومكان بسيط.
6: يعني وين يا شيخ؟
5: بدنا ناخد غرفة في مسجد الشمالي في معسكر الشاطئ، وتكون هي الجمعية.
6: طيب يا شيخ، إحنا بدنا نعمل نشاط رياضي وبس؟
5: لا طبعا، احنا بدنا نقرب الناس وندخل إلهم من مدخل الرياضة، ونعلمهم ونوعيهم بأمور دينهم، ونعمل محاضرات ونعمل رحلات.
2: وظل الشيخ يطور في العمل في الجوامع والدروس، وبدأ يركز أيضا على الأنشطة التي يحبها الناس مثل كرة القدم، وبدأ إقبال كبير من الناس على الجمعية وعلى الرحلات والألعاب.
0: وهل كان مع الشيخ أشخاص يساعدونه يا أبي؟
2: طبعا يا معاذ، كان مع الشيخ آخرون يساعدونه، أشخاص يدربون الناس على الرياضة، ووقت الصلاة يذهبون للصلاة، وبعد الصلاة يقوم المدرب بإعطاء درس لمدة 5 دقائق، ومن ثم يواصلون النشاط.
1: حدثتنا يا أبي أنه كان من الصعب القيام بعمل أنشطة خوفا من الاعتقال، أليس كذلك؟
2: الحمد لله يا بنيتي، الإسلاميون بدأوا يتحركوا أكثر من قبل، وبدأ الشيخ يسرع في إبراز أنشطته للناس، ويوزع أشرطة ويوزع الكتب مجانا،

0: السلام عليكم يا شيخ أحمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أهلا بالحبايب، اتفضلوا.
0: هذا حبيبنا أبو أحمد جاي وبيقول بده يعمل عمل خير.
1: جزاك الله خيرا.
2: أنا اسمي أبو أحمد وحاسس إنه الناس بدها حدا يوعيها، فاجيت لأبو عمر وسألته في باب خير تدلني عليه، بدي أتصدق بالمصاري على إنها تكون صدقة جارية.
1: ونعم التفكير يا شيخ أبو أحمد. إحنا بنفكر نطبع تفسير الجزء الأخير من القرآن ونوزعه للناس مجانا، الناس تتعلم القرآن وتعرف معانيه، وإن شاء الله إلك الأجر الكبير.
2: إذن على بركة الله، اتفضل المصاري وإيش بتلاقي مناسب سوي.
1: الله يجزيك الخير ويبارك لك في ذريتك وأموالك يا رب. خذ المصاري يا أبو عمر واطبع الجزء الأخير من القرآن، جزء عامة، مجموعة الظلال لسيد خطب.
0: حاضر يا شيخ، حاضر.
2: طيب احنا نستأذن، أخذنا من وقتك كتير.
1: لا أبدا، يسعدك ويفرح قلبك. أنا يا شيخ مش ضد هذا العمل العسكري، لكن هذه طريقة غلط.
3: ليش غلط؟ ليش؟
1: لأنه العمل في الأراضي العربية حيخلي الحكومات تتضايق من وجودنا، بس حتكون محرجة تطردنا. ليش نحرجهم؟
3: طيب مش احنا اخوة؟ هم لازم يتحملوا معانا؟
1: يتحملوا معانا، بس باختيارهم مش غصب عنهم، وإلا حيضرونا. اتخيل لو انه احنا نزلنا عملية من الأردن واليهود راحت قصفت في الأردن، برضولك الأردنيين تدخلهم بحرب مش جاهزين إلها؟
3: لازم نعمل عمليات عسكرية.
1: أنا مع العمل العسكري، ولكن
2: وظل الشيخ مصرا على موقفه أن العمل العسكري من داخل البلاد العربية غلط ولازم يكون من داخل فلسطين.
4: طب هو يا بابا عمل عمليات؟
2: في هذه الفترة لا، هو كان بيجهز الناس وبربيهم أول عشان يرتب الوضع ويعمل مجموعات كبيرة وبعدين نبدأ عمل عسكري، وكان الشيخ بيرتب لتأسيس جمعية جديدة.
1: يا جماعة لازم نعمل مسجد، بس يكون في مؤسسات تنضم إليه.
0: يعني إيش مؤسسات تنضم إليه؟
1: يعني روضة ومؤسسة خيرية مثلا.
0: تكرم، عندي.
2: وبدأ الشيخ يتابع مع مجموعة من أهل الخير بناء الجامع وبناء الروضة والعمل الخيري لمساعدة الناس، وصاروا الناس يجيبوا أولادهم على الروضة ويتعلموا منهج في قرآن وأحاديث ويفهموا، وكان في مساعدات من أهل الخير للفقراء في المنطقة، وصار المجمع الإسلامي منارة وأهم مكان للعمل الإسلامي طبعا بجانب الجمعية الإسلامية.
1: يا جماعة الخير، ملاحظين إنه إحنا أبنائنا بعد ما يخلصوا الثانوية العامة بيستنوا سنة كاملة قاعدين، وبعدين السنة اللي وراها بيلتحقوا بالجامعات المصرية. إيش رأيكوا يكون في عندنا جامعة تابعة لجامعة برا مبدئيا، وشوي شوي بكون في عندنا جامعة؟
0: طيب يا شيخ، أي مشروع من هذا النوع بيحتاج لإمكانيات ومباني ومحاضرين وأشياء كتير بدها استعداد.
5: كلامك صحيح يا أبو عمر، بدها كتير.
1: أكيد أي مشروع بده جهد وبده تعب وبده مال، وإحنا ليش موجودين هنا؟ عشان نوزع الأدوار ونبدأ بسم الله.
2: وبدأ تكوين كلية جامعية في غزة تابعة للأزهر في مصر، وبدأ يلتحق فيها الطلبة، وكانت نواة خير لتطوير التعليم في قطاع غزة. لكن
4: ماذا يا أبي؟
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: فقرة
1: فقرة فقرة
0: سطور المجد من تاريخنا واهتف
1: واهتف واهتف
0: واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل
1: لمن هو بالحقيقة جاهل
0: لم يرجع القدس التفاوض مرة
1: لم يرجع القدس التفاوض مرة
2: لم يرجع القدس التفاوض مرة
0: القدس
1: القدس
2: القدس
1: القدس
0: القدس يرجعها قنا
1: يرجعها قنا
0: وقنابل
1: وقنابل
2: وقنابل
0: لم يرجع القدس التفاوض مرة يرجعها قنا وقنابل
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم مع بعض مواقف الصحابي الجليل عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه. عمرو بن الجموح زعيم من زعماء يثرب في الجاهلية، وسيد بني سلمة، وواحد من أجواد المدينة وذوي المروءات فيها. وقد كان من شأن الأشراف في الجاهلية أن يتخذ كل واحد منهم صنما لنفسه في بيته ليتبرك به عند الغدو والرواح، وليذبح له في المواسم، وليلجأ إليه في الملمات. وكان صنم عمرو بن الجموح يدعى منات، وقد اتخذه من نفيس الخشب. وكان شديد الإسراف في رعايته والعناية به ودهنه بنفائس الطيب. كانوا يصنعون الصنم من الخشب أو التمر، فإذا احتاجوا للنار حرقوا الخشب، وإذا جاعوا أكلوا التمر، فما هذا الإله الذي يؤكل ويحرق. كان عمرو بن الجموح قد تجاوز 60 من عمره حين بدأت أشعة الإيمان تغمر بيوت يثرب بيتا فبيتا على يد الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه. فآمن على يدي مصعب أولاده الثلاثة معوذ ومعاذ وخلاد، وترب لهم يدعى معاذ بن جبل، وآمنت مع أبنائه الثلاثة أمهم، وهو لا يعرف من أمر إيمانهم شيئا. رأت هند زوجة عمرو بن الجموح أن يثرب غلب على أهلها الإسلام، وأنه لم يبق من السادة الأشراف أحد على الشرك سوى زوجها ونفر قليل معه. وكان يحذر زوجته من أن يلتقي أولاده بمصعب بن عمير، ولكن في يوم قالت له: هل لك أن تسمع من ابنك معاذ ما يرويه عن هذا الرجل؟ فقال: ويحك، وهل صبأ معاذ عن دينه وأنا لا أعلم؟ فأشفقت المرأة الصالحة على الشيخ وقالت: كلا، ولكنه حضر بعض مجالس هذا الداعية وحفظ شيئا مما يقوله، فقال: ادعوه لي. فلما حضر بين يديه قال: أسمعني مما يقول هذا الرجل. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال: ما أحسن هذا الكلام وما أجمله، أو كل كلامه مثل هذا؟ فقال معاذ: أحسن من هذا يا أبتاه، فهل لك أن تبايعه؟ فقومك جميعا قد بايعوه. سكت الشيخ قليلا ثم قال: لست فاعلا حتى أستشير. من يريد أن يستشير؟ منات. انظر ما يقول له الفتى. قال له: وما عسى أن يقول منات يا أبتاه، وهو خشب أصم لا يعقل ولا ينطق. فقال الشيخ في حدة: قلت لك لن أقطع أمرا دونه. ثم قام عمرو بن الجموح إلى منات، وكانوا إذا أرادوا أن يكلموه جعلوا خلفه امرأة عجوزا فتجيب عنه بما يلهمها إياه في زعمهم، ثم وقف أمامه معتمدا على رجله الصحيحة، فقد كانت الأخرى عرجاء شديدة العرج. فأثنى عليه أطيب الثناء ثم قال: يا منات، لا ريب أنك قد علمت بأن هذا الداعية الذي وفد علينا من مكة
لا يريد أحدا بسوء سواك، وأنه إنما جاء لينهانا عن عبادتك، وقد كرهت أن أبايعه على الرغم مما سمعته من جميل قوله حتى أستشيرك، فأشر علي. فلم يرد عليه منات بشيء، فقال: لعلك قد غضبت وأنا لم أصنع شيئا يؤذيك بعد، ولكن لا بأس، فسأتركك أياما حتى يسكت عنك الغضب. كان أبناء عمرو بن الجموح يعرفون مدى تعلق أبيهم بصنمه منات، وأن عليهم أن ينتزعوه من نفسه انتزاعا، فذلك سبيله إلى الإيمان. دخل أبناء عمرو بن الجموح مع صديقهم معاذ بن جبل إلى منات في الليل، وحملوه من مكانه وذهبوا به إلى حفرة لبني سلمة يرمون بها أقذارهم، وطرحوه هناك، وعادوا إلى بيوتهم من دون أن يعلم بهم أحد، رموه في النفايات وعادوا. فلما أصبح عمرو ذهب إلى صنمه لتحيته الصباحية فلم يجده، فقال: ويلكم من عدا على إلهنا هذه الليلة. فلم يجيبه أحد بشيء، فأخذ يبحث عنه في داخل البيت وخارجه وهو شديد الغضب، يتهدد يتوعد، حتى وجده منكسا على رأسه في الحفرة مع النفايات، فغسله وطهره وطيبه وأعاده إلى مكانه، وقال له: أما والله لو أعلم من فعل هذا لأخزيته. فلما كانت الليلة الثانية عدا الفتية على منات، ففعلوا مثل ما فعلوا فعلهم بالأمس. فلما أصبح الشيخ التمسه فوجده في الحفرة ملطخا بالأقذار، فأعاد الكرة فأخذه وغسله وطيبه وأعاده إلى مكانه، وما زال الفتية يفعلون بالصنم مثل ذلك كل يوم. فلما ضاق بهم ذرعا راح إليه قبل منامه وأخذ سيفه فعلقه برأسه وقال له: يا منات، إني والله ما أعلم من يصنع بك هذا الذي ترى، فإن كان فيك خير فادفع الشر عن نفسك، وهذا السيف معك. ثم أوى إلى فراشه. ماذا فعل الفتية؟ وهل ألقوا الصنم في حفرة الأقذار من جديد؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نتابع مع الجزء السادس من كل الحكاية والمفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. طيب، أنا كنت سؤالي أنه هذه الخلافات كلها وحتى في هذه التفصيلات التي ذكرتها وهي على درجة من الأهمية، يعني عندما أنت شخص تتهمه بأنه ضد السوفيات والسوفيات يقول أنه في وضع مصر على الطريق الاشتراكية، ومع ذلك أنت أصريت أن تبقى في السجن مع أنه كان يكلفك أن تنسحب من هذا الحزب وتتابع نضالك مع القوميين مثلا.
2: لا، كان في ثمن له هذا، يعني كان له ثمن، لازم أعطي ولاء للملك، لازم يعني أستنكر الحزب. طب أنا ما بدي أسنكر الحزب، أنا ما بسنكر تاريخي،
1: رغم أنك أنت أصبحت خارجه أيديولوجيا
2: بس ما لا يؤدي الاستنكار. أنا اختلفت مع الحزب، كنت طالب الحزب أنه يقدم برنامج جديد ويغير موقفه ويستقل عن الاتحاد السوفيتي بعقله وعن الصين، وأنه يأخذ موقف مع الوحدة ويأخذ موقف ضد الكيان الصهيوني من أساسه، وأنه يصير خطه الأكثر ثورية وإلى آخره.
1: شو الحادث اللي قال لك عليها فاق والراد اطلع وخلص؟
2: هل أنا لما تشكلت كل هذه القصص، أنا خد مثلا من القصص، لو بدأ أتذكرها كل القصص غريبة لأن هي متناقضة. يعني مثلا شوف، لما جاء خروتشوف على مصر في هذه الحادثة نفسها لافتتاح السد العالي، كان عبد السلام عارف موجود، فعبد السلام عارف قاعد يحكي عن الوحدة العربية وعن المش عارف وسماها الكاكية، فقام خروتشوف مد أصبعه هيك وقال إنه الوحدة العربية لا تقبلوها إلا إذا الذي يمد يده إليكم على يده دمامل العمل، يعني
1: من الطبقة العاملة،
2: من الطبقة العاملة، وهذه الوحدة لازم تعملوها. فأنا بقول لهم يا أخي، كيف بأي حق خروتشوف بأصبعه يقول للأمة العربية كيف تصنع الوحدة؟ هو أستاذ معلمنا، هو ما فيها لياقة. طب إحنا أمة كبيرة، يعني الطريقة التي تكلم فيها فرض. وأنا بعتقد إنه استفزه عبد السلام عارف وخلى يروح بهذا. كيف استفزه؟ كيف بتقول على لينين الأول أنه يستفز وأنه يصدر كلام ارتجالي
1: عفوي وردد فعل؟
2: قلت لهم هيك أنا شايفها، أنه هذا الزلمة ما كان لازم يحكي هذا الكلام، وما مشوف الكلام متزن، يعني مش في مكانه. طبعا كنت أستعمل عبارات لبقة. بعدها بشهرين سقط خروتشوف،
1: صار منحرف
2: راح. وإذا أجتنا تقرير، جاءنا تقرير من الإسفستية مش عارف مين عن خروتشوف، إيش نواقصه؟
1: انحرافات الرفيق خروتشوف.
2: إيش انحرف؟ إنه القرارات الهوجاء الحمقى الارتجالية الغير مدروسة كذا، فعلوا تركوا ما خلوش إشي فيه. قلت لهم أنا مش موافق، كيف هيك يتهم اللينين الأول إنه أخرق وأحمق وكذا؟ طبعا الأقل يقولوا أخطأ، بس إنه قرارات خرقاء حمقاء يعني أكثر من اللزوم. هذا من فعلا دفعت عنه، هذه في تناقض كبير، فيش احترام
1: للحق. كنت دافع عنه جديا ولا كنت تريد أن تسجل موقفا؟ بمعنى
2: جديا. لا جادل.
1: جاد.
2: لا، كما بصير واحد نعتبره لينين الأول بعدين تصير كل قراراته حمقاء، كل قراراته يعني لما تقرأ لائحة الاتهام ما يا أخي ما فيش احترام له. طب احترام للنفس، طب هذا صار قائدكم واعتبرتوه لينين الأول، والمؤتمر كله، المؤتمر كله بقضيه وقضيته يعتبره لينين الأول، وقف له وصفق له طويلا. طب بصفق لواحد أحمق؟
1: يعني بموضوع له علاقة بالتخلص مرحلة ستالينية
2: يقولوا أنه أخطأ، يقولوا ارتكب أخطاء، بعض القضايا كانت بحاجة إلى دراسة أكثر. طب قالوا لي يا اخي كيف احمق، شوف شو عمل في عبد يوم كان في عبد السلام عارف يوم ما حكى.
1: استخدموا نفس المثال اللي انت كنت اشرت
2: كل اللي حكيته انا عاودوا طلعوا لي اياه لمص... انه هذه كلها دلائل كيف انه كلها اخطاء، يعني شيء مضحك لانه
1: طيب الحادث اللي قال لك انه
2: انا في هذاك الوقت الحقيقه من هذه التجارب صار عندي قناعه انه هذول الاشخاص الامامي مثل اخ فايق وراد رفيقه عقول ذكيه وبتفهم، كنت وانا صادق فيهم بحبها يعني كنت احبهم ويعني احترمهم وناس صلبين وصامدين وبضحوا. طيب ليش هيك بصير في عقولهم؟ هنا يعني أصبح عندي قرار إنه الحزب يجب أن يستخدم عقله ولا يلتفت ماذا يفعل الاتحاد السوري وأن يخطئ بعقله وأن يصيب بعقله. أصبحت الاستقلالية بالنسبة لي مفتاح للتفكير السليم، لأن ما كنت أنا مقتنع إنه أنا أذكى منهم ولا إنه عقلي أفضل من عقولهم، بجوز كانوا هم أذكى مني، ولكن الفارق الوحيد كان يخليني أكثر صواب منهم في أخذ القرارات ببساطة أنه أنا تحررت من أن أعتبر كل شيء بعمل الاتحاد السوفيتي
1: هو صواب،
2: هو صواب، صرت أناقشه وأبحث عن مداخل له، وهكذا في أمثلة عديدة.
1: نعم.
2: ولذلك لما خرجت أنا من السجن الحقيقة هلأ بعدين بجي على سؤالك، وصار في نقاش مع الحزب جدي ومش مع اللي كانوا معي بالسجن،
1: جاء الناس اللي
2: فهم السلفيتي وإلى آخره، قلت له أنا باختصار ما بدي أدخل في كثير تفاصيل، بتفكروا تفكير مستقل، تأخذوا قرارات بصورة مستقلة، تتعلموا من أخطائكم، أنا ما عندي مشكلة بضل معكم بالحزب، لكن إذا أنتوا بدكم تضلوا مرتبطين بالموقف السوفيتي أو أي موقف آخر ما عادت تمشي، هذه دمار للذات وللوضع. اثنين، كان عندي مجموعة طلبات اللي بتتعلق في الموقف من عبد الناصر انه لازم يكون موقف سليم واخذ موقف ايجابي منه، الموقف من القومية العربية من الاحزاب من كل، يعني
1: صار يعني اعادة تصويب مسار تقريبا،
2: تصويب يعني برنامج كامل. هلأ انا ليش لما كنت صامد، يعني أنا كنت ما كنت مقرر أني حياتي السياسية، وفعلا ما كان السجن بالنسبة لي ثقل بمعنى أنه لازم أخرج بأي ثمن،
1: ما كان حالي ضاغط عليك.
2: هلا في ضغط صار علي في الفترة
1: يعني
2: الأخيرة
1: مع خلافك مع الحزب، مرات الواحد لما يكون يعني منتمي لجماعة ودخل السجن على هذه التهمة أو هذا الانتماء هو يختار خيره، لكن أنت يعني حدث نوع من يعني التراجع في ارتباطك بالحزب، بالتالي يمكن نفسيا ما حدث نوع من التأثير عليك انك حسيت بالتعب
2: ولكن انا كنت لم اصفي الحساب معهم في السجن، لانه اصلا لا يجوز تصفية الحساب معهم في السجن لانهم لا يمثلون الحزب.
1: نعم. يمثلون قيادة الحزب في السجن،
2: في قيادة حزب، قيادة الحزب في السجن ليست قيادة الحزب.
1: نعم.
2: لانه اصلا بحسب النظام كان في الحزب الشيوعي انه القائد اذا سجن بطل هو القائد خلص، القيادة في الخارج دائما.
1: نعم.
2: خارج السجن،
1: لأنه داخل السجن قد يكون عرضة لضغوط
2: لكل أشكال، ولا وكمان لا يستطيع أن يحيط بكل القضايا
1: ولأنه
2: محشور. نعم. في الوضع وما عنده معلومات ما بحق له، فأنا كنت كل هذا موفره للمرحلة القادمة لما أخرج من السجن أني أطلع على الحزب مشروع جديد برنامج جديد، قبل فيه قبل ما قبل يعني خلص بصير. نعم. بصير حساب آخر.
1: نعم.
2: ولذلك لما قال لي انا
1: فايق وراد،
2: فايق وراد اذا اخي بدك تخرج يعني انت المشكله اخرج،
1: او يعني اعتقد انه هذه المواقف انت عم تعملها عشان تجد مبرر لنفسك للخروج.
2: طبعا ايش طبيعي يفكر انه كل هالنكش يعني ما عادش له ثقه بحدا وبدق في الاتحاد السوفيتي، يعني منطقي هو. نعم. مع نفسه يعني مش هذا. قلت له شوف، بينه وبينه انت ستخرج قبلي من السجن. قلت له هيك،
1: انت ليش خطرت هاي العبارة بالذات بذهنك؟
2: لانه استفزني طبعا انه اخرج، يعني هو صار يسيء الظن فيي. انه ظن انه كل شيء انا عم بعمله هذا عبارة عن تغطية للخروج،
1: فانت افهمته انك انت ستبقى حتى بعد ان يخرج.
2: قلت له افهمته انه انا صامت صمود الجبالي من عامل قصيدة عليها يعني بالمناسبة
1: بهالجي بعدين اعتزلت الشعرية
2: بهالمعنى شايف كيف. فلما أجينا للإفراج أجينا إحنا إفراج عام يعني لكل المساجين، وكان وقتها تبييض السجون، كانت المناسبة أنه تغير ولي العهد من الأمير محمد للأمير حسن.
1: الأمير حسن بال65
2: بال65 فعملوا تبييض للسجون فأجوا يخرجونا. هلأ جمعوا نفسي جن عمان مشان الإفراج، فبدأ ينادوا على أسماءنا. هلأ أنا اسمي بطلع اسمي قبل فيق وراد، هو بالواو وراد بالواو آخر إشي بالأبجدية. فنادوا علي تخبيت لا رديت أطلع صبر يعني، كان يعني مفروض فيه بيجوز كون فيه نقص هذا إنه كان في نوع من
1: التحدي
2: يعني يمكن لو هلأ بعملاش يعني إنه كثير شوي. فتخبيت فنادوا علي مرة مرتين ثلاثة ما فيش، قالوا اللي وراء بدهم يخلصونا يطلعونا. فقالوا فايق وراد لما طلعوا ما جيت أنا قلت لهم أنا فلان، قالوا لي اطلع يلا خلص اطلع. فخليه هو طالع، قلت له شوف كيف طلعت قدامي هلا هذه يمكن أنا آسف عليها بس إنه ما كانش لازم كأنه يعني
1: هو ربما عندما يوضع الإنسان في موقع التشكيك تكون ردة فعله قاسية
2: يعني على كل حدك. لا لا أعذار بس لو بتمر علي هلا ما بعملهاش، بس على كل حال يعني عملتها في هذه القضية.
1: طيب يعني أنت بعد الخروج من السجن حدثت يعني واقعة أنا أريد أن أسألك عنها قبل أن ننتقل لموضوع مرحلتنا بعد السجن، اللي هي خطاب عبد الناصر الشهير وبدء الحديث عن تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية.
2: لا كانت مشكلة المنظمة
1: أي أنا لا أنتوا أثناء وجودكم في السجن أقصد، أثناء وجودكم في السجن حدثت هذه المسألة، كيف تلقيت هذا الأمر؟ يعني هل شعرت أنه هذا جزء من معادلة المساومة وحركة التحرر؟ ما الذي كان يريد عبد الناصر بالضبط من هذه الخطوة؟
2: والله للصدق أنا بهذه المرحلة ما كنت ميال لأنقد عبد الناصر، صرت يعني ما
1: تستقبل قراراته بنوع من التسليم كمان؟
2: مش تسليم ولكن بنوع من الراحة. وبعدين تشكيل المنظمة كان فيه معارضة للأمريكان والصهيونية والكذا، بس الحقيقة فيما بعد كان واضح بالنسبة لي أنه كان هروب من المواجهة مع الكيان الصهيوني في موضوع تحويل الروافد. هلأ هم أخذوا قرار بتحويل الروافد نهر الأردن، فالكيان الصهيوني قرر يضرب إذا بدهم يحولوا الروافد، فما العمل؟ فأخرجوا موضوع الفلسطيني. كان بالسابق حاول يلعب فيها عبد الكريم قاسم،
1: نعم لما انطرح مشروع الكيان الفلسطيني،
2: الكيان الفلسطيني والكذا هذه. بس أنا الحقيقة ما كانت بالنسبة لي قضية رئيسية، كنت أعتبرها قضية ثانوية يعني تشكيل المنظمة.
1: نعم
2: تشكيل المنظمة ما كنت شايفها لأنه كانت واضحة أنه في استعراض وقرار الدول العربية والآخرية يعني.
1: طيب أنا رصدت واحد للنقطة لأنه سنبني عليها لاحقا، في عندي نقطة ثانية تتصل بمسألة، أنت كنت تنتقد سياسة الحزب بمعنى السلوك السياسي للحزب، لكن هل تسرب أيضا نوع من النقد النظري بمعنى بنية النظرية التي يستند إليها الحزب، أم أنه هذا يعني حدث في مرحلة لاحقة؟
2: يعني أنا مثلا من الأشياء اللي الحزب يعني صار في وضع تشكيك فيه كبير، لما صرت تقرأ أنت ماذا يقول السوفيت في الصينيين والصينيين في السوفيت يعني،
1: وهم أصحاب نظرية واحدة مفترض
2: أو ينتمون إلى نظرية واحدة، بدأت الأمور تهتز يعني. ما عادت المشكلة أنه النظرية بتصب رأسا بالفكر السليم وبتصب رأسا في البرنامج الصحيح ولا بتصب رأسا في الممارسة الصحيحة يعني. لو أخذت الطرفين شو بيحكوا، أنا كنت في ذلك الوقت غير منحاز لأي من الطرفين،
1: لم يعني تكن مويا ولا لينينيا
2: لأنه كنت مع الاستقلال.
1: نعم.
2: الحقيقة كنت قصة ما يكونش في مركز يقود ويوجه، أنا كنت هذه مقتنع فيها ولحد الآن في كل القضايا، أنا مش مع وجود مركز يحكم ويقود ويوجه ويعتبروه هو دائما على صواب. هذا مشكلة عندي بالنسبة لا. إلى لأنه التجربة الصينية والتجربة الروسية فيها خلل من هذه الناحية يعني كل بلد كل أمة إلها قيادتها وإلى وضعها.
1: بس أنت أشرت أنك أنت كنت تدرس النظرية الماركسية في السجن، بس مع ذلك ذكرت أنه يعني حتى أنت لما كنت بتعطي دروس في الديالكتيك كانت تطرأ في ذهنك بعض الأسئلة.
2: يعني مثلا اللي طرأ في ذهني سؤال اللي هو هل مشكلة التناقض مش ممكن ينوجد نقيضين يجمع الإنسان بيناتهم ويأخذ موقف مزدوج؟ هلا هذا فيه له تطبيق بس ما كان مرتفع لمستوى لنقد الديالكتيك. هذا أجى في مرحلة لاحقة.
1: يعني أسئلة حول الديالكتيك كانت مش أسئلة في صلب الديالكتيك.
2: كنت أشوف فيها ثغرات، يعني كنت أشوف بعض الثغرات، مثلا لما بتيجي بتقول إنه البيضة تغيير الكم إلى الكيف، إنه بصير تراكم كمي بيؤدي إلى الكيف، الكيف بيكون مستوى أرقى. طيب في حالات كثيرة بتفسد البيضة، مش بالضرورة يصير تغير كمي،
1: عملية التحول بشكل مختلف
2: معاكس ممكن تتفجر على بعضها. يعني في إذا بتمثلها على أمثلة كثيرة. وكانت مرات أسئلة تطلع من الشباب عفوية ومثير للنقاش.
1: هذا الحقيقة موضوع سؤالي التالي،
2: لأنه هو تبسيط، لأنه مشكلة النظرية الديالكتيكية بوليتزر بسطها كتير وستالين بسطها أكتر، عارف كيف؟
1: هذا الحاجة للتبسيط ربما كانت لمخاطبة الناس اللي كنت تنسبوهم، وهم لم يكونوا يعني كلهم ذوي سوية ثقافية تستوعب هذه المعادلة.
2: بس فيها ثغرات هي نفسها
1: موضوع الثغرات
2: قابل للتبسيط،
1: يعني قابل للتبسيط. لكن حقيقة كيف كان، وأنا يعني قرأت أو سمعت عن نكات كثيرة كانت تحدث مع بعض أعضاء الحزب الذين كانوا فلاحين أو عمال بسطاء أو كذا، فكانت النسبة الموضوع لهم يشبه مسألة القبيلة، زي هاي شيوعي ابن شيوعي مثلا. يعني هؤلاء الناس كيف كنتم تخاطبونهم بهذا القدر من يعني الأداء النظري الذي يحمل شيئا من التعقيد؟
2: أولا الحزب لم يكن يتعاطى مع النظرية، ولم تكن النظرية في صلب تثقيف عضو الحزب. يعني من ناحية عامة هو ماركسي لينيني، لكن من ناحية عملية كل قيادة الحزب اللي كانت في الخارج ما كانت تهتم بالنظرية. حتى في السجن كان اهتمامها جزئي، اللي هي في فترة تقرأ فيه. اللي اهتم بالنظرية بشكل جدي هو فؤاد نصار بأثناء وجوده في السجن، ولكن طبعا فؤاد نصار كان وضعه محدود، يعني الكتب اللي تطلع عليها يعني الوضع بعرفش لا في المرحلة اللاحقة كيف أصبح. ولكن الحزب ما كان يهتم بالجوانب النظرية غير عن الحزب الشيوعي اللبناني أو الحزب الشيوعي السوري، غير عن الحزب الشيوعي الفرنسي مثلا الحزب الشيوعي الفرنسي كله تنظير في تطوير للنظرية وفي دخول في نقاشات. هلا صار عليهم مآخذ كثيرة الفرنسيين، وحتى لدرجة خالد بكداش أصدر في فترة تعليمات أنه يتوقف الحزب الشيوعي اللبناني والسوري عن تلقي أو قراءة التنظير الفرنسي مثل هنري لوفافر وجارودي وهذاك الوقت، وأنه يهتموا فقط بالتنظير السوفيتي.
1: نعم.
2: وبالنظريات السوفيتية،
1: بالتالي صار أقرب للسياسة منه للجانب النظري.
2: كان كله سياسي.
1: يعني في لقاء صار لك مع خالد بكداش يعني وترك تأثير في
2: هو خالد في بكداش. أنا التقيت معه في 54 بالصدفة، يعني أنا ما كنتش لي وضع في الحزب، كنت عضو متواضع جدا. كنت جئت إلى دمشق للتفرج يعني على معرض دمشق،
1: معرض دمشق الدولي.
2: وبهذيك الفترة كان خالد بكداش ناجحان في
1: الانتخابات.
2: في الانتخابات التقيت في أخ كان يأتي إلى القدس بالعمل السري الشيوعي اسمه خلدون عبد الحق من نابلس، فالتقينا بالصدفة بالمعرض فسلمنا على بعض وإلى آخره. قال لي الآن يعني كملت. بقول له ماذا؟ قال ما رأيك نذهب باسم الحزب لنبارك
1: لخالد بكداش فوزه في الانتخابات؟
2: قلت له تمام. فذهبنا التقينا في غرفة الانتظار مع محمود العالم،
1: محمود أمين العالم
2: كان جاي من مصر، وأظن مع رضوان شهال وفرج الله الحلو وهرتين مدويان
1: قيادات شيوعية كبيرة يعني
2: لبنانية. ودخلنا عند خالد بقداش. أنا يعني زي ما قلت لك كنت متواضع جدا يعني شو شاب صغير وبعدين مكان في الحزب بس اتخذت حتى أكون في من الأردن واحد زياد. فخالد بقداش روى عن ماو تسي تونغ عن قصة ماو تسي تونغ تتعلق بال بعلاقة الحزب بعبد الكريم الخطابي الحزب الشيوعي المغربي سائل كائن علي يعطى
1: سائل عبد الكريم الخطابي اللي قائد ثورة الريف في المغرب
2: انه شو هذه الثورة ايش معلوماتك عنها. فذاك كان معلوماته متواضعة ما مهتم فيها باعتبار انه عبد الكريم الخطابي رجل دين عالم وقام بثورة وإلى آخره. فموتتهم قالوا أنا جزء كبير أو جزء لا بأس فيه من لفت نظري لحرب العصابات وحرب الغوار من عبد الكريم الخطابي. قرأت ريبورتاج صحفي فرنسي عنه وكيف تكتيكه كان في إدارة الصراع فأوحى لي الكثير. فكيف أنه موتتهم يهتم بعبد الكريم الخطابي وإحنا مش مهتمين بتراثنا. النقطة الثانية رويت لا أذكر أنه خالد بقداش رواها أو رويت على لسانه فيما بعد ناسي الحقيقة أنه سألوا ماو تسي تونغ خالد بقداش قال له أنتم شعب مسلم عندكم؟ قال له نعم. قال له أنتم كيف تتعاملوا مع الإسلام؟ فقال خالد بقداش نحن لا يعني لا ليس لنا موقف لا سلبي ولا إيجابي. يهمنا السياسي يهمنا النظري الإسلام ما بنتعرض له لا بالهجوم ولا بالنقد. فسأله قال إذا كان في قرية الشباب بيروحوا بيصلوا بيروحوا بيصلوا؟ قال له نعم. قال له إذا كان في شيوعي هل يذهب معهم إلى الصلاة؟ قال لا هو ينتظرهم أو يعني لا يذهب. فروي أنه موتتهم قالوا لا كان يجب أن يذهب حتى يكون جزء من المجموع. هذه قضية يعني أثرت في ذهني
1: حقيقة. هذول الحدثتين حيكون لهم تأثير كبير.
2: نقطة ثالثة حكاها لمحمود العالم
1: خالد بقداش رواها للعالم
2: قال له كيف حزب شيوعي بيكون قائده يهودي اسمه كورييل او الى اخره
1: عن الحزب الشيوعي المصري
2: قال له كيف ابن الصعيد بده ينتخب الرفيق كورييل؟ يعني شغله مش يعني غير عمليه غير واقعيه. فلازم تتخلصوا من هالقضيه. طب تخلوا عضو ماشي الحال اما يكون راسكم وكن
1: امين عام.
2: هذه طبعا انا يعني لعبت دور معي فيما بعد والحقيقه طبقتها كمان على المسيحيه.
1: يعني طيب انا حاجي هذا الموضوع ربما هو حيكون محور حديث لنا في الحلقات اللاحقه. لكن انت افرج عنك عدت الى القدس
2: بال65
1: بديت يعني الان انت رجعت من فتره سجن طويله مع تحولات كثيره نضج وتفكير وبدات تاخذ مدايات في الجانب النقدي وحتى في رؤيتك للعمل السياسي والحزبي. كيف تبدت لك القدس من جديد في ال65؟
2: طبعا القدس لم تكن القدس التي أحلم بها.
1: وجدت شيء مختلف.
2: يعني الشجرة اللي كنت أفكر فيها بالسجن كنت أمر عنها وأنا في أيام العادية لم تعد الشجرة اللي وجدتها. يعني أنا عشت مع شجرة تركتها بال57 الآن صار في تغييرات. الصبايا والشباب اللي كنت أنا أنظر إليهم بهذاك الوقت إنه عنوان الجمال وعنوان هذا وبقوا عايشين في ذهني بهذا الصورة لما كنت أستعيد ذكريات الماضي كلها في الوحدة وفي الزنزاني فأنت تستعيد كل هذا. فخرجت إنه هذه مدينتي ليست مدينتي.
1: لم تتعرف إليها مجددا.
2: هي مش مدينتي اللي أنا أحلم بها واللي أنا كنت أفكر بها ولا هي مدينتي اللي أنا يعني حابب أرجع أشوفها. هلا بقيت القدس قدس بس صرت بدك تعيش مع عالم جديد كامل. يعني الشوارع بتتغير الناس. هلا مثلا زي ما احكي لك على الفتيات مثلا كنت اشوفهم انا الجمال وشي شفتها كم واحده منهم حامل أولاد صغار ونصحاني ومتللة وشكلها. طب هذه مش
1: تغير المشهد،
2: تغير المشهد طيب. كله تغير. ولا إخ أخوي، أخوي لما تركته أنا كنت أحمله على ظهري وألعبه،
1: لقيته هلا شاب
2: فأجا وضع إيده بإيدي، كان إيدي يلعب رياضة أبو خالد جورج،
1: نعم.
2: غير يعني مسكته يعني كأنه هزني هز، يعني ما عاد هذا الطفل اللي أنا. نفس الشيء شقيقتي يعني اللي تركتهم، يعني واحدة منهم كانت كبير شوي اللي هي أم إبراهيم سميرة، والأخت الثانية رحمها الله، الأخت الثانية نهلة، صاروا صبايا وناضجين وكذا، فأنا تركتهم من صغار يعني هذول 8 سنين.
1: حسيت إنه صار تغيير
2: كبير، وهذا العمر بين 10 سنين و18، دي فرقية كبيرة بالأطفال الكذا يعني. أمي وأبوي اللي ما كانوش متغيرين على سبيل المثال، بجوز بيتنا ما كانش متغير.
1: بدي سؤال بسرعة تجاوبني عليه، كان غاضب منك والدك بعد هاي يعني بعد أن أنه يعني عانى من خلال غيابك هاي السنوات، كان غاضب؟
2: لا ما كان، ما أشعر في غضب، بالعكس كان يعني ينظر لي بوله باستمرار، ولكن كان في حزن شديد في قلبه وقهر، والقهر كان يعني في الكلام يقول لي أنت هيك سببت وأنت عملت، ولكن أنا كنت متأكد أنه مقهور من طريقة المعاملة، وأنه كل معاملة غير عادلة وفي ظلم.
1: كانت تثيره
2: كان الظلم يثيره جدا ومخالفة القانون.
1: احنا من القدس سوف تكون انطلاقة اخرى، لكن هذه الانطلاقة سوف نتكلم عنها في الحلقة القادمة بمشيئة الله، حتى نلتقي مع حلقة جديدة من كل الحكاية مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: سابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نفسد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضلة العلامة المجاهد أمير حركة التوحيد الإسلامي الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم الخامس من الشهر السادس من عام 1985، وقد كان بعنوان إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا على طاعته إخوة متحابين فيه. الحمد لله الذي من علينا بالقرآن في شهر رمضان، شهر الهداية والإنابة والتوبة. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بما فيه، وأن يأخذ بأيدينا لما يرضيه عنا. وبعد، فإن الله تعالى يخبر فيقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرامة عند الله تعالى مربوطة بالتقوى، فمن أراد أن يكون الأكرم عند الله فليسارع بالتقوى والعمل الصالح. والتقوى هي العمل بالأمر وترك ما نهى الله تعالى عنه. وكما تتفاضل الأشخاص والأفراد، تتفاضل المجموعات الإنسانية، فكلما ازداد الخير في المجموعة الإنسانية كانت أكرم عند الله من المجموعة الأخرى. ونحن في هذه المنطقة نرى والحمد لله أن من يقومون على رعاية العمل الإسلامي في هذه المنطقة نراهم أقرب إلى التقوى إن شاء الله، فهم لا يتشاجرون مع الجيران ولا يؤذون أحدا منهم، بل ولا يعتدون على أحد من الناس. وهذه ميزة تجعل هذه المنطقة وتجعل الإخوة فيها من الأتقى والأكرم إن شاء الله عز وجل. ونرجو أن يعم الخلق الإسلامي كل مراكز الدعوة وكل أحياء المدينة وكل مساجدها، حتى تكون التقوى في كل بيت وفي قلب كل مسلم، لأن بالتقوى نحوز على عناية الله تعالى ونحوز على معية الله تعالى. إن الله مع الذين اتقوا، فمن أراد أن يكون الله تعالى معه فعليه أن يكون من الأتقياء الذين يتركون ما نهى الله تعالى عنه ويعملون بالأمر الإلهي. والذين يقومون على العمل الإسلامي لا بد وأن يكونوا قدوة للناس، والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم قدوتنا جميعا. نحن لا نقول نكون قدوة الناس، بعد رسول الله لا توجد قدوة، لأننا نحن لسنا معصومين عن الخطأ، نحن نخطئ ونصيب، ولكن الله تعالى يقول فسددوا وقاربوا. نسدد السير والأخلاق والأعمال على منهاج الإسلام، ونقارب أن نكون دائما أقرب إلى الله تعالى. وقاربوا، فالتسديد هو أن تسير على الرأي السديد والقول السديد والطريق السديد، وهو صراط الله تعالى المستقيم. ومن هنا يجب أن نتذكر المسؤولية التي ألقيت على عاتقنا، فنحن ورثة النبي الكريم، حملنا الإسلام من بعده عن سلفنا الصالح، وسيحمله أحفادنا من بعدنا وأولادنا، فيجب أن ينقل الإسلام بصورته الصحيحة منا لمن يلينا، لأولادنا ومن يلينا من بعدنا، حتى يأخذ الميراث بنقائه وصفائه وتمام الأخلاق التي نلتزم بها، والتي تكون موافقة للكتاب، وهي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الناس يجب أن يحسوا بالراحة حيثما ننزل وحيثما نسكن، لأن المسلم رحمة كنبيه، هو رحمة مهداة، ونحن يجب أن نكون رحمة، لأن الراحمين يرحمهم الرحمن. حيثما نزلنا، إن سكننا في حي يجب أن نكون بردا وسلاما على كل الجيران. إذا كنا في المسجد يجب أن يكون كل أهل المسجد يحسون بتقوى قلوبنا، ويحسون بالكلم الطيب يخرج من أفواهنا، ويجدون الجانب اللين، فلسنا بالقساة ولسنا بالأشداء فيما بيننا، نحن أشداء على الكفار، رحماء بيننا كما يخبر القرآن الكريم. وعندما يرى الله تعالى منا صدقا في القول وصدقا في العمل وثباتا على التقوى والإيمان، لا شك أنه قد وعد بأنه مع الذين اتقوا، ومن كان الله معه فهو عزيز قوي منتصر، لأن الله لا يغلب، ومن كان الله معه فهو مؤيده وناصره على أعدائه. ليست العبرة بالكثرة، العبرة بالنوعية. كثرة الظالمين تزيد الغضب، وكثرة المؤمنين تنزل الرحمة. والإنسان عندما يلتزم ولو بنفسه بالأمر الشرعي ويدعو إليه يكون من الناجين، ولو هلك كل الناس. فقد أخبر سبحانه وتعالى أن إبراهيم نجاه الله من الكرب العظيم، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، نجاه وحده. ونجى لوطا وأهله، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نجى الله البيت الصالح، البيت المسلم، البيت المطيع لله، وأهلك الباقين. فمن أراد أن ينجو بنفسه فعليه أن يلتزم بالأمر الإلهي، وأن يدعو للأمر الإلهي، لأن المصلحين لا يهلكون مع الهالكين، أما الصالحون فقد يهلكون. الصالح الذي يعمل لنفسه فقط ويترك الحبل على غاربه للآخرين، أما المصلح فلا ينام إلا وهمه جميع الناس، يريد أن يدخلهم في رحمة الله. هؤلاء المصلحون هم ورثة الأنبياء حقا. الأنبياء لا ينامون طويلا، كانوا يدعون إلى الله تعالى بالليل وبالنهار سرا وجهارا، كما أخبر نوح فقال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، ثم يقول ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أسررت لهم أعلنت لهم وأثرت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نوح كان لا ينام إلا القليل ولا يفتر عن الدعوة، كذلك قال عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت قم فأنذر، قال لقد مضى عهد النوم يا خديجة. مضى عهد النوم يعني مضى عهد الراحة الطويلة، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله، ونحن يجب أن ندعو إلى الله وننظر إلى الناس بشفقة ورحمة، لأن من أنقذ إنسانا من النار كان له خير من الدنيا وما فيها، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس. فمن استطاع أن يستنقذ إنسانا من غضب الله ومن جهنم فقد فاز، فكيف بمن يدعو بالليل وبالنهار ويكون سببا لهداية الضالين والتائهين عن دروب الهداية؟ لذلك يجب أن نتخلق بأخلاق النبوة حتى نستطيع كسب قلوب الناس، لأن الفظاظة والغلظة وسوء الخلق تصرف الناس عمن يدعوهم إلى الله بطريقة غير أخلاقية، بطريقة غير إسلامية. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فمن دعا الناس بحسن الخلق أوشك الناس أن يتبعوه وأن يطيعوه، ومن دعا الناس بسوء الخلق أوشك الناس أن يعصوه وأن يتمردوا عليه. لذلك من أجل الرحمة بالعباد يجب أن نتكلم معهم بالرحمة، من أجل أن ندخلهم حظيرة القدس الإلهي، حظيرة الهداية الربانية بإذن الله، يجب أن نبرز من أخلاق الهداية، من أخلاق النبوة، ما نتحلى به وما يكون سببا في الإصغاء وحسن السماع والإقبال على الكلام الذي نذكرهم فيه بالله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الحي الصالح وفي كل أحياء المدينة، فإنه حي لم تصدر منه شكاوى. الجيران يتحدثون فيذكرون الشباب المسلم بخير، نرجو لكل المراكز أن تكون كذلك، صاحبة الذكر العطر، الذكر الحسن

0: الحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الأكارم، استمعنا وإياكم إلى درس ديني لفضلة العلامة المجاهد أمير حركة التوحيد الإسلامي الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم الخامس من الشهر السادس من عام 1985، وقد كان بعنوان إن أكرمكم عند الله أتقاكم.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 12 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقفنا في الدرس الماضي عند أمره بالتواضع صلى الله عليه وسلم، وها نحن ننتقل إلى عنوان جديد من عنوانات شمائله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو اختياره أن يكون نبيا عبدا على أن يكون نبيا ملكا. فمن أعظم ما يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه لما خيره الله جل جلاله أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، اختار أن يكون نبيا عبدا. أما التعليق على هذا الاختيار فدقيق جدا. أيهما أقرب إلى العبودية، أن تكون قويا أم أن تكون ضعيفا، أن تكون ملكا أم أن تكون عبدا؟ الحقيقة أن تكون عبدا أقرب إلى العبودية من أن تكون ملكا. الإسلام عزيز، والمؤمن عزيز النفس، إلا أن القوة والغنى فيها مزلة للأقدام. يعني ما كل إنسان إذا أعطي منصبا رفيعا بحيث يتملك رقاب الآخرين يبقى محافظا على عبوديته لله عز وجل. فالقوة أحيانا مزلة للقدم، والغنى أحيانا مزلة للقدم. فإذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون نبيا عبدا عن أن يكون نبيا ملكا، لأن العبودية أقرب إلى الطاعة منها إلى الملك. يعني أنت حينما تتملك رقاب الآخرين ربما تنجرف إلى أن تظلمهم، ربما تنجرف إلى أن تستعلي عليهم، ربما تنجرف إلى أن تأخذ ما في أيديهم، ربما تنجرف إلى أن تتكبر. هذه كلها مزلات ومزالق قدم. فلذلك الأضمن ألا تتمنى أن تكون قويا وتزل قدمك مع القوة. بالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام مشرع، فحينما اختار أن يكون نبيا عبدا جعل نفسه قدوة لنا. أنا لا أقول لك يعني ارفض منصب بإمكانك أن تخدم به المسلمين، لا، هذا واجب. سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لكن وأنت تختار أن تكون قويا، وأنت تختار أن تكون غنيا، لا تنسى أن في الغنى مزلة للقدم، وفي القوة مزلة للقدم. هذا الشيء ينقلنا إلى شيء آخر. الإنسان أحيانا يرقى عند الله بقدر عمله الصالح، ويرقى عند الله بقدر الحظ الذي آتاه الله إياه. كلما علا حظك في الدنيا اتسعت الأعمال الصالحة المتاحة إليك. النبي عليه الصلاة والسلام حينما خيره جبريل الأمين بأمر من الله عز وجل أن يكون نبيا ملكا أو أن يكون نبيا عبدا، اختار أن يكون نبيا عبدا، وهذا لشدة تواضعه صلى الله عليه وسلم. أما تفصيل هذا التخير فقد جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال له جبريل: هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة؟ فلما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك أملكا أجعلك أم عبدا رسولا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا بل عبدا رسولا. هكذا ورد في الترغيب. يعني أنت إذا كان خيرت بين أن تكون قويا أو أن تكون ضعيفا، إن كانت هذه القوة للمسلمين فاختر أن تكون قويا، ولا تنسى أن في القوة مزلة قدم. إذا خيرت أن تكون غنيا أو فقيرا، أنت إن تأكدت أن غناك يعود على المسلمين اختر الغنى، لكن لا تنسى أن في الغنى مزلة للقدم. هذا هو القصد من هذا الاختيار الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. شيء آخر قال كتاب السيرة: مقام الملك يقتضي اتخاذ الجنود، ويقتضي اتخاذ الحجاب والخيول، ويقتضي اتخاذ الخدم والحشم والقصور، ويقتضي الانتقام ممن يتعرض له بسوء. أما مقام العبودية فإنه يقتضي أن يخدم الإنسان نفسه وأن يكون في معونة أهله كما كان عليه الصلاة والسلام تواضعا، ويقتضي العفو عمن آذاه في نفسه. أما إذا انتهكت حرمات الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نغضب له. لهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: آكل كما يأكل العبد، يعني في القعود وفي هيئة التناول والرضا بما حضر. العبد يجلس جلسة مؤدبة ويتناول الطعام بطريقة مؤدبة ولا يعترض على الطعام، هذا شأن العبد. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: آكل كما يأكل العبد، أي في هيئته وتناول الطعام والرضا بالميسور. نعم. والحقيقة هذا يقودنا إلى أن المؤمن في جلسته متواضع، إذا جلس ليقود مركبة الجلسة متواضعة، إذا مشى المشي متواضعة، إذا تناول الطعام التناول متواضع. لذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لو شئت لسارت معي جبال الذهب، أتاني ملك إلى حجرة الكعبة فقال: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت كنت نبيا ملكا، وإن شئت كنت نبيا عبدا. فقال عليه الصلاة والسلام: بل نبيا عبدا، آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. شيء آخر الآن: هذه التي زهد بها لا قيمة لها، هذه الدنيا للبر والفاجر، لكن الآخرة للمؤمن وحده. إن هذه الدنيا يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل. وفي سنن أبي داود وابن ماجة عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة، أي إناء كبير يوضع فيه الثريد ليأكل الجماعة معه، فلما أضحوا، أي دخلوا في وقت الضحى بعد طلوع الشمس، وسجدوا أي صلوا الضحى، أتي بتلك القصعة، يعني وقد أثرد فيها، أي وضع فيها الثريد، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جلس على ركبتيه. فقال أعرابي: ما هذه الجلسة يا رسول الله؟ قال النبي الكريم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك لكم فيها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بتواضعه على شأنه، في علاقات دائما علاقات مضطردة وفي علاقات متعاكسة. في هذا الموضوع كلما تواضعت لله رفعك الله عز وجل، وكلما تكبرت وضعك الله عز وجل. أنا لا أعتقد أن على وجه الأرض، وأنا أعني ما أقول، إنسانا واحدا رفع الله شأنه وأعزه كالنبي عليه الصلاة والسلام. وأنت يجب أن تقتدي به، إذا تواضعت رفعك الله عز وجل. أن تجلس مع إنسان دونك هذا لا ينتقص من قدرك بل يرفع قدرك. أن تصغي إلى إنسان ضعيف، أن تلبي دعوة إنسان فقير، أن تجلس مع إنسان مسكين، أن تصافح إنسان من الدهماء من سوقة المجتمع، أن تصافحه بحرارة وأن تجلس معه وأن تصغي إليه وأن تعينه وأن تزور بيته الصغير، هذا لا يقدح في مكانتك، هذا يعلي قدرك. لذلك إخواننا الكرام، هذا الموضوع علاقته متعاكسة، كلما تواضعت لله رفعك الله عز وجل. وهؤلاء الجبابرة الذين تكبروا واستعلوا، هؤلاء قصمهم الله عز وجل وأذل كبرياءهم ومرغهم في الوحل. أقول لكم، ما من مخلوق على وجه الإطلاق أعزه الله كالنبي عليه الصلاة والسلام. يكفي أن تذهب إلى الروضة الشريفة وأن تقف لترى الألوف المؤلفة، بل مئات الألوف، بل بعض الملايين، بل بضعة الملايين يمرون أمام قبره الشريف وهم يبكون. ما هذا العز؟ قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وأية صفة للنبي عليه الصلاة والسلام لك منها نصيب. أطع الله عز وجل، مرغ وجهك في أعتاب الله، تواضع لله، تواضع للفقراء والمساكين، أصغي إلى ذوي الحاجة، أصغي إلى الضعفاء، اجلس معهم، لبي دعوتهم، وانظر كيف أن الله يرفعك، يرفعك إلى أعلى عليين. ومن يكرم الله فما له من مهين. وصدقوني، ما من صفة أيضا على وجه الإطلاق تنفر الناس من صاحبها كالكبر، لأن الكبرياء من أسماء الله عز وجل. الآن إلى القرآن الكريم. خالقنا جل جلاله لما أراد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا وصفه؟ الآية الأولى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أي ثاني: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم التقى الجمعان، الآية الثالثة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، الآية الرابعة: سبحان الذي أسرى بعبده. معنى ذلك بخمسة آيات وصف الله النبي بأنه عبد. إذن كلمة عبد هي أرقى صفة يوصف بها الإنسان. يعني أنت عبد، شأنك أن تخضع لله، العبد عبد والرب رب. لكن الكفار حينما غفلوا عن ربهم، وحينما نسوا خالقهم، وحينما كفروا بآخرتهم، ابتدعوا مصطلحا يكتب في بعض الكتب: الإنسان الإله بأوروبا، يعني الذي يتحكم بمصيره. الله عز وجل قال: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. الملوك يموتون، أليس عندهم أطباء؟ عندهم أطباء من كل المستويات. قال الشاعر: لا تأمني الموت في طرف ولا نفس، وإن تمنعت بالحجاب والحرس، فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترس. أراك لست بوقاف ولا حذر، كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ويكفيه شرفا صلى الله عليه وسلم أنه وصل إلى مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه. أنا حينما أقول سيد الخلق وحبيب الحق، قال عليه الصلاة والسلام: سلوا لي الوسيلة فإنها مقام في الجنة لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، وأرجو أن أكون أنا. ألا نقول في الصلاة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الفضيلة والوسيلة. يعني أحيانا يموت عالم بيقول لك مشي بجنازته مليون إنسان، هذا العالم كان أصله دولاتي، لو بقي دولاتي بيطلع كم واحد بجنازته؟ لو لم يطلب العلم، لو لم يدعو إلى الله عز وجل، لو لم يجند طاقاته في سبيل الله، كان إنسان أقل من عادي. فأنا أقول لكم هذا الكلام لا حبا بالمكانة، لكن ليس من المعقول أن تخطب ود الله وأن تلتزم أمره وأن تقبل عليه وأن تشتاق إليه وأن تخدم عباده دون أن يرفع شأنك ربنا. تلاقي المؤمن له مكانة، يعني ممنوع من أن ينال، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وننتقل إلى موضوع آخر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو حلمه وعفوه. قال تعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، وقال تعالى: فاعف عنهم وشاورهم في الأمر. كان عليه الصلاة والسلام عظيم الحلم، يعني كاد الحليم أن يكون نبيا. الإنسان الحليم إخواننا مالك زمام نفسه، بيتخذ قرار بهدوء وبيتصرف بهدوء، وغالبا يصيب في قراره. أما الإنسان إذا غضب اختل توازنه واضطربت رؤيته وأصبح كالوحش. لهذا هناك أحاديث كثيرة جدا يقول فيها عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. كان عظيم الحلم، والحلم سيد الأخلاق، لا يقابل السيئة بالسيئة بل يعفو ويغفر، وما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة لله فينتقم لله تعالى. وهذا الدرس ليس للإعلام، أقول دائما العلم في الإسلام وسيلة وليس هدفا، نقل المعلومات والاستماع إلى الحقائق والاكتفاء بها والتزين بها وتحليلها وتنميقها وعرضها، هذا لا يقدم ولا يؤخر. الذي يقدم ويؤخر أن تنقلب هذه الحقائق إلى سلوك. كل إنسان له عمل، هناك من هو دونه، له بيت، هناك من هو دونه، له جيران. فأنت بحلمك وعفوك وكريم خصالك تملك القلوب، والحقيقة الأقوياء يملكون الرقاب، لكن الأنبياء يملكون القلوب. مثلا بالجامعة في دوام ثلاث غيابات بعض المواد يحرم من الامتحان، فبتلاقي القاعة مليانة، بس هذا الانضباط خوفا من الرسوب. لكن إذا رأيت مسجدا ممتلئا هذا الامتلاء طوعي. فالبطولة لا أن تملك الرقاب، أن تملك القلوب. من شأن الأقوياء أن يملكوا الرقاب، ومن شأن الأنبياء أن يملكوا القلوب. بطولتك لا في ملك الرقاب بل في ملك القلوب. بطولتك لا الذي يقال في حضرتك خوفا منك أو طمعا بما عندك، الذي يقال في غيبتك من دون أن يخافك الناس أو يرجو ما عندك. وهذا يقودنا إلى فكرة دقيقة جدا وهي أن الله جل ثناؤه لحكمة بالغة أرادها جعل معظم أنبيائه في مطلع الدعوة ضعفاء، بحيث لو أن إنسانا تهجم عليهم أو تطاول عليهم أو انتقص من قيمتهم أو طعن في رسالتهم أو كذبهم أو سخر منهم أو اتهمهم بالجنون، ساحر، كاهن، مجنون، هذا الذي اتهمهم وتطاول عليهم ونال منهم يذهب إلى بيته وينام نوما هانئا. إذا كان شخص ضعيف بالطريق، تكلمت معه كلمة جافية قاسية، هل تقلق ليلا؟
2: نعم،
1: أمين هذا الشخص. أما إذا كان شخص قوي وتورطت معه بكلمة ينبغي ألا تقولها، أنا أرجح أنه لا تنام الليل، لا تنام الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ضعيفا، لماذا كان ضعيفا؟ ليكون الإيمان به ثمينا، لا خوفا ولا طمعا. سبحان الله، الفكرة الأولى لما جاء جبريل قال له: يا رسول الله، أتحب أن تكون نبيا ملكا بل نبيا عبدا؟ الحكمة الثانية أنه لو كان نبيا ملكا وجاء بهذه الدعوة وأعلنها للناس ودعاهم إلى قبولها، لرأيت الملايين المملينة تقبل عليها، أليس كذلك؟ لأنه ملك قوي، شيء مخيف، لكن جعله الله ضعيفا حتى يكون الذي آمن به آمن به لا عن خوف ولا عن طمع، ما عنده شيء. لذلك قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا كاهن، ومع ذلك ناموا مطمئنين. فلحكمة بالغة جعل الله النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا، لذلك الناس الذين آمنوا به كان إيمانهم به ثمينا لا خوفا ولا طمعا. روى الشيخان وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة لله عز وجل فينتقم لله. وقالوا: لقد اتسع حلمه لجميع خلق الله تعالى حتى لأعدائه الذين آذوه. في غزوة أحد كسرت رباعيته وجرحت شفته السفلى وشج في جبهته حتى سال منه الدم في غزوة أحد، ولقد شق ذلك على أصحابه فقالوا: يا رسول الله، لو دعوت عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما لم أبعث لعانا ولكن بعثت داعيا ورحمة. اللهم اغفر لقومي، اللهم اهد قومي، إنهم لا يعلمون.

عربة وهكذا. فجبذه بردائه جبذة شديدة فحمر رقبته، أي صار فيها حمرة من أثر الجذبة، وكان رداء خشنا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعرابي فقال له الأعرابي: احملني على بعيري هذين، أي حملهما طعاما من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحملني من مالك ولا من مال أبيك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا وأستغفر الله، لا أحملك من مالي ولا من مال أبي. وفي رواية البيهقي: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: المال مال الله وأنا عبده، وأستغفر الله، لا أحملك حتى تقيدني من جذبتك التي جذبتني بها، بدي أخذ حقي منك. فقال الأعرابي: والله لا أقيدكها، يعني لا أعطيك أن تأخذ مني حقك. فقال عليه الصلاة والسلام: لما؟ فقال الأعرابي: لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا النبي الكريم رجلا وهو عمر كما في الرواية، فقال: احمل له على بعيريه هذين، على بعير تمرا وعلى بعير شعيرا. يعني هي لو فعل الأعرابي مع أي إنسان آخر قوي قطعت رقبته وانتهى الأمر، مع أي إنسان آخر. طبعا هذه تفاصيل القصة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوذي في نفسه عفا وصفح، ولكن إذا انتهكت حرمة من حرم الله عز وجل يعني غضب. لما شج وجهه الشريف يوم أحد عفا وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أما لما شغله اليهود عن الصلاة يوم الخندق لم يعفو عنهم، بل قال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يغضب، قال: اللهم إني بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر. ولكن ما الذي كان يغضبه؟ وأنا أقول لكم، قل لي أيها الأخ الكريم، ما الذي يغضبك؟ أقول لك من أنت. مثلا إذا دخلت إلى البيت ولم يكن الطعام جاهزا، هل تغضب؟ قد تغضب. إذا نظرت إلى ابنتك وهي في ريعان الصبا، قد خرجت إلى الشرفة دون أن تضع شيئا على رأسها، ونظرت إليها هكذا وابتسمت، لم تغضب؟ هنا المشكلة. إذا انتهكت أوامر الله عز وجل لا تغضب، إذا فعلت المعصية لا تغضب، أما إذا تأخر الطعام تغضب. أقول لكم أيها الإخوة، قل لي ما الذي يغضبك أقول لك من أنت. الآن نحن مع غضب النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يغضب لله تعالى ويرضى لرضاه، لم يكن تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، ولم يكن يغضب لنفسه، بل كان يغضب لربه تعالى. أيام الإنسان إذا كان في عنده آلة واحد خرب له إياها، أو عنده أساس فخم إنسان أفسد له إياه، تقوم الدنيا ولا تقعد، ينطلق من لسانه تنطلق كلمات لا يعلمها إلا الله، يتجاوز حده لأنه أفسد له حاجة أو أفسد له. أما إذا رأى معصية أو رأى كبيرة أو رأى حرمة تنتهك لا يبالي. وقد جاء في حديث هند بن أبي هالة الذي رواه الترمذي وغيره يصف النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعرض للحق لم يعرفه أحد، ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. يعني لا يغضب إلا لله، أما لنفسه لا يغضب. مرة غضب حينما رأى في البيت قراما فيه الصور كما في الصحيحين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام، أي ستر فيه صور، فتلون وجهه، أي من الغضب.
ثم تنام.

0: حاول الستر فهتكه. قالت: وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. لأنه كان حديث عهد بالأصنام، هؤلاء الذين كانوا يصنعون الأصنام ويصورونها، هؤلاء يسهمون في الشرك. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يغضب أشد الغضب من هؤلاء الذين يصورون هذه التصاوير. نعم، طبعا خوفا من أن تعبد من دون الله. من هذا غضبه صلى الله عليه وسلم من العمل الذي ينفر المؤمن، كما في الصحيحين وغيرهما عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان، مما يطيل بنا، أي يطيل الصلاة بنا. قال أبو مسعود: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن منكم منفرين. كان عليه الصلاة والسلام يصلي مع أصحابه صلاة الفجر، والسنة أن تقرأ في صلاة الفجر السور الطويلة، يعني الواقعة مثلا، الحجرات، من السنة أن تقرأها بأكملها في كل ركعة. وكان كما يروي كتاب السيرة في أعلى درجات نشوته وانغماسه في القرب من ربه، بدأ الصلاة وقرأ الفاتحة فسمع طفلا يبكي، فقرأ أقصر سورة، فعجب أصحابه من هذا، ليس هذا من عادته، كان إذا صلى الفجر قرأ طوال السور. فقد أراد أن يرحم أمه، أم هذا الغلام الصغير الذي كان يبكي ويناديها ببكائه، فالنبي الكريم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، أي فليتخفف، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ كان عليه الصلاة والسلام كما قال أصحابه يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. وكان يقول: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. يعني أنت أيضا إذا تكلمت مع أولادك، مع أهلك، مع أصدقائك، كالطعام تماما، اجلس إليهم وحدثهم، حدثهم وهم يتمنون أن تحدثهم، واسكت وهم يتمنون أن تتابع. هذا المقياس، حدثهم وهم يتمنون أن تحدثهم، وكف عن الحديث وهم يتمنون أن تتابع الحديث. هذا هو المقياس. أيام بيكون إنسان مضطرب مشوش، بيجي إنسان بيوعظه، لا مو وقت هلا. أيام بيكون في ظرف عصيب، في مرض مثلا، في مشكلة، المفروض أنت تختار الوقت المناسب، يكون في صفاء ذهن، يكون في راحة نفسية، فإذا حدثته هو لا يسمع إليك، ربما تشاغل عنك. لا تحدث الناس إلا إذا كانوا مستعدين لهذا الحديث، فإذا حدثتهم فقف في الوقت المناسب قبل أن يبدو السأم على وجوههم. ومن ذلك غضبه صلى الله عليه وسلم لما رأى النخامة في المسجد كما في الصحيحين، ذلك لأن المساجد ينبغي أن يحرص المسلم على نظافتها وكرامتها، ولا يجوز إلقاء الوسخ فيها، كما تقدم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنظافة المسجد. يعني أنت لو حملت قشة على في المسجد وضعتها في جيبك لك أجر. إنه أحيانا الإنسان بيكون هيك عنده حساسية بالغة، بيسجد بيشم رائحة غير مستحبة، معنا كان في واحد يرتدي جرابات غير نظيفة،
1: فإذا إنسان إيمانه ضعيف يعني على شعرة لك ما بأجي ما بأصلي بالمسجد. النقطة الدقيقة أنه صلى الله عليه وسلم كان يغضب، إلا أن شدة غضبه مهما بلغت لم تكن لتخرجه عن الحق. هي نقطة مهمة جدا. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول علموا ويسروا وإذا غضبت فاسكت. الحقيقة أن الإنسان بيغضب لكن في كوابح، والأبلغ أن تتغاضب لا أن تغضب. ما الفرق بين التغاضب والغضب؟ التغاضب أنت تملك زمام نفسك، أما إذا غضبت عندئذ لا تملك زمام نفسك. كان عليه الصلاة والسلام إذا غضب ملك زمام نفسه. والإنسان القوي الإرادة كما قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة لكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. الحقيقة بطولتك أن تملك نفسك، حتى أن الدين كله في إجماله سيطرة على الذات، سيطرة على الذات. حتى إن بعضهم قال حضارة الإسلام سيطرة على الذات، وربما كانت حضارة غير المسلمين سيطرة على الطبيعة، غاصوا في البحار وصعدوا إلى الأجواء، لكن المسلم كما قال أحد زعماء إنجلترا ملكنا العالم ولم نملك أنفسنا. فالإنسان أمام نفسه ضعيف يتهاوى، لكن قد يملك القوة التي يفعل بها ما يشاء. في شيء دقيق جدا، روى أبو داود عن عبد الله بن عمر قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلي فيه إلى فمه، أومأ بأصبعه إلى فمه فقال أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق أبدا، لا في الغضب ولا في الرضا، الحق في الغضب والحق في الرضا. وفي رواية أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. إذا النبي كان يغضب ولكن كان يغضب لله، أما إذا غضب لله لا يخرجه غضبه عن الحق. لذلك أحيانا الناس إذا غضبوا خرجوا عن الحق، وإذا أحبوا خرجوا عن الحق. أيام إنسان بيحب شخص ما بيصلي، لك قلبه أبيض تقي نقي بس نقص الصلاة. واحد خطب بنت الملك قال أنا وأمي وأبي موافقين، بقي عقبة صغيرة جدا أن توافق هي وأمها وأبوها، أما هو موافق هو وأمه وأبوه. يعني أحيانا الإنسان رضاه عن شخص يخرجه عن الحق، وغضبه على شخص يخرجه عن الحق. فالبطولة أن تبقى مع الحق في الرضا والغضب. أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى عظيم كرمه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.